نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ليان بنت سالم بن سليمان التوبي.

0: مرحبا بك يا ليان.
1: أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بليان الجميلة اللي عندها شغف برياضة الجمباز. ليان مبدعة في رياضة الجمباز، واليوم جاي نتحدث معاها في هذه الرياضة وعديد أيضا المواهب اللي تمتلكها. نبدأ حديثنا بالجمباز يا ليان، إيش هو الجمباز وإيش أكثر المهارات اللي لازم تكون موجودة في لاعب الجمباز؟
1: الجمباز هي رياضة حركية تتطلب المرونة والقوة والثبات.
0: مرونة وقوة وثبات، وما شاء الله كذا نرى أن هذه الصفات موجودة أكيد في ليان، عشان كذا هي محبة لهذه الرياضة. بديتي من زمان تلعبي جمباز؟
1: نعم.
0: متى بديتي تقريبا؟
1: من لما كان عمري 8 سنوات.
0: وانت حاليا عمرك 10 سنوات صحيح؟
1: نعم.
0: يعني تقريبا نقدر نقول كذا أن 3 سنوات وانت تمارسي هذه الرياضة. بديتي من البيت؟
1: نعم.
0: كيف كانت البداية؟
1: شفت أختي الكبيرة وتأثرت فيها، هي لما تسوي حركاتها كنت أريد أسوي كمان، لكني كنت أخاف من السقوط. لكن هي دربتني وعلمتني أنه نحتاج فيها القوة والمرونة والثبات.
0: يعني ليان متأثرة بأختها اللي هي أساساً عندها مهارات الجمباز، بعدين تعلمت خطوة بخطوة. صح، في البداية أكيد أن الواحد يخاف وكذا، فالخوف من السقوط، الخوف أيضا من أنك تأذي نفسك، صح؟
1: نعم.
0: لأن حركات الجمباز أحيانا قد تكون خطيرة، تحتاج لمرونة، تحتاج لتدريب. وبعدين بعد عمر 8 سنوات لما بديتي تتدربي في البيت، كيف طورتي هذه المهارات؟
1: كنت أشوف من خلال مقاطع اللي في اليوتيوب كيف يسويها.

0: خطوة أكثر عن 3 مرات.
1: يعني الموضوع يحتاج صبر وتدريب مستمر، ومثل ما قلتي قبل ليان يحتاج ثقة أيضا بالنفس والمرونة. إنزين، المرونة والقوة الجسدية لازم إنها تنبني أساسا قبل، صح؟ كيف الواحد ممكن يبني قوة البدنية؟ كيف بخصوص مثلا الأكل، التدريب، الحركة، النوم؟
0: الأكل إنه يأكل الحليب واللحم ويأكل خضروات ويأكل فواكه، وبالنسبة للنوم ينام 8 ساعات عشان يكون مرتاح أكثر. وللحركة يتدرب أول شيء ويشوف كيف، يعني هو تضبط معه ولا ما تضبط.
1: يعني لازم يكون حريص على كل هذه النقاط. الأكل الصحي ذكرت منه مجموعة مثلا البروتين، الفيتامينات موجودة في عديد مثلا من اللحوم والحليب مثل ما قلتي، وفواكه الخضروات. وانت محافظة على كل هذه التفاصيل ولا بس كذا؟
0: أيوة، بس أنا ما أكل لحم.
1: ما تأكل اللحوم؟ مش تأكل أكثر شيء تحب تفضلي؟
0: دجاج.
1: الدجاج، يعني فقط اللحوم الحمراء ما تحبيها، تحبي مثلا الدجاج، ولكن البروتين بعده موجود في غذائك. البروتين موجود من الدجاج، من السمك، من أيضا البيض، ومثل ما ذكرتي أيضا الحليب. إذا صديقنا المستمع العزيز، سمعت ليان وأهمية الحفاظ على نظام حياة صحي عشان تكون لاعب جمباز جيد. إذا أكل صحي ونوم أيضا كافي وجيد والحركة المستمرة والحفاظ على اللياقة البدنية. نواصل هذا الحديث مع ضيفتنا ليان التوبي اليوم، وتكلمنا عن عديد المهارات اللي عندها إياها. أرجع أسألك عن الجمباز أيضا يا ليان، تمارسي هذه الرياضة في المدرسة؟
0: نعم.
1: وكيف نشاطك في المدرسة في هذه الرياضة؟ هل مثلا هناك تحفيز من بيئة المدرسة على هذه الرياضة، على مشاركات على مستوى المدرسة؟
0: هناك في تحفيز في المدرسة، صديقاتي يحفزوني ومعلمة الرياضة تحفزني.
1: تحفزش دائما لأنها شافت عندك يمكن موهبة استثنائية في رياضة الجمباز. إيش أصعب الحركات اللي ممكن أنت تقدري تأديها حتى الآن، أو في هناك مثلا حركة معينة صعبة تطمحي أنك توصلي لها في رياضة الجمباز؟
0: الحركة الصعبة اللي أقدر أسويها أني أتقلب بيد واحدة. الحركة الصعبة الثانية أني أتقلب بدون يدين.
1: يعني بدون ما تستخدمي أو تعتمدي على اليدين في الأرض، هذه حركة عاد جدا صعبة ومتقدمة أكيد في رياضة الجمباز. إذن رياضة الجمباز اللي تتطلب مرونة وقوة وثبات وثقة بالنفس مثل ما خبرتنا ليان، وهي غالبا سمات تتشارك فيها الكثير من الرياضات. يعني عشان تكون مبدع فيها رياضات كثيرة تتطلب كل هذه السمات. وإنت يا ليان هل تحبي رياضة أخرى غير الجمباز؟
0: نعم، أحب تسلق الجبال.
1: تسلق الجبال، ما شاء الله، نحن في بيئتنا في سلطنة عمان زاخرة بالعديد من الجبال. اليوم من أي محافظة جايتنا يا ليان؟
0: من نزوة.
1: من محافظة الداخلية، من ولاية النزوة، والبيئة كذا أكيد أنها فيها العديد ومحاطة بالعديد من الجبال. التسلق يعني أيضا رياضة خطيرة شوية وتتطلب مثل ما قلت أنت القوة والمرونة. كيف بديتي تمارسي رياضة التسلق؟
0: كنت أول شيء أطلع فوق رمل، يعني يكون متماسك مع بعض.
1: سهل، يعني أول شيء ما الجبل اللي هو الفعلي الصخري، ولكن قلتي رمل، يعني شوي مثل التلة خلينا نقول.
0: بعدين بديت كني أتسلق في الجبال شوية، ما كثير، إلين بعدين وصلت عند حد إني أقدر أتسلق منتصف الجبل.
1: منتصف الجبل، وين هذا بالتحديد؟
0: في ولاية الجبل الأخضر.
1: في ولاية الجبل الأخضر، ويكون أكيد حد معاش مشرف أو حد أكبر منش معاش موجود؟
0: أختي الكبرى.
1: تحية للأخت الكبرى اللي علمتش كل هذه الرياضات وأيضا حمستش على هذا النشاط البدني. ولكن أيضا خلينا نذكر بعض المخاطر اللي ممكن تكون موجودة في رياضة التسلق، التسلق الجبلي، تسلق الجبال. أكيد أنها تحتاج مثل ما قلنا هذه القوة البدنية، وتحتاج أيضا الاستعداد الجيد. يعني بعض الناس يقول لك مثلا ما تتسلق بدون المعدات الخاصة، مثلا حذاء خاص أو خوذة أو تدريب أيضا مستمر. عاد اللي هي مستويات أعلى أكيد أنت ما تكلمت عنها بعدك، اللي هي المستويات الأعلى في التسلق بالجبال ممكن تتطلب حتى معدات أمان أكثر تعقيدا كالحبال مثلا أو هذه المساكات الحديدية. كيف ممكن أننا نتحدث عن هذا الجانب عشان ما حد أيضا مثلا يتحمس وما عنده الخبرة الكافية للتسلق الجبلي ممكن يأذي نفسه، صحيح ليان؟
0: نعم، أول شيء ينتبه عشان يعني ما يكون إنه

0: يعني عارف يقولوا كل شيء. لا، أول شيء يشوف من خلال مقاطع، يبدأ من أصغر شيء ليوصل في المنتصف أو آخر شيء.
1: يعني التدرج في هذه الرياضة، ما ياخذ
0: نعم،
1: يعني كذا ياخذ الحماس والثقة الزائدة بالنفس ليمارس رياضة التسلق، وممكن يأذي نفسه. وإيش بعد ممكن مهم يكون موجود في رياضة التسلق؟
0: المهم إنه يكون في معدات أمان، ومعدات مثل الحذاء والحبل والخوذة والقفازات.
1: والقفازات أيضا صح، مهمة جدا عشان تقدر تمسك الصخور الموجودة في الجبل أو حتى النتوءات. وأيضا مهم أن يكون عندك حد كبير صح مشرف،
0: نعم،
1: لأن الأطفال الصغار كذا أحيانا ممكن أن يأخذوا الأمور بجدية أكبر من اللازم، فيذهبون لممارسة مثل هذه الرياضات ممكن يؤذون نفسهم. فلازم نذكرك عزيزنا المستمع، الأطفال واليافعين اللي يسمعونا، لابد أن يكون هناك مشرف قبل ممارسة هذه الرياضات الحماسية الجميلة كرياضة التسلق، تسلق الجبلي بالتحديد. عزيزي المستمع، إلى جانب هذه الرياضات اللي ليان تملك شغف فيها، أيضا ليان محبة للرسم. كلمين عن الرسم ليان.
0: أنا أحب الرسم لأن الرسم هو شيء ممتع ونقدر نسويه في الأوقات الفارغة ونستفيد منه. يعني مثلا نرسم المحيط، نرسم الطبيعة، نرسم الجبال، نرسم الأشكال الهندسية.
1: جميل، إذن هو طريقة جيدة لاغتنام أوقات الفراغ، وحتى أن يا ليان أيضا يساعد في تفريغ المشاعر. أحيانا ممكن شيء أنت مثلا مزعلنك أو شيء أنت تمر بصعوبة في التفكير فيه، ممكن أنك تفرغه عن طريق الرسم، حتى أنه مستخدم كوسيلة لمساعدة العديد من الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاكل القلق أو التوتر أو بعض المشاكل النفسية. ممكن أنهم يستخدموا الرسم كوسيلة جميلة لتفريغ المشاعر ولاستغلال الوقت، الاغتنام الجيد للوقت. كلمينا عن حبك أنت للرسم، إيش تحب؟ مثل ما ذكرت قبل قليل سمعنا ملامح الطبيعة، تحب ترسمي شيء آخر غير الطبيعة؟
0: أيوة، أحب أرسم الحيوانات والطيور وأرسم الأشكال وأرسم الذهب والفضة كذا القديم، وأرسم القلعة.
1: ترسم القلعة، يعني إذن هي ما فقط مكونات الطبيعة، حتى المكونات مثلا الثقافية كالقلاع والحصون والحلي التقليدية. جميل جدا يا ليان. تستخدمي غالبا مثلا ألوان معينة ولا عادي عندك تستخدمي كل أدوات الرسم؟
0: أستخدم ألوان معينة مثل ألوان الخشب وألوان المائية، وأهم شيء ما ننسى القفازات السوداء اللي بنرسم.
1: ليش القفازات السوداء بالتحديد؟
0: القفازات السوداء تساعدنا إنه ما يعورنا يدينا بعدين لما احنا نلون أو نرسم، عشان هذه القفازات السوداء تكون يعني خفيفة على يدنا عشان ما يعورنا أو ما يكون في عندنا بقعة في يدنا بنفسجية.
1: إذن هي تخفف ألم إذا كنت تضغط على مثلا السطح اللي ترسم فيه، وحتى أيضا تساعد على نظافة الرسمة ليان، أكيد إن عشان ما تتلطخ بقية أجزاء الرسمة بالألوان الأخرى اللي تستخدمها وحتى بقلم الرصاص صحيح؟
0: نعم.
1: جميلة جدا معلوماتك عن الرسم يا ليان، وأكيد أن محاولاتك أيضا أجمل في الرسم. تريدي تشاركي في مسابقات معينة أو سبق لك أن شاركتي في مسابقات مرتبطة بالرسم؟
0: سبق لي شاركت في مدرستي، كان هذه المسابقة عن أن نرسم علم فلسطين أو نرسم شيء جميل عن فلسطين لنساعد أهل فلسطين.
1: جميل، إذن مثل ما قلنا هي وسيلة للتعبير عن المشاعر، وكلنا مشاعرنا صادقة طبعا تجاه العزيزة فلسطين، وأنتم عبرتم عن هذه المشاعر الجميلة من خلال رسماتكم وألوانكم الرائعة. حديث جميل مع ضيفتنا ليان بنت سالم التوبي، اللي تكلمت عن عديد المواهب اللي تمتلكها، سواء كانت مواهب مرتبطة برياضات أو حتى موهبة الرسم. لكل من يستمع لنا الآن ليان، إيش ممكن نقول لشخص ممكن عنده موهبة، حامل هذه الموهبة أو حتى ما يعتني فيها، أو حتى شخص ممكن ما يعطيها الوقت الكافي؟
0: أول شيء يثقوا بأنفسهم ويبحثوا عن مواهبهم ويعطوهم الوقت الكافي يتدربوا أكثر، وما يستسلموا، يرتبوا أوقاتهم بعناية، وإذا كانوا يريدوا مساعدة يخلوا الناس يساعدوهم. إذا واجهوا أخطاء ما يستسلموا، لا يخافوا، يكون كأنهم أبدا ما سووا خطأ، يصلحوا الأخطاء ويكملوا في مواهبهم.
1: جميلة جدا، هذه النصيحة اللي تدعوكم دائما مستمعين الأعزاء للاستمرارية والثبات على مواهبكم الجميلة لتبدعوا أكثر. هذا كان حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفتنا ليان بنت سالم من سليمان التوبي اللي كلمتنا عن مواهبها العديدة. نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
5: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنقلب لوحة الطبيعة المألوفة رأسا على عقب، ونعيد تلوين الكوكب بألوان غير متوقعة. ماذا لو كانت السماء خضراء وكانت الأشجار والنباتات زرقاء؟
6: تخيلوا فقط أن نفتح نوافذنا صباحا لنرى سقف العالم قد تلون بالأخضر الزمردي، بينما ترتدي الغابات والحقول رداء أزرق نيلي. كيف سيؤثر هذا الانعكاس اللوني على نفسية البشر؟ وما هي التفسيرات العلمية التي قد تقف وراء هذا المشهد العجيب؟
5: في الحقيقة هذا التحول اللوني ليس مجرد لعبة بصريات، بل هو يعني تغييرا جذريا في كيمياء الغلاف الجوي والحياة النباتية. لكي تكون السماء خضراء يجب أن يتغير تركيب الغازات التي تقوم بتشتيت ضوء الشمس، أو ربما أن نجمنا الذي يمدنا بالضوء يطلق أشعة بأطوال موجية مختلفة عما نعرفه حاليا.
6: نعم، ومن ناحية الأشجار الزرقاء فهذا يعني أن مادة الكلوروفيل الخضراء التي تمتص الضوء لصنع الغذاء قد اختفت وحلت محلها صبغة أخرى تعكس اللون الأزرق. علميا النباتات الزرقاء ستكون قادرة على امتصاص أشعة الشمس الحمراء والخضراء بكفاءة أعلى، مما قد يجعل نموها وإنتاجها للأكسجين مختلفا تماما عن نباتاتنا الحالية.
5: هذا علميا، أما نفسيا وبصريا فإن العالم سيبدو أشبه بكوكب فضائي غريب. نحن البشر اعتدنا أن نربط اللون الأخضر بالأرض والعطاء والاستقرار، بينما نربط الأزرق بالاتساع والأفق والسماء. انعكاس الآية قد يصيب البشرية في البداية بحالة من الدوار البصري وعدم الاتزان حتى تعتاد أعيننا على هذا التقسيم الجديد.
0: ماذا لو؟
6: صحيح، لكن تخيل معي كيف سيعيد الشعراء والمبدعون صياغة أعمالهم. فرسامو الطبيعة سيحتاجون إلى قلب لوحاتهم لتكون القمم خضراء والقاعدة زرقاء. كل المفاهيم الجمالية ستتغير كليا.
5: ولنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات تعتمد على التمويه والاختفاء للنجاة. الحيوانات الخضراء التي تختبئ الآن بين غصون الأشجار مثل بعض أنواع الزواحف والطيور ستصبح هدفا سهلا ومكشوفا للمفترسات، وسيتحتم على الطبيعة أن تعيد تلوين الحيوانات باللون الأزرق لكي تتناسب مع الغابات الزرقاء الجديدة.
6: الطقس والمناخ سيتأثران أيضاً. كلما أبحرنا في هذه الفرضية اللونية نكتشف عمق الانسجام الذي نعيش فيه حالياً. الألوان التي تحيط بنا ليست عبثاً، بل هي مبنية على توازن دقيق بين ضوء النجم وطبيعة الغازات وبنية الخلايا الحية. لقد صمم كوكبنا ليكون مريحاً للعين ومناسباً للحياة بألوانه الحالية.
5: صحيح، فالغاية من هذه التخيلات هي أن نعيد النظر إلى ما نعتبره بديهياً. الزرقة في الأعلى والخضرة في الأسفل هي التشكيل الأبهى الذي يحمي نفسيتنا ويضمن استمرار غذائنا وهوائنا بأفضل صورة ممكنة.
6: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى الأشجار الخضراء والسماء الزرقاء بعيون جديدة ملؤها الشكر والامتنان. شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه اللوحة الخيالية قد أثارت فضولكم. نلتقي بكم مع فرضية جديدة في برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن بحر الشمال، هذا البحر البارد الموجود في شمال أوروبا، ونتحدث عنه بشكل خاص يعني في هولندا إلى حد ما. يعيش في بحر الشمال الكثير من الكائنات البحرية، من أشهرها الفقمات، من أهم الفقمات الموجودة الأنواع فقمة الميناء، وهذه الفقمة جسمها انسيابي يشبه شكل السمكة الكبيرة، لكنها من الثدييات وليست طبعا من الأسماك، ولونها رمادي أو بني رمادي، عليه بقع داكنة غير منتظمة، رأسها مستدير وعيناها واسعتان، ولها كذا شاربان واضحان يساعدانها على الإحساس بحركة الفريسة تحت الماء. طولها غالبا بين متر ونصف ومترين تقريبا، وزنها قد يصل إلى عشرات الكيلوغرامات. تعيش بين الماء واليابسة، تصبح لتصطاد الأسماك ثم تصعد إلى الرمل أو الطين لتستريح وتعتني بصغارها. وتوجد أيضا الفقمة الرمادية، وهي أكبر من فقمة الميناء، لها رأس أطول وخطم أوضح، الخطم والأنف الأوضح، ولونها رمادي تتخلل بقع، قد يبدو الذكر كبيرا وثقيلا مقارنة بالأنثى. وهذه الفقمات مهمة لأنها مفترسات بحرية عليا نسبيا في الشبكة الغذائية، لأنها تساعد في تنظيم أعداد بعض الأسماك، وهي أيضا مؤشر على صحة البيئة البحرية، فإذا زاد التلوث أو نقص الغذاء أو كثرت المخلفات والشباك الضائعة تتأثر الفقمات بسرعة. فالمؤشرات البيئية الصحية جميلة جدا، مثلها مثل الكثير من الكائنات الحية التي تتواجد في مختلف النظم البيئية، تعتبر أيضا من المؤشرات البيئية المهمة جدا، مثل الضفدع في محافظة ظفار، الضفدع، الحلزون، الحرباء. الضفدع بالذات من المؤشرات البيئية المهمة جدا، لأنه كائن حي برمائي موسمي يظهر في فصل الخريف فقط، ثم يختفي، يدخل في السبات في المناطق الرطبة حتى يأتي الخريف مجددا، فيخرج إلى السطح ويبدأ بصوته المميز جدا والكركرة المميزة جدا للضفادع، وينشر البيض ماله، لأنه البرمائيات تحتاج إلى وسط مائي. وهذا أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كائنات حية بأشكال مختلفة جدا. البرمائيات البيض يحتاج إلى وسط مائي حتى يتشكل وينمو، ثم يبدأ كائن حي يعيش في الماء، ثم يتحول إلى كائن حي يستطيع أن يتنفس، وهو الضفدع البالغة. بعدها تأتي الزواحف، الزواحف بدلا أن يعيش البيض في الماء، يعيش البيض في البيضة ذاتها، أصبح لها كالسيوم، أصبح لها جسم صلب يحميها، وهذا الجسم الصلب يحميها يوفر لها البيئة المناسبة والماء المناسب، فيفقس البيض ويخرج يعني المواليد الجديدة. ثم يعني صار الموضوع في البشر أو في الثدييات، الرحم هو اللي يحفظ الكائن الحي لفترة زمنية معينة، ثم يولد الكائن الحي بكامل بكل حواسه ناضج، وينمو مع الوقت حتى يصل إلى مرحلة البلوغ التي تختلف من كائن حي إلى آخر. ثم سبحان الله أتانا يعني الكنجر، والكنجر هذا عنده رحم شهر أو شهرين، ثم يخرج هذا الجنين الصغير اللي يصل 2 سنتي بحجم الإصبع، يخرج كولادة ويتسلق خارج جسم الأم يمكن مسافة طويلة جدا تصل إلى 60 أو 80 سنتي مقارنة بحجمه الصغير جدا، ويدخل في الجراب ويتمسك بالغدد اللبنية في الجراب، ويجلس في الجراب 3 أشهر 6 أشهر، ينمو من جديد، يعني عنده رحمين مختلفين. هذه يعني الإعجاز الرباني المبدع، هذا الخالق سبحان الله، يعني الرحم يختلف، كان في البرمائيات عبارة عن ماء، كان في الزواحف عبارة عن بيضة، وفي الثدييات الكبيرة عبارة عن رحم، وفي الكنجر اختلط له الكنجر والكائنات الحية الجرابية اختلط له المفهوم من جزء في الرحم والجزء الأكبر في هذا الجراب اللي يعيش فيه أغلب فترته حتى ينضج. فسبحان الله هذه الأشياء يعني الإبداع الرباني في الكائنات الحية، وهذه كلها أيضا من المؤشرات التي تستخدم للتعرف على صحة النظم البيئية وحمايتها. نستكمل حديثنا عن بحر الشمال بشكل أكبر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. مجال
3: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أمجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن تاريخ مجان في جنوب مجان في محافظة ظفار، وبدأنا طبعا الحديث في مقدمة عن متى بدأ الآثار توجد في ظفار. طبعا الآثار التي وجدت في ظفار منذ العصر الحجري القديم، أي منذ مليون عام وجدت آثار حجرية في ظفار منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان. وطبعا وصل الإنسان منذ مليون إلى مليون ومئتين سنة من الآن. طبعا الحضارة والنشاط البشري بدأ في شمال عمان سابق لجنوب عمان. في الألفية الرابعة قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في مجان والتواصل الحضاري. الحضارة يعني والنشاط البشري وتجارة اللبان بدأت في جنوب عمان ظفار جنوب مجان، بدأت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبدأ الاسم يعني اللبان يظهر في سجلات بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد. وأيضا ظهر أول اكتشاف للمبخرة فيها لبان في رأس الجنز منذ 2200 قبل الميلاد، وتعتبر هذه المبخرة أقدم مبخرة لبان في الجزيرة العربية، وأيضا تدل على تواصل حضاري بين الجنوب مجان وشمال مجان، وبين أيضا يعني أماكن المنطقة المهمة اللي هم وادي الرافدين في العراق ووادي السند في الهند. طبعا الآثار بعدها كثير من الآثار اللي وجدت في ظفار في عدة مواقع، منها داخل صلالة غرب وشرق صلالة في خوروري اللي هو طبعا كان يسمى سمهرم سابقا ميناء سمهرم، شمال طاقة في الحقف، في مواقع كثيرة. كثير من الآثار تعود إلى العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي هو 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد. طبعا هناك أيضا تجارة يعني آثار تدل على أن هناك في خط قد يكون من يعني منذ الألفية الثانية قبل الميلاد منذ العصر البرونزي، خط ملاحي بحري يدل على تجارة اللبان عن طريق الملاح البحرية، وأيضا خط يعني تجارة اللبان بري عن طريق الربع الخالي اللي مر بعدة مواقع اللي من بينها شصر في ظفار جبرين والإحساء أيضا في المملكة العربية السعودية. وقلنا أن الخط الملاحي أو الخط التجارة البري كان يستخدم الحمير في نقل اللبان، واستؤنست طبعا الجمال في الألفية الأولى قبل الميلاد واستبدلت بدل استخدام الحمير اللي هي طبعا استخدمت من فترة سابقة لذلك، قد تكون الألفية الثانية والثالثة قبل الميلاد. طبعا معظم التجارة اللي كانت عن طريق القوافل التجارية إلى شبه الجزيرة العربية كانت نشطة في الألفية الثانية قبل الميلاد، لكن أصبحت أكثر نشاطا منذ منتصف الألف الأول قبل الميلاد، يعني منذ 1000 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد. طبعا حتى نهاية الألفية الميلادية الأولى بدأت المصادر التاريخية الكلاسيكية اللي هم طبعا الإغريق واليونان بدأوا يكتبوا عن يعني عن جنوب مجان وعن تجارة اللبان وغيرها، من بينهم أبو التاريخ هيرودوت، ومن بينهم بيلينو بليني أيضا كتب عن تاريخ مجان أو تاريخ جنوب مجان، وأيضا مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، وبطليموس واسترابو وغيرهم من الكتاب الكلاسيكيين. أهم الموانئ اللي كانت تصدر اللبان في الجنوب كان ميناء المخا وميناء موشكا. طبعا ميناء موشكا هو ميناء سمهرم وهو ميناء روري حاليا، وهي أيضا تعتبر من الموانئ الرئيسية اللي كان يصدر منها اللبان، حيث كان يشحن اللبان شرقا بالسفن إلى الهند والخليج العربي، بينما كان أيضا يعني يشحن إلى مواقع أخرى مثل بلاد الرافدين، وقد يكون أيضا إلى مصر وادي النيل وإلى الحضارة الفرعونية. طبعا استمر سكان ظفار في استخدام نوع من الأحجار اللي هو حجر الصوان في أدواتهم، بينما نادرا ما وجد الحديد حتى في العصر الحديدي في ظفار، كما وجدت في القرون الأخيرة من الألف الأول قبل الميلاد حروف تسمى بالخط الثمودي وجد في ظفار اللي هو قريب من خط المسند. وجدت الخطوط هذه في عدة مواقع من ظفار، وأشهر المواقع التي وجد فيها الآثار في ظفار هي موقع شصر الذي يعرف باسم أوبار، طبعا من المواقع المهمة جدا، وذكر طبعا ذكر حتى العلماء المسلمين ذكر هذا الموقع، ومن بينهم الحميري والإدريسي والثعالبي وياقوت الحموي، كلهم ذكروا هذا الموقع ووصفوه بأنه عاصمة ثرية ومزدهرة، ويوجد به نبع ماء يستخدم منذ العصر الحجري، وهو آخر ماء متوفر لعابري الصحراء الربع الخالي عند هجرتهم أو دخولهم إلى داخل الجزيرة العربية، سواء كان للشمال هذه الهجرة أو للوسط أو لمواقع أخرى داخل الجزيرة العربية. وقد بنيت قلعة حوله في القرن الثالث قبل الميلاد، أي في موقع أوبار، كما عثرت حملة عبر شبه الجزيرة العربية، هذه الحملة تسمى، على مستوطنة مماثلة في عين حمران، وموقع أثري زراعي يضم قلعة في قمة الجبل تشبه تلك القلعة التي وجدت في شصر أو أوبار، بها أيضا نبع ماء متدفق ومقبرة قبورها على شكل قوارب. تعود هذه القلعة اللي هي طبعا في عين حمران إلى 325 قبل الميلاد، واستخدم الطوب المحروق في ظفار خلال العصر البارثي، ولا توجد هذه المادة إلا في مواقع محدودة في المحيط الهندي منها صحار وقنا. والفخار الذي وجد في عين حمران يشبه الفخار الذي وجد في كل من شصر والمغسيل وريسوت وطاقة القديمة وخور صولي وخور جنوف وحاسك وجزيرة السوداء اللي هي طبعا جزيرة من جزر الحلانيات، وأيضا منطقة أنظور في نجد، كما وجد هذا الفخار في البليد، مما يدل على استيطان قديم لهذا الموقع قبل العهد الإسلامي. كان يظن أن موقع البليد في محافظة ظفار هو موقع إسلامي فقط، لكن أيضا وجدت في آثار تدل على وجود الإنسان في هذا الموقع منذ ما قبل الميلاد، كما غاب هذا الفخار عن مستوطنات ملك حضرموت المحصنة في سمهرم، مما يشير إلى استخلاص اللبان البخور وبعض أقسام تجارته كانت بأيدي محلية، يعني كانت مستوطنة الملك حضرموت داخل سمهرم، لكن ما وجد فيها هذا النوع من الفخار، ولكن وجد حولها حول هذا الميناء اللي هو ميناء سمهرم. أوبار طبعا من المناطق المهمة جدا، أو شصر، وهي آخر نقطة في طريق التجارة البرية عبر الربع الخالي إلى شبه الجزيرة العربية، والتي تصل المدن التجارية مثل القرهاء التي أنشأها الكلدانيين من وادي الرافدين في القرن السابع قبل الميلاد، بالإضافة إلى مدن أخرى في المملكة العربية السعودية والبحرين، ومعه طرق أخرى بحرية عبر حاسك وجزر الحلانيات ومصيرة وأقصى الشرق، وينشط فيه السكان المحليين في الإنتاج والتجارة والملاحة الخاصة باللبان، يعني كانت التجارة اللبان مستمرة قبل القرون قبل الميلاد والقرون ما بعده في جنوب ظفار. أشكركم على حسن الاستماع أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
3: عين أخرى.
2: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية، عين أخرى.
4: الحياة طويلة أم قصيرة؟ سواء كانت الحياة قصيرة أم طويلة، سواء مرت كلمح البصر أم ترجرجت مثل دمعة ثقيلة في المآقي، إنما يميز جوهرها هو ذلك الترحال الأشبه بانبثاق نيزك أو شهاب في السماء وتحدره وانطفائه، وتلك النزهة الفريدة التي تماثل الجمرة التي تتوهج ثم تتبخر. هذه الحياة في تناقضاتها وتعارضاتها وإشكالاتها، وحتى عندما تأتينا هوجاء وبالخة فإنها تضع في اعتبارنا أن الموت جزء منها، وأنه ليس مضادا لها، وأنه عنصر مكون لوجودنا فيها. وحتى عندما نندب أو نرثي أو نتفجع لفقد أصدقائنا وأعزائنا الذين رحلوا من هذه الحياة، فإننا نندب ونرثي ونتفجع لموتنا نحن، لموت جزء أو كل من حضورنا وحياتنا وإياهم. هكذا يتجلى حجم وعمق الوشيجة بين الحياة والموت، بين الحرية والموت، كأن أحدهما يكمل الآخر، وإن بدا لأول وهلة متعارضا ومنزوع الصلة عن الآخر. سواء أكانت الحياة قصيرة كحبل الوهم والكذب، أم طويلة كسراب خادع يستلقي على قفاه ضحكا وسخرية، سواء كانت فراشة شهوية أم براعة إلهية، فإنها جديرة بأن تعاش حتى الرمق الأخير، بتراجيديا ليلها الداكن وكوميديا صباحها المشرق، بسلالمها الموصلة إلى منفتح الأشواق ومنعرج الأحلام، وبعقاربها المفزعة التي تحرك ذيولها على مقربة من أفواه العابرين والمشائين فيها. قصيرة هي أم طويلة؟ هذا ليس بالأمر الهم، وللأعظم والأجمل أن نقذف فيها أرواحنا الحية، وأن نهب أشجارها أغصان المباهج، وأن نكرع من دنانها وكؤوسها خمر الحرية والكرامة، وأن نتضور فيها من جوعنا للشموس والأقمار، وأن نتعطش فيها للحب والعشق والصداقة والأسفار. بريدك أيتها الحياة ينهض بنا على رسائل جديدة وعلى مواعيد جديدة، وكرنفالاتك ومسارحك وموسيقاك التي تصدح في دواخلنا تغذ فينا السير نحو غامضك ومجهولك، وجراحك التي فاضت فينا وفيما حولنا نتدثر بعباءتها في حمى الليل وارتعاشة الكينونة، وقمرك الذي يقتفي خطواتنا ويلعق ظلالنا يدلنا على الأسرار المبذورة في كل حقل وبقعة، في كل منحنى ودرب.

ما دمنا في رحمك أيتها الحياة، في عضلك وبطنك، في أذرعتك القوية، في رأسك العنيد، سنظل أيتها الحياة قصيرة كنت أم طويلة، أبناءك الحالمين وعصافيرك المجنونة وأعطياتك الشحيحة أو الفائضة عن الحد، سنظل أيتها الحياة سواء كنت زائلة أم مقيمة فينا للأبد، رعاة ألفتك وكمان أعيادك، سنظل أيتها الحياة سواء كنت زلقة أم متشبثة بأعمدتك، سنظل شعراءك الطاعنين في طمي الكلمات، وفلاسفتك الذين نهبتهم الأسئلة، وأنبياءك الذين قتلتهم المجاهرة بالأمر، وأطفالك الذين أوردتهم المهالك والمعارك، المنزلقين فوق أرجوحة أو جحيم، والمقبلين على سبورات الفصول وألواح الألعاب. سنظل أيتها الحياة رغم علقمك أو شهدك، أحصنتك المهرولة إلى سهوبك الحلمية وإلى مفازاتك المنخرطة الكثافة والمتاهة. سنظل أيتها الحياة رغم حمولاتك التي لا نصبر عليها، وأمراضك التي تنهب أجسادنا، وأعدائك أعداء الحياة الذين يسرقونك قطرة قطرة، وزلازلك وبراكينك وفيضاناتك وأعاصيرك المدمرة. سنظل رغم ذلك متجذرين بك وفيك، ومنغرسين في أرومتك وعدالتك القادمة، ومطلقين أشرعتنا في عرض بحرك وفي لجة غرامك. سنظل أيتها الحياة جنرالا كنت أم ديكا وحشيا، غمامة آفلة أم وطنا فردوسيا، سنظل نكاتبك وندبج لك رسائلنا وسطورنا وشهواتنا المجففة في مجلسنا.

0: قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد شرفنا بالمثول في حضرتك وفي ملامسة لحنك العابث المورق. قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد حصل أن تخطفنا لمعانك وأضواءك، وتمترسنا في أخاديدك ووراء أسوارك، وجعنا وتعطشنا إلى أشجار معارفك وإلى نكتار أريافك، ورقصنا وتحلقنا تحت سدرة مبتدئك وخبرك، وفتحنا تحت غافتك سرة خبز الآلام وكوز ماء الصبر، وتقاسمنا وإياك دراق الحلم وخوخ الصداقة وعنب القصائد وتوتها الحار. إن كنت قصيرة أيتها الحياة فمرحا لزهرتك الصغيرة، وإن كنت طويلة فمرحا لزرافاتك المتطاولة، إن كنت شاقة وعصيبة فلسنا عقينا لرحمك ووشائجك، وإن كنت مطواعة وهينة فلسنا ننكر واجباتنا الأرضية في حقك على الجبل والبحر، في الوديان والحقول عند قحطك وخصبك مع تينك وعلقمك. إن كنت طويلة أيتها الحياة فينابيعك مؤكدة، وإن كنت أيتها الحياة قصيرة فكتابتك وثقى. لقد مررنا هنا أيتها الحياة، مررنا بك وعليك، وعلينا أن نصلي لصحة العافية والأسرار، وأن نتبارك بموجوداتك وأشيائك وكائناتك. كان الحلم هو من شكرنا وكوننا وأطلق قلوبنا ضاخة الدم في العروق، وأطلق رئاتنا ضاجة بالهواء، وأطلق ألسنتنا حاملة المعاني والكلمات. عن الحياة في قصرها وطولها.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: المستكشف الرقمي. تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي نجوب

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. بلدية مسقط تتوقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع واجهة جبل شمس بولاية الحمراء، وسبع شركات ناشئة تقدم مشاريع مبتكرة لدعم السياحة ضمن مسرعة أعمال حكاية بلد. إيران والجيش الإسرائيلي يعلنان تعليق الهجمات المتبادلة بعد ساعات من التصعيد بين الجانبين. وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في قطاع غزة. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، ويتجدد اللقاء في صباحاتنا عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فصباحاتكم هدوء يأتي بأمنيات لا نهاية لها، وأنتم تبدأون يومكم بقلوب مطمئنة. كل شيء يولد مع الصباح، وصباح الخير والنقاء، صباح السعادة، صباح السعادة التي تسكن قلوبكم فلا تفارقكم أبدا في كل صباحك. أحط نفسك بقلوب تغمرك بدفء المحبة الصادقة، تزرع في نفسك سعادة تعانق أفق السماء.

صباحات الخير والنور في منتصف الأسبوع الثلاثاء 23 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق 9 من يونيو 2026 للميلاد. فصباح الخير والنور على صوت فيروز وهي تصدح في كل أجوائنا وأرجائنا. وعندما سألوها الناس في 1972 عن رسائل الحب والانتظار أجابت فيروز:

صباح الخير والصباح أقبل بسلامه، وكأن الصباح في كلمته الأولى التي يقولها النهار للدنيا يجيء معنا ومعكم هادئا ويبتسم كأنه يعتذر عن ظلام الليل. فإذا انتشر ملأ الصباح الدنيا حياة وكأنها خلقت من جديد. في الصباح ولادة جديدة للعالم ليوقظ فينا كل شيء في صباحاتنا. هو الساعة التي يولد فيها النور صباحا. شوف، في حقيقة الصباح هو امتحان يومي للإنسان، إذا استقبله باسما نشيطا نجح في يومه، وإن استقبله على غير ذلك بدت عليه علاماته. الصباح لا يعطي إلا بقدر ما تأخذ منه.

وصباح الأنوار المشرقة في جبال عمان وبحارها وسهولها، في النخيل، في قرى الحمرة ونزوى وصور ومحضة وبخا والرستاق وصحار ومطرح وضنك، في صحراء إبدية ومحوت وثمريت. فصباح الخير من قبس الشمس يعطينا وهجا عامرا بالعطاء والبذل، يطل بعزه ومجده من قرى عمان من مدائنها إلى عمار أرضها بنات مجدها. طاب الصباح بكم أملا وحلما يتحقق بأيديكم بعون الله.

صباح الحياة هو السعي في دروب عمان من قرى نزوة وصور وليمة ومرباط والحزم وصحار والبريمي وسناو وبات ومحوت ومن مسقط لكل الشواهد والخطوات المباركة. صباح عمان التي تكبر في ضمائرنا عملا وأملا، فصباح الخير يا بلدي.

وهذه صور الصباح المشرقة في أرجاء عمان بنية وفية مخلصة للبناء، ومواكب العاملين المخلصين إلى ميادين الواجب، جموع الطلبة إلى المدارس والجامعات، وإلى كل الساعين إلى أرزاقهم من خير الله على أرض عمان الطيبة.

0: وبسم الله يبدأ الصباح، وباسم عمان نبني المستقبل، وسلطاننا المعظم هيثم يرسم الغد البهي للرخاء والازدهار. توالت الإنجازات، كبر البناء على قواعد ثابتة. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس على 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون بقيمة استثمارية تبلغ 2,900,000,000 ريال، وتضمنت اتفاقيات الاستثمار تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمل الهيدروجين الأخضر، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وتأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد تضم 500 وحدة سكنية، وإنشاء مصنع لصناعة المنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى مشروع صناعة الهياكل الحديدية ومشروع صناعة القوالب الإسمنتية الجاهزة للمشاريع، والتوقيع على 3 مذكرات تعاون. الأولى حول مع مجموعة أوكيو، وتتعلق بمشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي، والثانية مع شركة تروت القابضة، وتتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 1,000,000 متر مربع، والثالثة مع شركة روبي للاستثمار والتطوير لإقامة المجمع السياحي والتقني المتكامل الذي يضم فندقين من فئة نجمتين وثلاث نجوم ومجمع تسوق تجاري بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 184,000,000 ريال.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام، ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي.

0: صباح الخيرات والبركات، صباح الإنجازات المتواصلة. توقيع اتفاقية مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بالمعبيلة الجنوبية وبتكلفة 922,000، مشروع إطلالة أفت القوت بولاية صلالة بمحافظة ظفار، فيما تمضي الأعمال قدما في مشروعات متواصلة في كل أرجاء عمان. سيتم فتح جسر المغسيل للحركة المرورية خلال موسم خريف ظفار القادم، وبتكلفة تتجاوز 9 ملايين ريال. يتواصل العمل حاليا لإنجاز مشروع جسر المغسيل في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، مشروعات للطرق تشكل شريانا للتنمية واستمرار العمل في ازدواجية طريق إزكي نزوة. الإنجاز يتواصل في هذا المشروع، مشروع طريق إزكي نزوة قاروت الجنوبية بركة الموز فرق بمحافظة الداخلية، مشروعات تمتد في مختلف محافظات البلاد.
1: وإننا إذ نشيد بما تحقق في هذه المحافظات من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، لنؤكد عزمنا على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي للبلاد. كما أرسينا منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتي باشرت حكومتنا العمل بها، ووجهنا بأن تتم مراجعة آلياتها وبرامجها بين فترة وأخرى لينعم الجميع بالعيش الكريم ولتحقيق العدالة المنشودة منها.

0: تشرق الشمس كل يوم، ويشرق معها حسن الظن بالله في قلوب الواثقين المؤمنين بأن الله حفيظ يحفظ بلادنا وأبناء عمان والمقيمين عليها، وهو قوي يمد بالقوة جنود عمان البواسل ويحمي بلطفه أرضنا، وبأنه الله الأمين سيتم علينا الأمن والسلام، فعليه توكلنا وهو نعم المولى ونعم النصير.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار. ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير، والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: اهلا اهلا بالجميع الى قراءه العناوين الصحفيه من جريده عمان. وكتبت جريده عمان في صفحتها الاولى:
1: عين على الصحافه.
0: مرسوم سلطاني باصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. 2,900,000,000 ريال لمشروعات استراتيجية جديدة في الدقم، تنفيذ الشق السفلي لمشروع أكمل الهيدروجين، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومصنع للبطاريات. عمان والكويت توقعان مذكرة تفاهم في الأمن السبراني وبرنامجا تنفيذيا للتقييس. 7 شركات ناشئة تقدم مشروعات سياحية مبتكرة. وزير المكتب السلطاني يستعرض مع سفيري الهند وسويسرا مجالات التعاون المشترك. بلدية مسقط توقع اتفاقيات لمشروعات تطويرية جديدة في السيب وبوشر والعامرات. الشورى يطلق مبادرة تحسين وتمكين لتطوير القيادات. جامعة التقنية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية للتعليم الرقمي. استعراض فرص تطوير المراكز الثقافية والمكتبات الأهلية بمجلس الشورى. انتقال تشغيل محطة الإنقاذ البحري إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. توقيع مذكرة تفاهم في الأمن السبراني وبرنامج تنفيذي للتقييس. اللجنة العمانية الكويتية تبحث تعزيز الشراكة وتكامل الجهود بين البلدين. نمو المؤسسات الصحية والكوادر الطبية في سلطنة عمان خلال العام 2025. دعت إلى وضع نهج علاجي متكامل للمرضى. دراسة تؤكد ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية بين العمانيين المصابين بفرط الحركة. فريق عماني يبتكر نظارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة الصم والبكم. العامرات وبوشر وبركة ووادي المعاول الأكثر حرارة، استمرار الأجواء الحارة ودعوات للوقاية من مخاطرها الصحية. الحرارة وفق المعدل الطبيعي والصيف يبدأ 21 يونيو الجاري فلكياً، والأجواء الحارة ترفع للأسف مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية بين الأطفال وكبار السن. اليوم افتتاح الملتقى التشريعي البيئي بمحافظة مسندم. وفي الصفحات الاقتصادية، وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. 7 شركات ناشئة تقدم مشروعات مبتكرة تدعم تجربة السائح في سلطنة عمان. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد. ندوة المدفوعات الرقمية تؤكد على تعزيز الكفاءة والتوعية. 2,900,000,000 ريال لمشروعات استراتيجية في الدقم، تنفيذ الشق السفلي لمشروع أكمل الهيدروجين ومحطة للكهرباء ومصنع مواد الأنود للبطاريات. الاتفاقيات تعكس ثقة الشركات المحلية والعالمية في مناخ الاستثمار بسلطنة عمان، منصة اقتصادية متكاملة قادرة على استقطاب استثمارات نوعية. ومؤشر بورصة مسقط يكسب 75 نقطة ويغلق عند 7,590. في الصفحات الثقافية، ندوة علمية تبحث تحديات الترجمة المعاصرة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الكفاءة اللغوية والترجمة. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم عناوين الصحافة. الأمنيات والدعوات لكم جميعا بصباحات تحفها عناية الرحمن. شكرا لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان، تطورها، نمائها في مختلف مواقع العمل والبناء. رفقة صباح الشباب عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب. نحن معكم راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

0: صباح الشباب،
1: صباح الخير والنور والمحبة والبركة. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، طابت بكم كل الأوقات والصباحات. بشروا كيف تبدو دروبكم ومشاويركم، الله يحفظكم ويرعاكم أينما كنتم. انتبهوا جيدا، التوقعات مستمرة بارتفاع درجات الحرارة اليوم. أيضا تشهد أجواء معظم محافظات سلطنة عمان منذ أيام ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لامست للأسف 50 درجة مئوية بالتزامن مع هبوب رياح غربية نشطة من المتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة. المختصون والأطباء يوضحون ترى ارتفاع درجات الحرارة يرفع مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية الناجمة عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والعاملين في المواقع المكشوفة والمصابين بالأمراض المزمنة. التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدي إلى الإصابة بمشكلات تظهر على شكل احمرار وألم في الجلد، ويمكن الوقاية منها باستخدام واقي الشمس وارتداء الملابس المناسبة. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين 10 صباحا 4 عصرا، ولا تنسوا الإكثار من شرب الماء. الله يحفظكم ويرعاكم جميعا، وإن شاء الله موجة صيف بسيطة وحرارة وتعدي. يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشيطين، يلا ندعوكم جميعا إلى أن تكونوا مبتسمين الآن. الدراسات النفسية والعلمية تؤكد أن المستيقظين قبل الساعة 6:30 يتمتعون بسعادة أكبر من غيرهم، فبالفطرة وبالروتين وبالضرورة كلكم اللي تسمعونا الحين أنتم سعداء، هذا الأمر تؤكده الدراسات والأبحاث. الأشخاص اللي يستيقظوا باكرا يتمتعوا بصحة نفسية وجسدية أفضل، تكون عندهم فرصة بالمناسبة أيضا لتجاوز الكثير من التحديات وبداية يوم مليء بالطاقة والحيوية. فاختر بعناية من تبدأ به يومك. بالمناسبة اليوم يصادف أيضا الاحتفال باليوم العالمي للإرشيف، فتحية لكل العاملين في أقسام ودوائر الوثائق بمختلف الوزارات والمؤسسات والوحدات والشركات. اليوم الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف، تحية صباحية ملؤها المحبة والسعادة والتقدير لكم جميعا. واحدة من أهم العوامل اللي تخليك سعيد ونشيط صباحا تعرف إيش؟ الالتزام بروتين صباحي يومي، تستيقظ يوميا نفس التوقيت، رياضة، حركة، شرب ماء، وشوف بعد ذلك أثر كل هذه العناصر على اشتراقتك وابتسامتك هذا الصباح. صباح الخير والنور، أهلا بلبنى الطرابلسي، أريدك تشجع ولدي يوسف صف 11، حلمي يكون طيار ماهر إن شاء الله بإذن الله. يوسف الحربي سيكون يوما من الأيام واحدا من أنجح الطيارين المدنيين، شد حيلك يا يوسف، يلا نشاط وهم اليوم في الامتحان. وصباح الخير والأنوار من منير الشيدي، صبح بالخير على محمد بن علي الشيدي والنوفلي، وصباحاتكم جميعا المحبة والسعادة والخير.

يا صباح المتفائلين خيرا هذا الصباح، اهلا اهلا بكم جميعا اينما كنتم. صباح الخيرات لخميس العبري، شكرا لكم على اختياركم الجميل، وصباح الخير من خميس العبري لكل المستمعين والمستمعات. صباح الخير لعلي البلوشي، لراشد الفارسي، لراشد البكاري، اهلا اهلا بكم جميعا اينما كنتم. و صباح الخير لعبد الله الهاشمي ابو سالم. صباح الخير يا ابو سالم، كيف اصبحت اليوم؟ احمد بن سالم واسماعيل اللمكي، صباحكما خير. تعالوا الساعه 6:49 دقيقه، اشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا. اريد اسالكم عن راس مدركه قريه ساحليه معروفه ومشهوره في اي ولايه من الولايات؟ ابو سالم صباح الخير. ابو سالم، راس مدركه في أي ولاية من الولايات؟ يلا نشوف التفاعل السريع، بعدين بنخبرك ليش نسألكم عن رأس مدركة تحديدا. رأس مدركة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بدر الجابري صباح الخير، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0059 للأسف أول المجاوبين إجابة خاطئة. أهلا أهلا ببهيثم، وصباح الخير بنورة. أهلا أهلا بسعيد وسالم، وصباح الخير يا عامر ومها. أهلا بنبراس ومنى. أسألكم رأس مدركة في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والمحبة والنور، حيا وسهلا بحمد الرقيشي. حمد الله يهديك، إيش جاب رأس مدركة إلى صور؟ ركز حمد. صباح الخير لإسماعيل، ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6046 أول المجاوبين إجابة صحيحة. أهلا بماجد، صباح الخير للحسني، حي وسهلا بعهود. أسألكم عن رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ويا مرحب يا مرحب بكل الأحبة النشيطين المبتسمين المتفائلين. تعرف أن كل ضغطة زر، كل نقرة، كل لفة، كل إعجاب، كل مشاهدة في المنصات الرقمية محسوبة. كل شيء تسويه محسوب، يبني صورة كاملة عنك. تفتح تليفونك كل صباح كما هي العادة، تجد إعلان يعرض خدمات، ثم تبحث عن الموضوع شوية، ترى هذا البحث عبر الخوارزميات يكشف كل شيء عنك. فصباح الخيرات للجميع. موسى بن علي صباح الخير يا موسى، أسألكم رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حيا وسهلا ومرحب بكل الأحبة. تريد قلب سليم صحي؟ عليك بتقليل الدهون والكربوهيدرات. وفي شيء ثاني بعد بخبرك عنه بعد ما تسمعي لاختيارنا الصباحي.

يا صباح السكر والورد والعافية والخير لكم جميعا أينما كنتم. طابت بكم الأوقات والصباحات بالمحبة والخير والنور والتوفيق. رأس مدركة هذه القرية الساحلية المشهورة المعروفة في أي ولاية من الولايات. صباح الخيرات والمحبة لأدهم. على فكرة أدهم صباح الخير. شكرا لك يا أدهم. أدهم يقول أنتم تخلوا اليوم خفيف. شكرا لك يا أدهم. أم الأسد صباح الخير وصباح النور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4455. طبعا إجابتك خاطية. وجمال البلوشي بعد إجابتك خاطية. واللي ينتهي رقمك ب4484 بعد للأسف إجابة خاطية. أبو راشد سعيد الراسبي بعد إجابة خاطية. وصباح الخير لإسماعيل البحري 200 200. وأبو حمزة 300 300. ومسعود الهاشمي بوسعد للأسف إجابة خاطية. مهند العبري صباح الأنوار. رأس مدركة في أي ولاية من الولايات. رأس مدركة في أي ولاية من الولايات. شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا اللي ابتدى صباحك الحين وين جوابك الصحيح؟ ماجد صباح الخير يا ماجد. رأس مدركة ليست في السويق لكن أريدك تنطق اسم السويق راشد. صباح الخير يا ماجد. شكلك من السويق. من وين من السويق؟ كيف درجة الحرارة معكم اليوم؟ صباح الخير لمرفت. مرحبا يا أبو سيف. يحيى الحاتمي الله يهديك يا يحيى. إيش اللي جاب صور إلى رأس مدركة؟ رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب شاركنا إياه إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تعال أخبرك بشي بعد شيء صحي. الفكرة في صباح الشباب أن ننتقل معكم إلى موضوعات مختلفة. دراسة علمية جديدة توصلت إلى أن الصيام لمدة 8 ساعات يوميا يشكل طريقة فعالة وناجحة من أجل إنقاص الوزن، ويؤدي إلى خسارة ما بين 3 إلى 4 كيلوغرامات من الوزن خلال عام واحد. صباح الجميلين. رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ جوابك الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وهل أغنية من تهديها؟ هل اختيار الصباحي اللي اخترنا لك؟ أيوه صح دف الزيت. ساعة كم؟ من الصبح بس دورت على من؟

صباح النور والخير، صباح النشيطين المبتسمين الجميلين المتفائلين في كل صباحاتهم. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. تريد تقلل من تناول السكر في يومك؟ تعال أخبرك وجبات خفيفة تقلل من تناولك للسكر الأبيض. من بين هذه الوجبات التمر والفاكهة وبعد الزبادي والمكسرات المغطاة بالشوكولاتة، وهذه وسائل وطرق تغنيك أو تقلل من تناولك للسكر الأبيض يوميا. صباح الخير والسكر، صباح البياض والنقاء، حبيب الرئيسي عبد الله الراشدي، أهلا بأحمد بن إبراهيم الملا، وصباح الخير لفهد المجيني، عارف المخيني. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، ونسألكم عن رأس مدركة، هذه القرية الساحلية المشهورة المعروفة في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مور من جيوث. يلا يلا، رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مور من جيوث. بعدين بنخبرك ليش السؤال عن رأس مدركة. طيب طيب طيب، بعد غير رأس مدركة، لأن درجة الحرارة العظمى اليوم صلالة 31 والصغرى 27 درجة مئوية، وكذلك الحال بالنسبة، أمس انتشرت مقاطع فيديو من ضلكوت كأن الأجواء الخريفية بدأت، على الرغم أن تفصلنا 11 يوم 12 يوم من انطلاق موسم الخريف في محافظة ظفار فلكيا. أريد أسألكم عن قيرون حيريتي. قيرون حيريتي هذه النيابة في أي ولاية من الولايات؟ قيرون حيريتي في أي ولاية من الولايات؟ يلا أول واحد يجاوب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قيرون حيريتي في أي ولاية من الولايات؟ نيابة قيرون حيريتي في أي ولاية من الولايات؟ الجواب يلا بكل نشاط ومن كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار تتبع قريات، تتبع نيابة قيرون حيريتي؟ نيابة قيرون حيريتي في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ما شاء الله بسبعات، أصحاب الأرقام المميزة، وصباح الخير للي ينتهي رقمه ب7928، وصباح الخير لأبو زكريا الحاتمي. قيرون حيريتي في أي ولاية من الولايات؟ ومن بعد ما سمع الأغنية حد باقي بعد ما سمع؟ حد بعد ما باع عبد ربه يقول حليلتي في الخزانة. ايش هي الحليلة؟ تستحق السلامة، ما بنسر من هنا حتى تقوم القيامة. نشوف النشيطين. يلا حليلتي في الخزانة، حليلتي ايش هي الحليلتي؟ تعرفها؟

الأنوار لهاشم الشريف وصباح الخير يا علي. أهلا هلا بناصر. أما قيرون حريتي فهي نيابة في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. شكرا لتفاعلكم جميعا. حيلتي اللي في المقطع الأول إيش يقول في بداية المقطع الأول؟ حليلتي في الخزانة يعني وسيلتي طريقتي يعني فكري في الخزانة ما يروح بعيد. صباح الخيرات والأنوار يا مرحب يا مرحب. صبحكم الله بالرضا والعافية والسعادة والبهجة. ناسا تبحث عن عباقرة وجائزة بقيمة 750 ألف دولار لمن ينجح في حل الأزمة. 750 ألف دولار يعني كم بالريال العماني؟ يلا يلا 750 ألف ريال دولار كم بالريال العماني؟ اسمع الخبر ويلا نشوف. عادي عادي استعن بأي محرك بحث. وليد سليماني أبو خالد صباح الخير، كيف أصبحت اليوم؟ أهلا أهلا بعبد الكريم دبلوشي وصباح الخيرات لسعاد. 750 ألف دولار يعني كم بالريال العماني؟ أطلقت وكالة ناسا مسابقة عالمية جديدة تحت عنوان تحدي الغذاء للفضاء العميق من المريخ إلى المائدة، بهدف تطوير أنظمة متكاملة لإنتاج الغذاء في الفضاء. يتيح للبعثات البشرية المستقبلية على القمر والمريخ الاستغناء عن الإمدادات القادمة من الأرض. الفكرة جائزة تبلغ قيمتها 750 ألف دولار للفريق اللي بينجح في تصميم حلول قادرة على إنشاء نظام غذائي متكامل يعمل بكفاءة في البيئات القاسية خارج الأرض. 750 ألف دولار يعني كم بالريال العماني؟ يلا يلا وين النشيط اللي مركز معنا؟ 750 ألف دولار هذه الجائزة اللي بتمنح لمن يستطيع ابتكار نظام غذائي زراعي يزرع في الفضاء. كم بالريال العماني 750 ألف دولار؟ عادي عادي استعن بأي تطبيق بأي محرك بحث، المهم انك تشارك معنا ومن أول واحد من أول واحد سيشارك الجواب الصحيح. فتح باب التسجيل للمشاركة ومستمر حتى 31 يوليو الجاري. الفكرة أنك تبتكر وتطور نظام غذائي من الممكن أن يزرع في الفضاء. ما شاء الله. صباح الخير لسعيد، أهلا أهلا بعبد المجيد، وصباحاتكم محبة ومودة وخير وسعادة وبهجة تملأ كل الأرجاء. يا صباح الورد والفل والياسمين لمن ابتدأت صباحاتهم والآن رفقة صباح الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

رب الجميع يا صباح المحبة والخير والنور والعافية. أهلا بكم جميعا وصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. إذا لاحظت أنك تستيقظ أحيانا وأنت تشعر بالتعب رغم أنك نمت عدد كافي من الساعات، فراقب وجباتك. الفكرة أنك تمتنع عن تناول الوجبات الثقيلة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من نومك، ومن المهم جدا أنك تودع الشاشات الإلكترونية. صباح الخير لمن ابتدأ صباح الآن، رفقة صباح الشباب هايدي العامري، صباح الخير، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0703. نسألكم عن رأس مدركة في أي ولاية من الولايات. رأس مدركة في أي ولاية من الولايات اللي ابتدأ صباحها الحين 7:11 دقيقة. رأس مدركة تتبع أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لن يا أبو سعود، صباح الخير لسلطان الغافري، ومرحبا مرحبا بعلياء. أسألكم عن رأس مدركة، قرية ساحلية سياحية معروفة، وبالمناسبة هالفترة أجواءها تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل واضح. هذه القرية السياحية الساحلية رأس مدركة في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أفا عبد العزيز، لا طبعا إجابة غير صحيحة يا عبد العزيز. رأس مدركة هي إحدى القرى السياحية الساحلية اللي تتميز بأجواء استثنائية شتاء وصيفا. هذه القرية هي في ولاية الدقم، وبالمناسبة هناك الآن مشروع يقام لتطوير واجهة قرية رأس مدركة. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير لمحمد، شكرا لك يا محمد، انتوا تخلوا صباحنا نشيط، شكرا يا محمد. وصباح الخير لسعيد، حية وسهلة ببدرية. على ذكر اسم بدرية، تعرف اسماء بنات بحرف التاء غير تسنيم؟ غير اسم تسنيم، ايش اسماء إناث بنات بحرف التاء؟ مرت عليكم؟ وين النشيطين؟ يلا اللي مركزين معنا، أسماء بنات بحرف التاء غير اسم تسنيم، إذا تعرف يلا وين جوابك؟ شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. محمد صباح الخير، محمد تاء تاء تاء تاء حرف التاء غير اسم تسنيم، أسماء بنات بحرف التاء. صباح الخير لمبارك، ومرحبا مرحبا بعامر راسبي، اي والله عامر صح جابها. وصباح الخير لجمال الرواحي، جمال بعد جابها. والباقين اسماء بنات بحرف التاء غير اسم تسنيم، ايش اسماء اخرى من اسماء الاناث بنات بحرف التاء غير اسم تسنيم؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، شاركونا الجواب يلا. صباح الخير لشعيلي وفاطمة، وحية وسهلة بسيف، يا صباح الورد يا سعيد، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 3331، أنت عنوان النشاط، شكرا. صباح الخير اهلا اهلا بي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2121، صباح الخير اللي ينتهي رقمك ب 2014. صحيح ترف بعد من اسماء الاناث بحرف التاء، ام فراس صباح الخير، وصباح الانوار لحمود الجحافي، صحيح تغريد بعد من اسماء الاناث اللي بحرف التاء، وتهاني بعد، شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير بعد صح اسم تماظر، زين شكرا لتفاعلكم جميعا، بس عشان احدهم كان سائل ونريد نشوف. سلطان العلوي صباح الخير، اسماء بنات كنا نسال سلطان، لكن يلا شيء اسم تيموره مرت عليكم، تيموره صباح الخير لماجد. زين اريد اسالكم عن حديقه الصخور، حديقه الصخور في اي ولايه من ولايات محافظه الوسطى؟
حديقة الصخور في أي ولاية من ولايات محافظة الوسطى؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth حديقة

أسألكم عن حديقة الصخور. حديقة الصخور في أي ولاية من الولايات؟ وبالمناسبة هذه الولاية من فنونها التي تميزها هذا الفن.

اهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير لماجد الراشدي، ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 6727 واللي ينتهي رقمك ب 6464. نسألكم عن حديقة الصخور في اي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. حديقة الصخور في اي ولاية من الولايات، الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أمس وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تفاهم وتعاون بقيمة استثمارية تبلغ 2.9 مليار ريال لتأسيس مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. تشمل الاستثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر، بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في سلطنة عمان، ما يجعل الدقم بيئة استثمارية جاذبة لكبريات الشركات العالمية. الاتفاقيات تتضمن هذه المشروعات التالية: تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر، مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وتأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد تضم 500 وحدة سكنية، وإنشاء مصنع لصناعة المنتجات الكيميائية بالإضافة إلى مشروع صناعة الهياكل الحديدية ومشروع صناعة القوالب الإسمنتية الجاهزة للمشاريع. وبعد ثلاث مذكرات تعاون، الأولى مع مجموعة أوكيو وتتعلق بمشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي، والثانية مع شركة تروت القابضة وتتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل، والثالثة مع شركة روبي للاستثمار والتطوير لإقامة المجمع السياحي والتقني المتكامل اللي فيه فندقين من فئة نجمتين وثلاث نجوم، ومليارين وتسعمائة مليون ريال لمشروعات استراتيجية جديدة في الدقم.

0: أهلا بالجميع وبكل نشاط. تشاركون الآن في صباح المدارس الطالبة سارة بنت فيصل الهنائي في الصف الثاني إلى الصف الثالث إن شاء الله من مدرسة الحوقين للتعليم الأساسي بولاية الرصداق. صباح الخير يا سارة.
1: صباح الخير.
0: يا مرحب يا مرحب بالنشيطة سارة. كيف حالك سارة؟
1: بخير الحمد لله.
0: كيف الإجازة سارة؟
1: زينة.
0: زين يلا نحن متشوقين نسمع منك مشاركتك المتميزة.
1: صباح الخير والسعادة على جميع المستمعين، وصباح الأمل والتفاؤل لكل من يستمع إلينا الآن وهو في طريقه إلى عمله أو مدرسته. معكم الطالبة سارة بنت فيصل بن عبد الله الهنائي ذات 8 سنوات من الصف الثاني بمدرسة الحوقين للتعليم الأساسي بمحافظة جنوب الباطنة بولاية الرصداق نيابة الحوقين. اسمي سارة ومعناه الفتاة التي تنشر السعادة والسرور، ولذلك أحب اسمي كثيرا. في هذا الصباح الجميل نرسل أطيب الأمنيات للجميع بيوم مليء بالنجاح والإنجاز، وندعو الله أن يجعل ساعات هذا اليوم مباركة ومثمرة، وأن يرزقنا النشاط والعافية والتوفيق في كل خطوة نخطوها. تذكروا دائما أن الابتسامة صدقة، وأن التفاؤل يصنع يوما أجمل، وأن كل صباح جديد فرصة جديدة لتحقيق الأحلام. نتمنى لكم صباحا مشرقا ويوما سعيدا مليئا بالخير والبركة.
0: ممتازة جدا يا سارة، بارك الله فيك. طيب يا سارة الحين عاد انت بتروحي صف ثالث ان شاء الله؟
1: ايوه.
0: وعطوكم نتائج الصف الثاني؟
1: لا.
0: زين ان شاء الله انت تكوني ناجحة في كل المواد، متميزة في كل المواد
1: ان شاء الله.
0: طيب يا سارة بما أنك من الحوقين، خبرينا عن الحوقين، الأماكن السياحية، بإيش تتميز؟
1: تقع نيابة الحوقين في ولاية الرصداق بمحافظة جنوب الباطنة، وتتميز بطبيعتها الخلابة التي تجمع بين الجبال الشاهقة والمياه الجارية والمناظر الطبيعية الجميلة، مما يجعلها وجهة سياحية يقصدها الزوار من مختلف الأماكن. ومن أبرز معالمها ممشى الحوقين وهو قيد الإنشاء، وهو مبادرة أهلية تهدف إلى تعزيز السياحة والتجارة في المنطقة، حيث يمتد بمحاذاة المزارع ويضم الصخور القديمة والبيوت الأثرية والأشجار المتنوعة، وهو مكانا مناسبا للمشي والتنزه والاستمتاع بالطبيعة. كما تشتهر الحوقين بشلالات الحوقين والخنادق المائية التي تجذب الزوار لجمالها الطبيعي، ومع ذلك يجب الحذر عند زيارة الخنادق، إذ تحتوي بعض المواقع على برك عميقة قد تشكل خطرا على الأشخاص غير العارفين بأماكن السباحة الآمنة. كما ينصح بتجنب زيارة هذه المواقع أثناء هطول الأمطار أو جريان الأودية حفاظا على السلامة، ودمتم سالمين.
0: بارك الله فيك على النصيحة القيمة يا سارة. طيب سارة أنت ما هي مواهبك ومتى بدأت معك هذه المواهب؟
1: موهبتي هي موهبة القراءة، حيث بدأت أحب القراءة منذ أن كنت في سن الروضة. كنت أذهب مع عائلتي إلى المكتبة لشراء الكتب والقصص المناسبة لعمري، وكنت أشعر بالسعادة كلما حصلت على قصة جديدة. في البداية قرأت قصصا قصيرة، ثم تطورت قراءتي تدريجيا إلى قصص أطول باللغة العربية والإنجليزي، وأستمتع باكتشاف أحداثها وشخصياتها.
0: ممتازة يا سارة. طيب كم صفحة تقرأين في اليوم؟
1: إذا كانت القصة قصيرة فإنني أنهيها في يوم واحد، أما القصص الطويلة فأقرأ منها حوالي 10 صفحات يوميا أو أكثر حسب وقتي وحماسي للقصة.
0: ممتازة يا سارة. طيب متى تقرأين وما المجال الذي تحبين القراءة حوله؟
1: أحب القراءة القراءة قبل النوم في أوقات الفراغ وفي أوقات الانتظار لأنها تجعل وقتي ممتعا ومفيدا. أحب قراءة القصص الخيالية لأنها تأخذني إلى عوالم جميلة ومليئة بالمغامرات، كما أحب الكتب والقصص العلمية لأنها تعلمني أشياء جديدة ومفيدة كل يوم.
0: جميل جميل يا سارة، بارك الله فيك. إيش أكثر كتاب قرأتيه وما زال عالقا في ذهنك وتحبين الحديث عنه الآن؟
1: من أكثر الكتب التي قرأتها وعجبتني كتاب 365 يوما مع صحابة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتوي على قصص جميلة وممتعة من حياة الصحابة رضي الله عنهم، وأتعلم منه كل يوم معلومة جديدة وفائدة مفيدة. ومن القصص التي أعجبتني في هذا الكتاب قصة قيمة النساء التي ترويها الصحابية الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. تحدثت القصة عن حال النساء قبل الإسلام وكيف لم تكن لهن حقوق كثيرة، ثم جاء الإسلام فرفع مكانة المرأة وأعطاها حقوقها وأوصى بحسن معاملتها واحترامها. وقد ذلك أحببت هذه القصة لأنها علمتني قيمة الاحترام والعدل وجعلتني أفتخر بجمال تعاليم ديننا الإسلامي. ومن الكتب التي أعجبتني أيضا كتاب الإنترنت الآمن، لأنه علمني كيف أستفيد من الإنترنت بطريقة صحيحة وآمنة. وأكثر نصيحة أعجبتني هي ألا أتحدث مع الغرباء عبر الإنترنت وألا أشارك معلومات الشخصية مع أي شخص لا أعرفه. وتذكروا يا أصدقائي أن الإنترنت سلاح ذو حدين فأحسنوا استخدامه.
0: ممتازة جدا جدا جدا جدا يا سارة، بارك الله فيك. أنت إلى الحين كم كتاب قرأتي تقريبا؟
1: الكثير من الكتب لا أستطيع أن أعدها.
0: بارك الله فيك يا سارة. طيب، المتميزة في القصص وروايتها وسردها أكيد هي متميزة في الإلقاء الشعري، فهل ستسمعيننا شيئا من الشعر يا سارة؟
1: نعم،
0: تفضلي.
1: يا سيد العز والأخلاق والهيبة، سلام لك يا طيب الوجه والمبسم، يا رمز للإخلاص والحلم والطيبة، عساك يا رب طول العمر تسلم. لو أختصر فيك كل الشعر وأجيبه، أنا أشهد إن الشهامة كلها هيثم، أنا أشهد إن الشهامة كلها هيثم.
0: ممتازة جدا جدا يا سارة، بارك الله فيك. طيب، وهل تقرأين أيضا في مجالات العلوم أو إيش تعلمت في مادة العلوم صف ثاني؟
1: من الدروس التي أعجبتني في مادة العلوم درس الظل، لأنه ممتع ومليء بالتجارب. تعلمت فيه كيف يتكون الظل عندما يحجب الجسم الضوء وكيف يتغير حجمه حسب قرب أو بعد مصدر الضوء.
0: جميلة جدا يا سارة، بارك الله فيك. وما حلم سارة أن تصبح عندما تكبر إن شاء الله؟
1: أحلم أن أصبح طبيبة أطفال لأنني أحب هذا المجال وأشعر أنه قريب إلى قلبي. أريد أن أفهم ألم الأطفال وأساعدهم على الشفاء والابتسام من جديد، كما أنني أطمح إلى المجال الصحي خاصة أن والدي يعمل فيه وقد ألهمني ذلك لأحذو حذوة وأكمل هذا الطريق.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا دكتورة سارة. شكرا دكتورة.
1: لو سمحت. نعم. يا أستاذ راشد. نعم. لدي مقترح.
0: تفضلي يا دكتورة.
1: اقترح إنشاء برامج صيفية في القرى والمناطق البعيدة عن مسقط، لأن الأنشطة هنا قليلة مقارنة بالمدن. تهدف هذه البرامج إلى استثمار وقت فراغ الطلاب بشكل مفيد من خلال أنشطة مثل الحساب الذهني والروبوت وغيرها من الأنشطة. وجود مثل هذه البرامج في القرى سيجعل الفرص متساوية بين الطلاب في مختلف المناطق ويساهم في بناء جيل واعي ومبدع ومفيد لوطنه.
0: بارك الله فيك على المقترح الجميل الطيب يا سارة. يعني أنتم ما عندكم في مراكز صيفية في الحوقين معكم؟
1: لا
0: لا في بس في مراكز تحفيظ قرآن صح في الصيف؟
1: أيوة.
0: أنتوا تدوروا يعني مثلا على مراكز على أنشطة ثانية قصدك؟
1: أيوة.
0: ومركز ولاية الرستاق ما عندهم؟ ما رحتي عندهم أنشطة في المجمع الرياضي مثلا؟
1: لكن الأنشطة هناك أيامها قليلة، يومان أم أسبوع فقط.
0: وبعيد عنكم ما شاء الله تبارك الرحمن. صار أنت كم عمرك؟
1: عمري 8.
0: بارك الله فيك يا سارة، وما شاء الله على الفصاحة واللباقة والخلق الرفيع. شكرا لك يا دكتور، إن شاء الله يجد مقترحكم التجاوب السريع من وزارة التعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ومختلف الجهات ذات العلاقة. شكرا لك يا دكتورة سارة، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: بكل حب وامتنان أود أن أتقدم بجزيل الشكر لعائلة الغالية على دعمهم وتشجيعهم المستمر، كما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمديرة مدرسة الفاضلة أستاذة هفاء الفارسي، وللأخصائية الاجتماعية أستاذة سعاد الشكيري، والأستاذة سارة الكيومي، والأستاذة العزيزة نورة العبرية على جهودهم وإرشادهم الدائم. كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل معلماتي منذ مرحلة الروضة وحتى هذا الوقت، ولكل من علمني حرفا واحدا، فلكم مني كل التقدير والامتنان على ما غرستموه في من علم وقيم، وهذه أنشودة شكر لكم.

0: مين؟
1: بارك الله
0: وأخص
1: فيك.
0: بالشكر الأستاذ راشد وطاقم العمل في إذاعة الشباب على تعاونهم ودعمهم، فجزاكم الله خيرا وبارك في عطائكم جميعا.
1: وبارك الله في عطائك. الدكتورة سارة بتفيصل بن عبد الله الهنائي في الصف الثاني للصف الثالث إن شاء الله من مدرسة الحوقين للتعليم الأساسي بولاية الرستاق.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخير والمحبة. ابتدأ صباحك الحين الساعة 7:37 دقيقة صباحا. نسأل عن حديقة الصخور. حديقة الصخور في أي ولاية من ولايات محافظة الوسطى؟ صباح الخير أم يزن، اهلا اهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8367. وصباح الخير لترتيل، اهلا وسهلا بنضال العبري، لاحمد الرواحي، ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت مشاركه مميزه للطالبه ساره. وصباح الخير لخلود، ما شاء الله على ثقتها، اهلا وسهلا ومرحبا بمحمد الوهيبي. على فكره ساره فعلا ساره هي ساره بالفطره. اهلا اهلا بسعود الحبسي، اسالكم حديقه الصخور في اي ولايه من الولايات من ولايات محافظه الوسطى تحديدا؟ وهذه الحديقة تقريبا مساحتها قرابة 6 كيلومتر، يعني تتميز بتكوينات صخرية فريدة على هيئة تماثيل من الحجر الرملي والحجر الجيري، تشكلت بفعل عوامل طبيعية. فحديقة الصخور في أي ولاية من ولايات محافظة الوسطى؟ يلا الجواب الصحيح والسريع من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth إلى أن يصل جوابكم الصحيح. تعال نتكلم عن عصير البرتقال، إيش الفوائد والمخاطر من إكثاره بعد. عيسى الرئيسي صباح الخير، عيسى أهلا ومرحبا بك، عندك صور عيسى عن حديقة الصخور؟ وصباح الخير لرقية الصوافي، أهلا بأم فيصل. وصباح الخير لسعيد، أهلا وسهلا ومرحبا بعلي علي. لا تطعن. حديقة الصخور في أي ولاية من الولايات محافظة الوسطى تحديدا؟ وهذه الحديقة تعتبر واحدة من الأماكن السياحية اللي تستقطب السياح والزوار. فنسألكم عن حديقة الصخور، هذه الحديقة في أي ولاية من ولايات الوسطى؟ يلا الجواب من كلمة واحدة. ولايات الوسطى 4 ولايات، محافظة الوسطى ولاياتها هيمة والدقم والجازر ومحوت. فحديقة الصخور في أي ولاية من ولايات الوسطى؟ شاركنا الجواب الصحيح يلا. أما حول عصير البرتقال، توصلت أبحاث حديثة أن عصير البرتقال يمكن أن يثبط نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب، مما قد يحسن مستويات ضغط الدم والكوليسترول. لكن خبراء التغذية شددوا على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر. صالح الطوقي صباح الخير، أم الأيهم صباح الأنوار، وصباح الأنوار أيضا لصالح، حيا وسهلا بسيف. سيف لا طبعا، حديقة الصخور في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى. وأمس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعت 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون بقيمة استثمارية تبلغ 2,900,000,000 ريال لتأسيس مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. تشمل الاستثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر، بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في سلطنة عمان.

0: اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخير والمحبه والنور والبركه. طابت بكم الصباحات بكل المحبه والخير والسعاده والبهجه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالمناسبه بعد قليل سيكون معنا لقاء موسع مع الرئيس التنفيذي للمنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدقم للحديث حول 2.9 مليار ريال لمشروعات استراتيجيه جديده في الدقم. أهلا أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وسعادة وبهجة. زين، أريد أسأل بعد عن قرية هيتام، مرت عليكم من قبل هذه القرية؟ قرية هيتام في أي ولاية من الولايات؟ قرية هيتام في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عاد هذا تحدي، أول واحد يجاوب يبشر بهداة خاص من صباح الشباب. قرية هيتام، هيتام في أي ولاية من الولايات؟ يلا، هيتام في أي ولاية من الولايات؟ منطقة هيتام. مثينة الفوري، صباح الخير وصباح الخير والسعادة والعافية لكم جميعا أينما كنتم. طابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير لفاطمة الخنبشي، نصبح عليكم بالسعادة والبهجة والخير والنور. صباح الخير لمنتصر، إيش تفاصيل هذه المشروعات اللي في الدقم؟ هذه المشروعات في الدقم منتصر مجموعة استثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر، وبعد في استثمارات من شركات حكومية وشركات قطاع خاص في سلطنة عمان. مشروعات مختلفة في قطاعات صناعية متعددة، منها مثلا مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات اللي تستخدم في السيارات الكهربائية، ومشروع لصناعة الهياكل الحديدية، ومشروع لصناعة القوالب الإسمنتية الجاهزة للمشاريع. وفي مشروعات سياحية لإقامة فندقين من فئة نجمتين وثلاث نجوم، مجمع تسوق تجاري بقيمة استثمارية تصل إلى 184 مليون ريال عماني، مجمع تجاري في ولاية الدقم.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام، ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي

0: متفائلون متفائلون بنهضة متجددة ثمارها الخير والعطاء في كل أرجائها. واللي ابتدى صباح الحين أول شيء نصبح بالخير على ميساء وعلى رقية وعلى عامر وعلى ناصر الراشدي وعلى علي وعلى تهاني وعلى أم فيصل وعلى بثينة. ونسألكم عن هيتام. هيتام هذه القرية، هذه المنطقة، في أي ولاية من الولايات؟ يلا تحدي تحدي، في أي ولاية من ولايات محافظة الوسطى تحديدا هيتام؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسة سبعة سبعة خمسة واللي ينتهي رقمك بعد بواحد أربعة واحد سبعة. وصباح الخير لعليا عليا لا لا لا لا لا لا. قرية هيتام بالمناسبة قرية ساحلية بعد. قرية هيتام أو منطقة هيتام في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب. شكرا لك يا عامر، عامر راسبي صباح الخير. وصباح الخير لي سيف، أهلا هلا يا سيف. صباح الخيرات والأنوار لعبير، قرية هيتام. هيتام بعدين لها من اسمها نصيب بنخبرك عنها، لا تذهبوا بعيدا. راشد متى يبدأ كأس العالم؟ كأس العالم الافتتاح يوم الخميس إن شاء الله الساعة 9:30 مساء بتوقيت مسقط. وبالمناسبة بدءا من الغد إن شاء الله ننطلق معكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب، في برنامج رياضي يومي مباشر طيلة فترة مونديال 2026 مع الزميلين حسين العميري وصادق اللواتي. لا تفوتوا متابعة هذا البرنامج يوميا من الساعة 8:00 إلى 10:00 طيلة أيام مونديال 2026 عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. في الدقائق القادمة تفاصيل أكثر حول الاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس بقيمة استثمارية بلغت 2.9 مليار ريال.
1: مع الحدث

0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا السيد سالم بن حمود بن علي البوسعيدي، وهو أخصائي ثاني تطوير أعمال بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. صباح الخير سيد سالم، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا وصباح الخير أخ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. ومشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فما تفاصيل هذه الاتفاقيات ومذكرات التعاون العشر السيد؟
1: حقيقة شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة من مثل ما تفضلت من الاتفاقيات لإقامة المشاريع والمذكرات التعاون. يمكن نبدأ بأول مشروع، هو مشروع أكمي بالشق السفلي للمرحلة الثانية والثالثة للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. كذلك وقعنا اتفاقية لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقة إنتاجية 777 ميجا وات لتكتل من شركة الساحل للطاقة. الاتفاقية الثالثة اللي هي صناعة أجزاء من البطاريات الكهربائية أحد الشركات الرائدة، حقيقة في مشروع إنشاء المدينة السكانية الخاصة بشركة جندال للحديد عمان. المشروع الآخر كذلك شهد إنشاء مشروع إن شاء الله المواد الكيماوية لأحد الشركات العمانية. وكذلك عندنا مشروع للهياكل الحديدية، وهذه شراكة مصرية ألمانية. عندنا كذلك شهدنا توقيع اتفاقية صناعة القوالب الإسمنتية الجاهزة، وهذه أحد الشركات الصينية. بالإضافة إلى وقعنا على مذكرة التعاون لمحطة الغاز المسال أو تسييل سوائل الغاز. وكذلك عندنا مشروع لحقيقة مذكرة التعاون لمشروع المجمع الصناعي المتكامل، هذا مشروع بمساحة ضخمة تصل إلى مليون متر تقريبا، وهذه شراكة هندية. عندنا كذلك مشروع آخر وهو في إضافة في القطاع السياحي لمجموعة فنادق إن شاء الله، بإضافة هذه شراكة عمانية فلبينية. الجميل في الموضوع أنه في تنوع في يعني من الدول المختلفة، يعني ما شاء الله شهدنا هذه العشر اتفاقيات. وبالإضافة كذلك ما بعد الاتفاقيات كان في استعراض لمشروع متحف نسميها نحن حديقة الصخور، وكانت المخطط أو كان الاستعراض جدا جميل للأمور الفنية كلها. واستعرضنا كذلك المخطط السياحي الخاص بالمنطقة اللي يشمل تقريبا 31 كيلومتر مربع.
0: جميل، إضافة إلى مجمع تسوق تجاري سيكون إن شاء الله في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقة.
1: حقيقة الشركة اللي وقعت على مسألة نحن الصناعي المجمع الصناعي هي نفس الشركة اللي تتنفذ هذا المول التجاري في البداية. نتوقع حتى في شهر 8 إن شاء الله يبدوهم في الإنشاءات، عندهم مجموعة من الاستثمارات. الشركة الفلبينية اللي طلبت طبعا إقامة الفنادق بيكون من ضمنها المول التجاري، مجموعة تكون يمكن فنادق 3 نجوم و4 نجوم بالإضافة إلى المول التجاري في هذا المشروع.
0: جميل، طيب يعني سيد الاستثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر بالإضافة إلى مستثمرين وشركات حكومية محلية، هذه الاتفاقيات كيف تعكس ثقة الشركات المحلية والعالمية في مناخ الاستثمار بسلطنة عمان إجمالا وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحديدا؟
1: حقيقة التنوع الموجود في هذه الاتفاقيات أكيد أنه يثبت حرص هذه الدول انها تكون موجوده حقيقه مساهمتها في الاستثمارات هنا في المنطقه. وبالتاكيد في هذه الظروف الاستثنائيه وجود هذه الشركات وتاكيدها يعني حضورها حقيقه حضر خصيصا لتوقيع هذه الاتفاقيات يعطي الثقه الكبيره ان المنطقه يعني في محل الثقه. وأكيد اللي يعني نحن نقول اللي يجي في البدايات يكون الأولويات، يعني باختيار الأرض موقعها نحن بنفسنا شاهدنا، يعني اللي يجي متأخر يمكن يكون مكانه شوية أبعد، ولكن هم عارفين يعني المستثمر يعرف هذه المميزات يمكن ما يحصلها في أماكن أخرى. المميزة اللي عندنا نحن في موقعنا الاستراتيجي اللي يعني مميزنا على المناطق الثانية، الظروف اللي شاهدناها بين ان نحن يعني البلد ما شاء الله سلطنة عمان عندها منافذ بحريه، عندها تسهيلات، عندها بنيه تحتيه متكامله. يوم لما نتكلم عن الدقم نتكلم على 3 مواني موجوده فيها، ميناء تجاري، ميناء متعدد الاغراض، ميناء صيانه سفن. عندنا بنية تحتية طرق متكاملة في منطقة وربطها بالمنطقة الاقتصادية. عندنا مطارنا الخاص، يعني مطار خاص بالمنطقة واللي نشتغل عليه في تأهيله. أكيد هذه الثقة للمستثمر بحكم زيارته للمنطقة، لأن هذه كلها اللي وقعت معنا بحكم زيارته في البداية، واقتنعت بالتسهيلات، اقتنعت بالبنى التحتية، يعني الاستثمارات اللي ضخت من الحكومة في البنى التحتية مبالغ جدا كبيرة وتم تأهيلها، واللي هي عززت الاستثمارات، عززت استقطاب الاستثمارات.
0: نعم، أيضا يعني في تصريح للشركة التي تم توقيع الاتفاقية معها لإنشاء مشروع متخصص في الهياكل الحديدية للمشروعات الصناعية، ذكروا بأن

0: يعني ان المشاريع بدات تاتي بنتائجها. يعني الجهود اللي تمت خلال السنوات الماضيه الحين نقول نحن قد في الثمار. اليوم هذه المشاريع اللي تم توقيعها اصلا كانت يمكن مفاوضات مده سابقه، يمكن اخذت سنه وسنتين، ولكن الحمد لله بدات الجهود الحين تبين في يعني تاتي نتائجها، ونحن متوقعين كذلك في مجموعه استثمارات قادمه خلال الاشهر القادمه ما اقل يعني عن هذه الارقام اللي تفضلتوا فيها. اذا ما يعني ان شاء الله نتوقع خلال هذه السنه مجموعه اخرى من التوقيع من الاتفاقيات، وهذا يدل انه الحكومه لما وضعت كل رؤيتها وفي تطوير هذه المناطق الاقتصاديه، والحمد لله نحن نشهد الحين مجموعه من المدن والمناطق الاقتصاديه، والدقم بحكم انه يمكن هي المساحه الاكبر في مساحتها 2000 كيلومتر عززت بالمساحه استقطاب المشاريع الكبيره. اليوم انت لما تتكلم عن الدقم تتكلم على مساحه، يعني المستثمر ما عنده حدود، يعني اذا بغى بمساحه مليون متر ممكن احط لها 10 مليون متر في تقدمت مشاريع ضخمه مثل هذه، لانه الخيارات الموجوده في الدقم اتاحت لهم الفرصه انه يعني ياخذ هذه المساحات الكبيره ويستفيد من الحوافز الموجوده.
1: جميل. الجميل ايضا سيد سالم ان المشروعات تواكب التوجهات العالميه للاستثمار، اقتصاد اخضر، طاقه متجدده، بطاريات سيارات كهربائيه، ايضا مجمعات اسكانيه للموظفين ومشروعات سياحيه وترفيهيه. الفكره ان الدقم ليست فقط بيئه اقتصاديه تجاريه استثماريه جاذبه، بل اصبحت مكانا للحياه والسكن والعيش فيها ايضا.
0: نعم صحيح، حقيقة يمكن الدقم انطلقت في السنوات الأخيرة عززت مفهوم نمط الحياة.
1: نعم.
0: اليوم نتكلم الدقم ما فقط هي مدينة صناعية، اليوم الدقم هي إضافة للمخططات السياحية اللي اليوم نتكلم عليه 31 كيلو، عززت مسألة استقطاب الأسر. اليوم الموظفين أو العاملين في المنطقة يمكن تغير شوية الفكر باستقطاب أهاليهم بتعزيز جلوسهم وفترات أطول. أنا من الناس اللي أكلمك ويمكن عندي التجربة الخاصة، يعني بحكم العائلة معاي في الدقم، هذا يعزز الشعور أن الواحد الاستقرار المفهوم يتغير بالنسبة للدقم، أن هذه المدينة متكاملة ما ينقصها شيء، يعني إذا على مشاريع ترفيهية.
1: جميل. طيب أيضا فيما يتصل بالخطة الزمنية لهذه المشروعات، يعني بمجرد توقيع الاتفاقيات هذه الشركات سواء العالمية ولا المحلية ستبدأ مباشرة في الأعمال الأولية والإنشائية لهذه المشروعات سيد سالم؟
0: خلاص نحن واصلين المراحل خلاص النهائية في التنفيذ. يعني اليوم المشاريع اللي وقعت راح عد تقدم على الإجراءات الأخرى مثل إباحات البناء، تقديم تفاصيل المشاريع في التنفيذ. يعني اليوم بحكم أن هذه الشركات أصلا أكثرها مستعجلة، يعني تريد تنفذ المشروع في أقرب وقت. الحمد لله يعني لينا أخذت مدة طويلة في مسألة المفاوضات والمناقشات، يعني بعض المشاريع أخذت سنة إلى سنتين بحكم حجمها واستثماراتها، ولكن الحمد لله هي الحين في مسألة التنفيذ، واللي بعض المشاريع تأخذ بحكم تحت حجم المشروع، واللي نرى إن شاء الله خلال هذه الفترة القادمة سنتين ثلاث سنوات القادمة تبغى تتبدل معالم الحكم. يعني
1: إن شاء الله، والأثر الذي يتحقق من هذه المشروعات الذي ينعكس إيجابيا على العوائد الاقتصادية للبلد، على توفير فرص عمل، على أيضا تشكيل حياة جديدة استثمارية تجارية نوعية في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى. شكرا جزيلا لك سيد سالم على هذا اللقاء وهذه اللقاءات المهمة. شكرا لك. كان معنا السيد سالم بن حمود بن علي البوسعيدي، وهو أخصائي ثاني تطوير أعمال بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس على 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تبلغ 2.9 مليار ريال، ما يعادل حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي.

0: الخير والأنوار، صباح المحبة والسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. صباح الخير والأنوار لطيب المتابعة لصباح الشباب اللي ابتدى صباح الحين. نريد نسألكم عن منطقة هيتام. منطقة هيتام في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح. وصباح الخير من مهنس السعدي. مهنس السعدي صبح بالخير على عاصم القرطوبي. مهنا إلى عاصم. مهنا وعاصم نفس المكان بس يصبحوا على بعضهم البعض وهم من نفس المكان. يا صباح الخيرات لكل زملاء العمل الذين يشكلون صورة مشرقة للعطاء والإخلاص والوفاء. صباحاتكم خير ونور ومستقبل نستشرفه من خلال صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.
0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب أحمد بن محمود بن عوض المنذري. أحمد في الصف الثاني من مدرسة تيجان المجد للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم يا أحمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ راشد.
0: يا حي
2: خير لكم جميعا.
0: وصباح
2: جميل كجمال قلوبكم، صباح يشرق بحب الوطن، ندعو الله أن يديم عليه الأمن والأمان. معكم العبقري المثابر أحمد بن محمود المنذري.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بالعبقري المثابر. العبقري المثابر بيروح صف كم إن شاء الله؟
2: ثالث.
0: ممتاز يا أحمد. طيب يا العبقري أحمد، الحين هتخبرنا عن الإجازة، كيف تقضيها؟
2: بقراءة القرآن وقراءة القصص واللعب مع أخواني.
0: من أسماء أخوانك؟
2: ها؟
0: أخوانك من أسماءهم؟ من اسمهم أخوانك؟ من ومن؟
2: فهد.
0: فهد
2: وخالد.
0: أكبر عنك ولا أصغر عنك؟
2: فهد أكبر عني وخالد أصغر عني.
0: تتضاربوا في البيت ولا تلعبوا مع بعض؟
2: لا نلعب مع بعض.
0: يعني انت ما تاخذ اغراضهم ولا هم ياخذوا اغراضك عادي، ولا تتشاركوا وتتعاونوا؟
2: نتعاون.
0: ايش تلعبوا؟
2: ها؟
0: ايش تلعبوا اكثر شيء؟ كرة؟
2: العاب سيارات والعاب هذا كرة القدم.
0: تلعبوا بلاي ستيشن بعد؟ احيانا. ولا ما تلعبوا؟
2: ما نلعب.
0: احسن.
2: يعني أحيانا.
0: أحسن تقللوا من هذه الألعاب الإلكترونية. زين أحمد؟
2: زين.
0: طيب يا أحمد الحين هتخبرني عن هواياتك ومشاركاتك الجميلة المتميزة.
2: أحب كرة القدم وأحب قراءة القرآن الكريم وحفظه وأحب الإلقاء الشعري وأحب قراءة القصص.
0: جميل جميل ما شاء الله. طيب وماذا عن المسابقات اللي شاركت فيها؟
2: شاركت في مسابقة صفوة الدرر لحفظ القرآن الكريم وحصلت على المركز الأول، وقد زاد للقرآن الكريم ذكاء وفصاحة، وأسأل الله أن يرزقني حفظه كاملا.
0: اللهم آمين.
2: وشاركت في مسابقة حكوات الظاهرة وحصلت على المركز الثالث، وقد اكتسبت الثقة بنفسي وتعلمت مهارات كثيرة حتى أكون حكواتيا ناجحا. كما شاركت في مسابقة الإلقاء الشعري وكنت من المتميزين فيها، ومن خلال هذه المسابقة زادت ثقتي بنفسي وقدرتي على الوقوف على المسرح.
0: ممتاز جدا جدا يا أحمد. طيب بما أنك حكواتي صغير نريد نسمع حكاية قصيرة
2: إن شاء الله.
0: تفضل.
2: كان يا مكان في قديم الزمان، وقبل ما نبدأ القصة صلوا على النبي العدنان.
0: اللهم صلي وسلم على رسول الله.
2: في يوم من أيام الصيف رحنا أنا وعائلتي إلى وادي ضم، وفي الطريق خبرني أبوي إنه هذا الوادي يبعد عن ولاية عبري 75 كيلو. ويوم وصلنا الوادي كان في قمة الروعة، ورحت أركض باتجاه الوادي ولقيت شيخ كبير ومعه عصا ومعه الكثير من الغنم. معه الكثير من الغنم،
0: زين.
2: سلمت عليه بإيديه السنتين وحبيته على راسه وسألته: من اسمك يا عمي؟ أنا اسمي خميس وأنا من وادي العين. يا سلام يا عمي، هذا المكان كأنه جنة، وهذه الجبال الكبيرة ما شاء الله. نعم يا ولدي، وأكبر جبل من هذه الجبال هو جبل شمس. أحمد أحمد، سامحني يا عمي، أبوي يناديني عشان نرجع البلد. وشكرت الأم خميس على معلوماته المفيدة، ورجعت إلى أبوي وأنا فخور بأنه هذا الوادي موجود في ولاية عبري.
0: ما شاء
2: وهذه
0: الله.
2: حكايتي،
0: ما شاء الله.
2: وحطيتها في قلوبكم.
0: أنت الحكواتي المميز يا أحمد، بارك الله فيك. ضروري هذه الموهبة تطورها، زين أحمد؟
2: إن شاء الله أستاذ.
0: وقرأ دائما، قرأ قرأ عشان تكون عندك، يكون عندك رصيد كبير من الحكايات والقصص، زين أحمد؟
2: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أحمد. طيب بعد الحكاية نريد نسمع قصيدة، شعر عندك؟
2: عندي أبيات شعرية.
0: قولها.
2: إيش تريد، عن الأم أو عن المعلم؟
0: نبدأ بالأم بعدين المعلم.
2: إيه
0: يلا قول.
2: أمه، أنوار وجهك يا أمه لم تشبي، أنت السماء، أنت السماء وأنت الشمس لم تغبي، أنت النساء، أنت النساء فلا ترقى لك امرأة في الجود، يا خير من أعطت بلا سبب.
0: جميل يا أحمد. وبعد الأم عن المعلم.
2: أستاذ لو سمحت.
0: نعم يا أحمد تفضل.
2: هذه الأبيات الشعرية أحب أن أهديها لمعلم الغالي الأستاذ عمار، معلم القرآن الذي علمني التجويد وحفظ القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك.
2: أمعلمي، ماذا عسى شعري يبدي من المكنون في أغواري؟ كيف السبيل، كيف السبيل إذا لصوغ مشاعري كهدية من شاكر مختاري؟ أنا إن أكون فستان زهر ناضر فلا أنت سر نضرة الأزهار، من كان هذا صنعه فجزاؤه من جنسه نور على أنواري.
0: بارك الله فيك يا أحمد على هذا التألق والتميز. أحمد أنت إيش حلمك تصير في المستقبل لما تكبر إن شاء الله؟
2: أريد أكون مذيع مثلك يا أستاذ.
0: ما شاء الله، الإعلامي المذيع أحمد بن محمود بن عوض المنذري. ليش تريد تكون مذيع؟ ليش تريد تكون مذيع؟
2: لأني عندي الثقة بنفسي،
0: صح.
2: وأحب أن أتعرف على ناس آخرين، ولأني أريد أن أكون حبوب مثلك.
0: طيب طيب يا أحمد، إن شاء الله تكون مذيع وإعلامي متميز ولامع إن شاء الله. شكرا لك الإعلامي أحمد. شكرا لك. تريد تقول كلمة شكر بعد، صح؟
2: نعم أستاذ.
0: تفضل.
2: أستاذ أريد أقدم نصيحة.
0: قولها النصيحة، إيش بتقول؟
2: أصدقائي، الإجازة فرصة جميلة نستمتع ونستفيد في الوقت نفسه. تعلموا أشياء جديدة، وقرأوا القصص، ومارسوا الرياضة، واقضوا وقتا ممتعا مع العائلة.
0: ممتاز يا أحمد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك يا أحمد، إلى اللقاء.
2: كلمة أستاذ أريد أقدم كلمة شكر.
0: تفضل تفضل الإعلامي أحمد.
2: في نهاية هذا اللقاء الجميل أشكر أمي الحنون، مصدر قوتي وإلهامي، وأبي الغالي، وكل عائلتي على تشجيعهم الدائم. كما يسرني أن أشكر مديرتي الغالية الأستاذة بدرية الجساسي، القائدة الرائعة والملهمة لجميع طلابها، وأشكر معلماتي الأستاذة بدرية أسماء الشهومي والأستاذة ضياء والأستاذة حليمة العبري، وشكرا على لطفك يا أستاذ راشد.
0: شكرا
2: لك مني كل الاحترام والتقدير، وشكرا أستاذ سيف الهلالي وللقائمين على هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا لك يا أحمد، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: أستاذ
0: نعم نعم نعم يا أحمد،
2: تتذكر يوم بداية السنة شارك معاك أخوي فهد،
0: فهد بن محمود بن عوض المنذري؟
2: إيه
0: بداية هذه السنة 2000 يعني شهر كم تذكر؟ شهر كم كان تذكر؟ شهر كم كان يعني هو كان أي شهر؟ تذكر شهر كم؟
2: ما أذكر.
0: زين سلم على فهد سلام كثير كثير، إيش بتقول له؟
2: يسلم عليك هو.
0: وهو يسمعنا تو؟
2: لا ما يجي هو.
0: هو وين الحين؟
2: يعني يسلم عليك.
0: عليك وعليه السلام، هو وين الحين؟
2: هو
0: نايم؟
2: يعني نايم.
0: أفا كيفك ذاك ينام، مفروض يكون نشيط مثلك. هو صف كم؟ صف كم فهد؟
2: خامس.
0: عاد بيروح سادس تو.
2: ايه
0: خلص امتحاناته.
2: ايه
0: زين تو نحن سمعنا فهد وسمعنا أحمد، باقي خالد بعدنا، نبغى خالد يشارك معنا.
2: خالد صغير صف روضة.
0: زين نبغى يشارك معنا السنة الجاية.
2: زين
0: خليه يتجهز. زين
2: زين
0: مع السلامة أحمد.
2: مع السلامة،
0: إلى اللقاء. الله يبارك فيك يا رب. ما شاء الله كان معنا المتميز المتألق أحمد بن محمود بن عوض المنذري في الصف الثاني من مدرسة تيجان المجد للتعليم الأساسي بولاية عبري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أهلا بالجميع، وفي الدقائق القادمة حديث حول ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان، والتي تنظم من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان. معنا المهندس فيصل بن عبد العزيز بن سعيد الشنفري، عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان. صباح الخير مهندس فيصل، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، أهلا ومرحبا بالجميع،
0: حياك الله. وقبل الحديث عن الندوة مهندس فيصل، يعني إيش أهمية العمل الحر في بنية الاقتصاد؟ يعني لماذا أصبح العمل الحر أحد المسارات الاقتصادية الواعدة والمهمة والمسهمة في تنويع مصادر الدخل، توليد فرص عمل، وأيضا علاقته بالاقتصاد الرقمي؟
1: صراحة سؤال في محله. العمل الحر هو أحد أركان وأساس الاقتصادات الحديثة، وبالذات في السلطنة حدثت تحولات كبيرة في السوق أدت إلى تسليط الضوء وكونه الآن يتمتع بهذه المكانة في الاقتصاد. هذه التحولات مبنية على الاحتياج المتزايد على المهارات والتحول الرقمي المستمر، العمل عن بعد، التعاقدات المرنة. أدى ذلك إلى تواجد ضغط كبير على العمل الحر. كذلك من مميزات وأهمية العمل الحر عديدة، أحدهم تنويع مصادر الدخل، إيجاد عمل مرن، وخلق فرص متنوعة. أيضا تمكن الشباب، لا يخفى على الجميع أنه الآن يوجد كثير من الشباب العماني الآن بالخبرات المتراكمة موجود في الساحة يقدم ويخوض هذا المجال، ويوجد شباب داخل الساحة العمل جديد ويريد أن يرى عمله وإنتاجيته مختلفة عن الوظيفة التقليدية. صحيح. فالعمل الحر هو الآن المركز الكبير لمثل هذه التوجهات، ويعزز كذلك الابتكارات والمبادرات الفردية مثل ما نرى نحن الآن على سبيل المثال في عدة جوانب سياحية في السلطنة. يعني كثير مبادرات من الشباب وتدعمها الجهات المعنية من كلا القطاعين العام والخاص، والنتيجة ما شاء الله يعني مرئية للجميع وبازدياد مستمر.
0: نعم.
1: فهذا من ناحية أهميته ووجوده في السلطنة بهذا الشكل.
0: طيب، وبالنسبة للتحولات اللي يشهدها سوق العمل الآن في سلطنة عمان، إلى أي درجة مهندس فيصل العمل الحر يعتبر من أكثر القطاعات نمواً؟ ويعني إيش حجم الفرص المتاحة للعمانيين ونوعية هذه القطاعات المتاحة في العمل الحر؟
1: تقدر تقول بسهولة جدا أنه الازدياد مستمر. أعطيك مثال، يعني القطاعات. طيب. إحدى أشهر القطاعات قطاع الطاقة. طيب. بكل جوانبه بالأسلوب التقليدي كان يتكلف تعاقدات كبيرة مع شركات عالمية على النمط التقليدي. يوجد اليوم خبرات عمانية كبيرة على أكثر من 30 عام في مجالات مختلفة من هذا القطاع تتوفر بسهولة ومرونة وتكلفة أقل، وتتوفر عن طريق منصات رقمية تسهل هذا الأمر. فبالتالي الاقتصاد هنا ينتعش بوجود آلية العمل الحر وبوجود من هو يقدم الخدمة، من هو مستفيد منها، والمشرع. والمشرع والقطاع الخاص يعني يقدمون عدة أدوات حتى يسهلوا على العامل المستقل اقتناص الفرص بأكبر قدر ممكن وإيجاد جودة ذات قيمة مثرية للسوق. فهذا الأمر مستمر ونعيشه كل يوم. لا يخفى على الجميع أنه الوظائف التقليدية تحولت في الآخر 4 سنوات تحولت إلى الاقتصاد المرن. يعني اليوم العامل الحر يقدر يعطيك الخدمة اللي أنت تحتاجها أو الشخص اللي يطلب هذه الخدمة، وهو ليس بالضرورة يكون عنده مكتب مستقل خاص فيه، ممكن. صحيح. يعطيك الخدمة هذا عن طريق التواصل الرقمي، عن طريق البحث، عن طريق استخدام الذكاء الصناعي بكل أنواعه. وهذا هو يكمن في ما هو قادم مثل ما أسلفت أنه في ازدياد مستمر، هذه التحولات لا تقف.
0: زين مهندس فيصل، بالنسبة لكم في غرفة تجارة وصناعة عمان، إيش دوركم؟ إيش أهم المبادرات اللي يتم تنفيذها لدعم العاملين المستقلين وجهود الغرفة في نشر ثقافة العمل الحر، تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، وبناء منظومة متكاملة قائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص؟
1: هو الحقيقة غرفة تجارة وصناعة عمان بكل فروعها هي بيت التاجر، والتاجر هنا نحن نتكلم هو قد يكون العامل الحر لوحده كتاجر صفة تاجر، وقد يكون شركات تحتاج إلى خدمات من صفة تاجر. دور الغرفة مهم جدا، ولا يكتفي بنشر ثقافة من خلال الندوات، من خلال الجلسات الحوارية تسلط الضوء على الفرص والتحديات والتجارب الناجحة حقيقة، وإنما تمكن ذلك خلال مثل ما أنت ذكرت الاشتراكات الاستراتيجية مع مثلا مع وزارة العمل، برنامج الوطني للتشغيل، بنك التنمية، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنصات الرقمية، وكذلك تدعم التحول الرقمي بكل يعني ما تحويه من غرفة التجارة إلى هذا المجال، لأنها تؤمن لأنه العمل الحر صار أمر ركيزة مهمة جدا لما هو قادم، ويحتاج إلى دعم من كلا الجانبين، القطاع العام والقطاع الخاص.
0: جميل.
1: فبالتالي دور الغرفة مهم جدا وممكن لهذا الأمر.
0: طيب في الغرفة كيف تنظر إلى مستقبل العمل الحر في سلطنة عمان، والرسالة التي تؤكد عليها دائما وأبدا غرفة تجارة وصناعة عمان لشباب عمان الراغب في دخول مجال العمل الحر؟
1: طبعا الغرفة تتكلم بكل ثقة بأنه العمل الحر في ازدياد مستمر، ولكن على الراغب في العمل الحر سواء إن كان من الكادر الذي وصل للتقاعد أو من الكادر المقبل على العمل، يجب عليه أن يكرس اهتمامه بتطوير مهاراته وصقل خبراته الموجودة وإتقان أدوات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، لأنه اليوم المطلوب من الموفرين أو العمال المستقلين هو جودة العمل. الآن لا يكتفي أي جهة أخرى تحتاج إلى نطاق عمل بالعمل التقليدي، ولا يقبل منك حتى أخطاء، لأن اليوم صار عندك أنت أدوات تقلل بشكل كبير جدا أي أخطاء إن كانت في الخطاء الحسابية أو المالية أو الإنتاجية. فبالتالي الغرفة داعمة لهذا التوجه، وإحنا على علم أنه راح يتصدر الاقتصاد العمل الحر بشكل كبير جدا.
0: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لك مهندس فيصل.
1: أهلا وسهلا.
0: ما قصرت. كان معنا المهندس فيصل بن عبد العزيز بن سعيد الشنفري، عضو لجنة سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة عمان، والحديث حول واقع العمل الحر في سلطنة عمان، هذه الندوة التي يتم تنفيذها بعد قليل بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان.

0: أهلا بالجميع. تنظم وزارة الإعلام بعد قليل إن شاء الله على 10 صباحا في مسرح وزارة الإعلام محاضرة بعنوان إدارة المحتوى الإعلامي الرقمي الحكومي والتعامل الأمثل مع الخوارزميات. المحاضرة تهدف إلى تعزيز فهم آلية عمل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي. وكنا قد ذكرنا لكم في بداية حلقة اليوم من صباح الشباب كل نقرة ضغطة زر محسوبة، المنصات الرقمية تبني صورة كاملة عنك عبر خوارزمياتها. الأستاذ مهند سليمان النعيمي المدرب في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، المحاضر الذي سيقدم المحاضرة بعد قليل منضم الآن معنا عبر الاتصال في صباح الشباب. صباح الخير أستاذ مهند، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يا صباح النور إخواني الأعزاء في الإذاعة، وأيضا إخواني الأعزاء في من شعب سلطنة عمان، يشرفني أن أكون معكم في هذا الأثير.
0: حياكم الله، سعيدين بوجودك معنا أستاذ مهند، وبعد قليل إن شاء الله حضور كبير متوقع لهذه المحاضرة، فماذا ستقدم يعني لمن لن يتمكن من حضور المحاضرة؟ إيش الفكرة العامة التي سيتم تقديمها في هذه المحاضرة أستاذ مهند إن شاء الله؟
1: في الواقع أخوي راشد، يعني المحاضرة قاعدة تأتي توقيت أو شيء في توقيت وايد مهم جدا. صحيح. في نفس الوقت أنا أتقدم بالشكر حق الزملاء في وزارة الإعلام اللي فعلا مواكبين هذه المستجدات. الموضوع إدارة المحتوى الرقمي نعرفه من زمان موجود كمحتوى، ولكن بسبب تطور الخوارزميات وتأثيرها على المحتوى خصوصا على المؤسسات سواء الرسمية والخاصة أصبح هذا الموضوع وايد مهم. من خلال هذه المحاضرة راح نتكلم عن شنو آخر تطورات الخوارزميات على منصات التواصل، شنو الخطوات اللي لازم تتبعها أي مؤسسة سواء خاصة أو حكومية عشان تتعامل مع هذه الخوارزميات. ومثل ما ذكرت في مقدمتك الآن بتنا تحت سيطرة هذه الخوارزميات اللي هي توجه أي متابع أي صاحب حساب على السوشيال ميديا أو أي مستخدم للسوشيال ميديا، وتوجهه بالطريق اللي هو يفضله. فهنا نتكلم عن أدوات جديدة تستخدم في كثير من الطرق التكنولوجية، كيف ممكن تحدد لك المحتوى اللي تشوفه، المحتوى اللي تتفاعل معه. فاحنا راح نركز على كيف ممكن تتعامل معاها، شنو التحديات والفرص للحسابات الحكومية والمؤسسات الحكومية، شو ممكن توصل محتواها بطريقة أفضل، كيف تتماشى مع هالخوارزميات وفعلا تحقق الناتج اللي ترغب فيها أو الفائدة اللي ترغب فيها.
0: نعم. طيب أستاذ مهند، يعني كل نقرة، كل عملية شراء، كل موقع يتم زيارته تتراكم تفاصيل أحيانا تبدو بسيطة لكن بالنظر إليها بشكل منفرد، لكن مجتمعة ترى ترسم صورة شاملة. الآن المؤسسات الحكومية والإعلام الرقمي الحكومي كيف يستطيع الموازنة بين ما يريده المتابعون بالاستناد إلى خوارزمياته وبين أدواره وغاياته ورسالته المعتمدة على الرصانة، على تقديم الفائدة والمعلومة والخدمة؟
1: صحيح. احنا نتكلم بمنافسة شديدة، بأن نتكلم بالمؤسسة الحكومية عندها رسالة بتوصلها لجمهور من عامة الناس اللي موجودين، وبين أدوات تطلب يعني مدخلات أخرى تستخدمها. فاحنا نقول التحدي الأكبر أمام الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء في السلطنة أو برا السلطنة وحتى على مستوى العالم، إن كيف نواكب هذا الموضوع. يجب أن نطور محتوانا. أصبح القارئ غير القارئ اللي كنا متعودين في السابق، أصبح غير القارئ، عندنا أدوات جديدة تتطلب علينا نحن نتماشى معها. التحدي الأكبر أخوي راشد الحين في موضوع الخوارزميات تحديدا، إن في السابق كانت الخوارزمية كشركة سواء كانت إنستغرام أو تيك توك أو تويتر أو غيرها أو إكس أو غيرها من المنصات اللي موجودة كانت هي تتحكم. الآن أعطيت المساحة للمستخدم نفسه إن هو يحدد الخوارزمية الخاصة فيه. فهذه أيضا تحدي جدا أكبر من اللي كنا نتكلم عنه، إن الآن أي مستخدم في سلطنة عمان العزيزة أو في أي دولة من العالم قادر يدخل حسابه ويقرر شنو المحتوى اللي بيشوفه. لذلك المؤسسات الحكومية يجب أن تغير من طريقتها، ونشوف الحمد لله يعني مستوى سلطنة عمان صراحة جدا ما بقول متفاجئ لكن جدا سعيد إني قاعد أشوف إيش كثر التطور اللي قاعد يصير في محتوى التواصل الحكومي مستوى الوزارات. أنا أتشرف أن يكون أحد الإخوان كنا أقول أحد يشتغلون في سلطنة عمان في تقديم هذا المحتوى، وشفت خلال يمكن 4 سنوات كيف انتقل المحتوى الإعلامي الحكومي العماني من مرحلة إلى مرحلة أخرى. ولكن هذا أيضا يعطيك تحدي أكبر، إن شو المطلوب منك أنك تواصل أكثر للمحافظة على هذا الموضوع، وفي نفس الوقت توازن تكون عملية جدا دقيقة وخطرة في هذا الجانب، إن كيف أنزل لمستوى الخوارزميات وكيف أحافظ على صفتي كحكومة وتظل في النهاية محتواي رزين سريع مواكب وتفاعلي.
0: نعم. طيب يعني المحاضرة إذن تستهدف حتى يعني عموم الجمهور يعني أقصد هذا النوع من المحاضرات ألا يستهدف المتخصصين في إدارة المحتويات الرقمية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية؟
1: للأمانة محتوى الدورة يستهدف كل مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي، سواء كان على مستوى فرد حاب أنه يبرز محتوى، سواء كان صانع محتوى يهمه أنه كيف يوصل صوته يزيد متابعاته يزيد التفاعل على حسابه، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة. نحن نتكلم عن منظومة شاملة تتعامل مع الخوارزميات، وفي نفس الوقت كلنا عندنا أهداف أن نوصل محتوانا. فهالدورة سواء كان حتى إدارة المحتوى، كيف ترتب محتواك، شو المتطلبات منك، كيف تحدد لك مؤشرات للتحليل للقياس، شنو التحديات اللي ممكن تواجهك بظل الحين الأدوات اللي موجودة، وفي نفس الوقت حاطين كثير من الحلول في المحاضرة، إن شنو الحلول اللي ممكن يوفر لي إياها الذكاء الاصطناعي ويحل لي إياها وأبدأ أخطو خطوة، خصوصا لما نعرف ان متطلبات صناعه المحتوى الرقمي تتطلب اشياء كثيره، اشتراكات برامج، واحتاج محررين، واحتاج مصممين، واحتاج مطورين، واحتاج ناس تحلل لي حسابات، واحتاج مستشارين يرسمون لي رؤى واستراتيجيات، ونشوف الذكاء الاصطناعي كيف كحل سريع ممكن يخدمني بكل هالخدمات واقدر من خلالها اوصل صوتي بكل طريقه احترافيه لجمهوري.
0: نعم، نرجو التوفيق لك ان شاء الله، اكيد بتكون محاضره ممتعه وحضور كبير من المهتمين والمتابعين، وبالتوفيق ان شاء الله استاذ مهند.
1: مشكور اخوي راشد، شرفتوني صراحه. العمان لها معزه خاصه دائما في
0: القلب. الله يبارك فيك يا رب.
1: واحنا دائما نقول من باب حتى المزح، انتم دائما تنافسونا في الطيبه وتنافسونا في الكوره، لكن هالمره بعد بديت تنافسونا في الذكاء الاصطناعي.
0: الله يبارك فيك،
1: شكرا لك مره ثانيه، وربي يحفظ العمان.
0: الله يحفظكم يا رب واياكم. الله يبارك فيك يا رب. شكرا للاستاذ مهند سليمان نعيمي، المدرب في الاعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي سيقدم محاضره بعد قرابه ساعه ونصف من الان حول اداره المحتوى الاعلامي الرقمي الحكومي والتعامل الامثل مع الخوارزميات، وذلك على مسرح وزاره الاعلام. صباحاتكم خير ونور، ويعني شيء بشيء يذكر حول موضوع المحتوى الإعلامي الرقمي وعالم الخوارزميات. قبل قليل انتهى أيضا مؤتمر أبل للمطورين بحضور أكثر من 1000 شخص من المطورين والمصممين والصحفيين في ولاية كاليفورنيا، وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك عن سعادته العارمة بالتطبيقات التي قدمها المطورون على أنظمة الشركة المختلفة، وادعى أيضا إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها الشركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. فيما سيصحبكم بعد قليل حسين بن راشد العميري في جولة رياضية متجددة مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة عبر صباح الشباب.

صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه، يصحبكم فيها حسين العميري. في كاس الرابطه المصريه لكره القدم، امبي يخسر امام ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثيه نظيفه، ووادي دجله يهزم زد اف سي بهدفين نظيفين.
1: محاوله ارضيه مش ممكن، مش معقول. الهدف الاول جول، الهدف الاول جول جول جول جول جول. الله الله الله الله. احمد فاروق ان لم يكن في افضل احواله برضه بيسجل النهارده، برضه بيسجل النهارده الهدف الثاني ليه هنا في كاس عاصمه مصر، ولكن الاول وممكن يبقى القاتل ليه هنا على هذه الارضيه هناك في استاد السويس الجديد. الله يا فاروق، الله يا فاروق. ممتاز ممتاز المتابعه، ولكن كلمني عن لمسه يوسف اويا يا عالمي. الله الله الله. وجماهير البورسعيديه اللي بتتغنى بهدف احمد فاروق اللي متواجدين النهارده على ارض.
0: في الدوري المغربي، الفتح الرباطي يتعادل سلبا مع الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان يتغلب على اتحاد طنجة بهدف وحيد من علامة الجزاء، وبالنتيجة ذاتها فاز الوداد على أولمبيك أصفي، وكذلك حسنية أكادير على أولمبيك الدشيرة.
2: بشكل مريح لمليوي بطريقه رائعه، طريقه رائعه، يضع الكره في الشباك لمليوي من اللاعبين الذين يجيدون تنفيذ ركلات الجزاء. وعاد للتهديف بعد غياب لمباريات عده، ولاحظوا زملائه بطبع الحال سعداء بعودته لتسجيل وعودته لزياره الشباك بعد ما صنع فقط في المباريات الاخيره الماضيه. اذا هدف السبق في حدود الدقيقه الثامنه لفريق نهضه بركان من الوقت الشوط، لكن فريق نهضه بركان بخبرته عرف كيف يتقدم ويخلق الفارق لصالحه في هذا الشوط.
0: حالة من الترقب لنتائج الفحوصات التي أجريت لجناح ريال بيتيس الإسباني ومنتخب أسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي بعد إصابة قوية تعرض لها في ركبته اليمنى خلال المباراة الدولية الودية الإعدادية لكأس العالم ضد النرويج، والتي انتهت بالتعادل بهدف. وتعرض الزلزولي الذي صنع الهدف الأول لمنتخب بلاده وسجله مهاجم ريال مدريد إبراهيم دياز للإصابة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وخرج من الملعب بمساعدة طبيب المنتخب المغربي ومساعده، وترك مكانه مطلع الشوط الثاني لجناح العين الإماراتي سفيان رحيمي. مصدر مغربي أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الجميع ينتظر نتيجة الفحوصات التي أجراها الزلزولي لمعرفة مدى خطورة إصابته وإمكانية تعافيه في الوقت المناسب قبل انطلاق المونديال أو بعده.
3: الرباط، سفيان رحيمي يتقدم، ثالث الأهداف مغربية، ثالث الأهداف مغربية. سفيان رحيمي في الشباك الملغشية يضع الكرة بهذه الكيفية، يعصف أسطوانة، بل إنه المايسترو، بل إنه سفيان ومن غيره رحيمي بهدوء كبير يضع الكرة في الشباك ويمتع الجماهير في المدرجات. لاحظوا الحارس أيضا مشى سوي دفاع الكرة، سفيان رحيمي يضع الكرة في الشباك، لعبها
0: إلى المباريات التحضيرية لكأس العالم التي توشك على الانطلاق في الولايات المتحدة. فجر اليوم منتخب إسبانيا فاز على البيرو في مباراة ودية تحضيرية لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة كندا والمكسيك، وهذه هي المباراة الأخيرة للمنتخب الإسباني الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف لهدف.
4: مرة أخرى انطلاقة إذن بكرة عرضية تأتي، الله، جول لبيدري. بيدري هذه المرة شمعة لروخا. نعم، يسجل في هذه اللحظات. بيدري ياتي بضربة ويا لها من ضربة من الجهة اليمنى. كان المرور، كان الوصول، كانت العرضية، كانت المتابعة، كانت الضربة لإسبانيا هنا لهدف المباراة الثاني في هذه المباراة الودية تحضيرية. بيدري بل رودري هنا، وبعد ذلك فيران توريس. الكرة بدأت من رودري وانتهت مع بيدري ليسجل هدف المباراة الثاني لإسبانيا.
0: من جانبه اختتم المنتخب الفرنسي استعداداته لكأس العالم بفوز كبير على إيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف لهدف، ومثلت هذه المباراة بروزا قويا لمايكل أوليسي الذي خطف الأنظار بأداء فردي استثنائي، حصد به العلامة الكاملة وسجل الأهداف الثلاثة للديوك، وبالتالي حسم الشك حول استحقاقه لمكان أساسي في كأس العالم. هذه الثلاثية كانت خير دليل، أظهر من خلالها نجم بايرن ميونخ سيطرة مطلقة بقدمه اليسرى، تاركا دفاع الخصم عاجزا تماما في بروفة أخيرة للديوك الفرنسية.
5: ما زالت الله واحد لا شيء لفرنسا، 1-0 عن طريق أوليسي يسجل، أوليسي يتقدم. لا يمكن لإيرلندا الشمالية أن تصمد أكثر، لا يمكن الصمود من أمام منتطيرة داخل منطقة بالرأس والعودة، ولكن هنالك ذلك تمريرة بينية، لكن أيضا تغطية موجودة من شواميني، ولكن تتخلى ثم تعود قوية. الله على هذه الروعة، على هذه المتعة، على هذا الطرب، على هذا العجب، على هذا الأوليسي، على من أجل التقليص والعودة. الله عادت إيرلندا، نعم قلصت الفارغ إيرلندا الشمالية.
0: وبعدما ودعت جمهورها الأربعاء الماضي بخسارة أمام الجزائر 0-1، استعادت هولندا توازنها بفوز شاق في نيويورك على أوزبكستان بهدفين لواحد في مباراتها التحضيرية الأخيرة للمونديال، في مواجهة جمعت بين منتخب اعتاد أن يكون من كبار كأس العالم رغم فشله في إحراز اللقب الذي أفلت منه 3 مرات أعوام 74، 78 و2010، وآخر سيتواجد على المسرح الأكبر كرويا للمرة الأولى في تاريخه.
4: يسجل، نعم هدف هولندي في هذه اللحظات عن طريق خاكبو. إذن 1-0 هولندا بعد اثنتين. فايزولايف يمشي بها، يرفعها لكن سهلة. هنا العرضية والدفاع إلى بريس ميرفيل ومالين الثانية، مالين في تدخل يتم إضافتها في هذه الأثناء. مرفوع الكرة الرأسية مبعدة، يعدل مرفوع الكرة من جديد المقاعد. عيتي نموذج بينما انطلاقة والتسديد والكرة تمر بعد ذلك إلى ركنية. إذن ركنية في
0: طبعا هذه المباراة شهدت إصابة الهولندي تيمبر والذي قد يغيب عن نهائيات كأس العالم، وهي خسارة كبيرة للمنتخب الهولندي. أما على مستوى إصابة النجم البرازيلي نيمار فقد تحدثت تقارير في الساعات القليلة الماضية أن الفحوصات الأخيرة بالرنين المغناطيسي أظهرت تطورا إيجابيا واستجابة ضمن المعايير الطبية المتوقعة للاعب الذي يواصل برنامجه التأهيلي المكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي.
4: نيمار جول يا له من جول، يا لك من نيمار، أنت ساحر يا نيمار، وكأننا شاهدنا صورة فقط غير متحركة، خذها بيده حطها في الزاوية.
6: في باريس نتابع هذه الكرة، نيمار دراكسلر، عطى كرة دراكسلر، مازال يبحث عن المزيد بياشي، نيمار يتعدى.
0: أوه. طبعا تبقى مشاركة نيمار في المباراة الافتتاحية ضد المنتخب المغربي السبت غير محسومة ضمن المجموعات الثالثة. طبعا مدرب المنتخب البرازيلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكد ثقته في إمكانية عودة اللاعب للتدريبات، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن المجازفة بإشراكه قبل اكتمال جاهزيته البدنية في ظل تاريخه مع الإصابات المتكررة. كما تعلمون بأن نيمار يعاني من إصابات متكررة بشكل كبير. عموما هذه آخر أخبار الإصابات التي تكررت في الفترة الأخيرة لدى نجوم كأس العالم، وبالتأكيد ألقت بظلالها على تحضيرات المنتخبات للنهائيات العالمية. في آخر أخبار التعاقدات وبعيدا عن نهائيات كأس العالم، كما كان متوقعا فقد أفادت تقارير صحفية وإعلامية فرنسية وإسبانية أن الفرنسي إبراهيم كوناتي قد وقع فعليا عقدا مع ريال مدريد حتى 2030، وسيكون المدافع الدولي الفرنسي الذي وصل هذا الشهر إلى نهاية عقده مع ليفربول بعدما دافع عن ألوانه طيلة 5 أعوام أولى الصفقات التي وعد بها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريت الذي أعيد انتخابه الأحد حتى عام 2030 بانتظار التوقيع المتوقع مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
7: الله على بيلينغهام، الله على فينيسيوس، يتقدم حتى الله الرقم 7 في مدريد، يعني الرقم 1، يعني أن تكون قائد المشروع، يعني أن تتقدم الصفوف الأمامية، يعني أن تكون رجل الكلاسيكو. الرقم 7 في الدقيقة 7 في الوقت الذي سيهتفون فيه لكريستيانو رونالدو. لن أنساك يا بيلي، لن أنساك يا بيلي، سأعود إليك. لكن انظروا، وهناك المزيد، وهناك المزيد.
0: نهاية جولتنا الرياضية الصباحية، تذكير سريع بالمباريات الودية التجريبية التي تسبق المونديال المنتظرة، حيث المنتخب السعودي سيلعب مع السنغال في آخر تجاربه الودية قبل الانخراط في منافسات كأس العالم. هذه المباراة ستكون عند 3 صباحا، وفي 4 المنتخب الجزائري سيواجه بوليفيا، وفي 5 الأرجنتين صباح اليوم التالي. طبعا الأرجنتين تواجه أيسلندا، وفي التوقيت نفسه 5 من صباح يوم غد العراق يواجه فنزويلا. هذه أبرز المباريات في تحضيرات المنتخبات لنهائيات كأس العالم. وصلنا بكم إلى نهاية هذه الجولة الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الأخوي.

مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. إيران وإسرائيل تعلنان وقف أطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في قطاع غزة، واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة بجنوب سوريا. مقتل 4 أشخاص بهجوم روسي على خاركيف، وموسكو تقر باضطرابات في إمدادات الوقود عقب ضربات أوكرانية. وخلال قمة في بيونغ يانغ، الرئيس الصيني تعهد بتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيرا مونتيال جول
3: شيل البطولة.
4: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: سير يا طويل العمر سير يا طويل العمر سير
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
2: ديبالا

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حقايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: من جلسات نعم.

0: 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. نحييكم أينما كنتم تستمعون. هذه الإطلالة لمساحة مسك النهار من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا، ساعة نتشاركها معكم، هكذا نطرح مواضيع تلامس حياتنا اليومية في المجتمع، ظواهر مجتمعية، أفكارنا اللي نتشاركها مع بعض وغيرها من السوالف اللي نقضيها أو نتشاركها خلال هذه الساعة. إذن مستمعينا، من الآن حتى 12 ظهرا نتمنى إن شاء الله أن نكون خير رفقة لكم خلال مشاويركم الصباحية الظهرية، وأسعد أن أرافقكم هذا المشوار. مريم البداعي إعدادا وتقديما، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف والمتابعة، وهذه تحيات مخرجنا سيف الجرداني.

نجدد الترحيب بكم مستمعي إذاعة الشباب، إن شاء الله تكون دروبكم سالكة وآمنة، وإن شاء الله توصلوا لمختلف وجهاتكم وأنتم بصحة وسلامة. نحييكم من جديد في مساحة مسك النهار. المجتمع المدني

حين تصبح المشاركة جزءاً من التنمية. لا تقوم التنمية الحديثة على الجهد الحكومي وحده، كما لا يمكن أن تتحقق بالاستثمار الاقتصادي فقط، إنما تنمو حين تتسع دائرة المشاركة وتصبح مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. ومن هنا تأتي أهمية مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت اليوم أحد المكونات الأساسية في منظومة التنمية، بما تقوم به من أدوار اجتماعية وثقافية ومهنية وإنسانية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته. ومع صدور قانون مؤسسات المجتمع المدني بمرسوم سلطاني 64 على 2026 في سلطنة عمان، تدخل هذه المؤسسات مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتنظيمي، وتعكس إدراك متزايد لأهمية دورها كشريك في التنمية الوطنية. فالقانون اليوم ما ينظر للمؤسسات المجتمع المدني بوصفها جهات تقدم خدمات أو مبادرات مجتمعية فحسب، وإنما باعتبارها جزءاً من منظومة وطنية تسهم في صناعة الأثر وتعزيز المشاركة المجتمعية المنظمة. وتضم سلطنة عمان اليوم 261 مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مجالات متعددة، تشمل الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية وجمعيات المرأة العمانية والمؤسسات الأهلية والأندية الاجتماعية، الفرق التطوعية وغيرها من الكيانات التي تمارس أعمالها لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية دون أهداف ربحية. ويعكس هذا التنوع اتساع مساحة العمل المجتمعي في سلطنة عمان وحضور المبادرات اللي تنطلق من احتياجات المجتمع وتسعى إلى الإسهام في معالجتها وتطويرها. ويحمل القانون الجديد مجموعة من الممكنات اللي تعزز قدرة هذه المؤسسات على أداء رسالتها واستدامة أعمالها، من بينها الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري عند التملك العقاري، تخفيض رسوم تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة اللازم لتشغيل مشاريعها التخصصية، إلى جانب الإعفاءات الجمركية الضريبية لبعض المعدات مستلزمات المرتبطة بأعمالها، بيوفر بيئة أكثر دعما لنمو هذه المؤسسات واستمرارها. وفي الوقت نفسه هذا القانون جاء ليعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية الموارد، إذ ينص على حماية أموال الجمعيات باعتبارها في حكم الأموال العامة في نطاق تطبيق قانون الجزاء، كما يلزم أيضا المؤسسات من نشر تقاريرها المالية السنوية عبر مواقعها الإلكترونية، ويعزز أيضا الثقة المجتمعية ويرسخ معايير الإفصاح والمساءلة. طبعا يعكس هذا التوجه اليوم فلسفة تنموية تقوم على تمكين المجتمع من الإسهام في صناعة الحلول والمبادرات وتحويل العمل الأهلي والتطوعي من جهود فردية متفرقة إلى عمل مؤسسي أكثر استدامة وقدرة على تحقيق الأثر. فالتنمية لا تقاس فقط بحجم المشاريع أو الاستثمارات، وإنما بقدرة المجتمع نفسه على المشاركة في بنائها وصناعة نتائجها. ولهذا فإن قانون المؤسسات أو مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن قراءته بوصفه إطار تنظيمي فحسب، إنما باعتباره خطوة تعزز حضور المجتمع كشريك في التنمية، وتفتح أيضا المجال أمام مزيد من المبادرات وكذلك الأفكار المشروعات اللي تنطلق من المجتمع وتعود إليه بأثر ونماء وأكثر استدامة. فكلما اتسعت مساحة المشاركة اتسعت معها مساحة الأثر، وترسخت قيم المسؤولية المشتركة في بناء الوطن وتحقيق تطلعاته التنموية.

0: يرجى الانتباه، هذا هو إعلان الإقلاع الأخير. حضرات السادة المسافرين، يرجى التوجه فوراً بالصعود للطائرة عبر البوابة رقم C22.
1: يلا دام سمعتوا الإعلان معناته ورانا سفرة. لكن من الناس اللي فعلا يوصل لمرحلة أنه يتم مناداته للنداء الأخير؟ أنا ما أفهم هذه النقطة، ما أقدر أفهمها. يعني معقولة ما تروح المطار من وقت؟ معقولة ما تتحمسوا للسفرة؟ هذه ما تستوي بالنسبة لي. ما قال لي سمعت النداء الأخير. عبد الله تسمع النداء الأخير، توصل لمرحلة النداء الأخير في المطار. أنت قبل النداء الأخير صح؟ أول واحد عبد الله البلوشي، أول واحد. أيوة يربط الحزام قبل لا يقولوا لا يربط. فعلا يعني في ناس دائما يتأخروا على المطار. أنا أتوقع لو عندي سفرة عادي من قبل بيوم خاص أكون جاهزة أنه فعلا أكون في المطار. اليوم نحن في مسك النهار خصصنا موضوع هو في السفر، لكن نظرنا للسفر بطريقة أعمق. هل فعلا نحن نسافر عشان نشوف العالم ولا عشان نكتشف أنفسنا؟ وكثير من الأشياء خاصة، يعني خلينا نقول إن احنا في خضم صيف يونيو الحار جدا، طبعا يتوجه الكثير منا والملايين حول العالم بحزم حقائبهم، حيث يتوجهون إلى المطارات وينطلقون بسياراتهم. لكن هل تساءلت يوما ما الذي يدفعنا حقا لهذه الحركة؟ ليش كلنا في الصيف مثلا أو في أي فترة زمنية تكون موسم سفر، الكل يعني يقوم بتجهيز جداول، بتجهيز حقائبهم، بالتوجه للسفر؟ في كثير من الناس يقول لك والله أنا أسافر عشان أغير جو، عشان أكتشف، عشان الثقافة، عشان أشوف معالم مرتبطة بدولة معينة. لكن في كثير من الناس السفر بالنسبة لهم تغيير روتين، السفر بالنسبة لهم هروب من واقع يعيشوا، السفر بالنسبة لهم كثير عميق. لكن هل فعلا اليوم نقدر نعتبر السفر كعلاج كامل لجوانب نفسية نحن نعاني منها في واقعنا؟ فيقول لك دائما، أتوقع الأغلب سمع هذا الشيء، لما تحس نفسك متنكد، تحس نفسك ما عندك الشغف مثل ما يقولوا، وأنا ما أحب يعني استخدام الشغف في كل شيء، يقول لك ما عندي شغف، ما عندي، ما فيني بارض، أوه ليش سافر زين، خذ لك إجازة أسبوع وسافر. ليش ارتبط السفر في تصحيح مشاكلنا أو الهروب، أو كيف يساعدنا السفر في الهروب من مواجهة مشكلاتنا؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم في مسك النهار. لما نرجع لبداية السفر وفكرة السفر، كان ما فقط أو ما كان أساسا السفر مرتبط ب الرفاهية كما نراه اليوم، كان ضرورة فرضتها التجارة، طلب الرزق، الحج، العلم، الاكتشاف، البحث عن طرق جديدة تربط الإنسان بالعالم. القوافل كانت تسافر عشان تتبادل البضائع، البحارة كانوا يقطعوا البحار لصناعة طرق تجارية، والرحالة كانوا يحملون معهم المعرفة كما يحملون أيضا السلع اللي تكون على متن السفن. في تلك الأزمنة كان السفر انتقال من مكان إلى آخر من أجل حاجة واضحة: تجارة، علم، عبادة أو نجاة. مع الوقت تغير بالنسبة لنا معنى السفر. في أوروبا مثلا ظهر ما عرف بالجولة الكبرى بين القرن 17 وبدايات القرن 19. كانت رحلة يقوم بها بعض الشباب من الطبقات الثرية لاكتساب الثقافة، تعلم الفنون، رؤية المدن الكبرى، وفهم العالم خارج حدود المكان الأول. ها هنا بدأ السفر ينتقل من الحاجة العملية إلى فكرة التكوين الشخصي من خلال السفر. إنه يسافر الإنسان ما بس عشان يوصل فقط لتلك المنطقة يشوف جوها بارد أو لا، وإنما ليتغير هو. فهمتوني؟ يعني أنت تسافر عشان تغير نفسك، عشان تغير شخصيتك، عشان تواجه يمكن نفسك، تكتشف فيها نفسك. عشان كذا في كثير من الناس يحبوا يسافروا وحدهم. وأتوقع السفر لوحدك هذه تجربة ما بفهمها وما بيفهمها إلا اللي سافر فعلا وحده. بس انتوا وين مخططين تسافروا يعني ذا الصيف؟ عاد في من الناس خلاص بدأ، خاصة مع شيء من الطلاب ما شاء الله خلصوا امتحاناتهم، أتوقع جداول السفر والتخطيط للسفر بدأ، فخبرونا حتى تشاركونا وين وجهاتكم، وجهات السفر في الصيف، ونتمنى إن شاء الله أكيد دروب سالكة وآمنة لكم مستمعين، وأنا بكون أكيد بانتظار مشاركاتكم، وإن شاء الله خلال الوقت القادم أيضا نستعرض بعض الجوانب المهمة، ولكن أنا بانتظار أكيد مشاركاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009، أو ممكن تشاركونا حتى عن طريق الاتصال على الرقم 2469-8151 في اتصال نسمع نقول سلام عليكم.
2: سلام عليكم، صباح الورد.
1: صباح النور والخير.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شو أخباركم؟
1: الحمد لله تمام، كيف الحال؟
2: أنا أعتبر نفسي والله الحمد لله، وتحياتي لطاقم إذاعة الشباب والمعين الأجزاء، أصدقائي إذاعة الشباب أستاذ عفرة وجميع الموجودين من الإعلاميين المميزين، الله يحفظكم يا رب.
1: أهلا وسهلا.
2: معك السيد عبد الله الفتحي، حيا شاء الله.
1: الله يحييك، سمعت موضوعنا اليوم؟
2: والله أنا صدقي تو طالب المكتب وأسمعكم، جميل جدا، لأن هذا الموضوع يمكن لامسني وحسيت أنه الموضوع قريب جدا، الموضوع جميل صراحة في وقته، يعني أهنيك على اختيار الموضوع.
1: بس خلينا قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع، أنت من الناس اللي تتأخر على المطار توصل للنداء الأخير ولا؟ مستحيل صح؟
2: مستحيل، لأن تعرفي هذه من أولويات الأشياء الحلوة اللي تشعرها وقت السفر، يعني توقيتك وجودك قبل يعني في فترة اللي أنت مفروض تكون موجود فيها، أصلا هذه مصادر أنا أعتبرها السعادة ومصادر الإلهام اللي أنا أعتبرها جزء من رحلتي أو سفرتي، حتى لو كانت في عمان، يعني أعتبر من المطار، يعني أنت
1: هذا جزء من تجربة السفر نفسه.
2: أي علي شنور، يعني أنا مرت علي تجربة حلوة في عمان، بس ما علي تكملي عشان نحن ناخذ ونعطي الكلام.
1: نعم، يعني اليوم احنا نخصص الحلقة عشان ما بس نتكلم عن السفر كوجهة، السفر كمعالم وكاكتشاف لجغرافية مناطق معينة، احنا دخلنا شوية في العمق لتأثير السفر على نفسنا، ليش ارتبط او على الجانب النفسي، ليش ارتبط، يعني احنا دائما لما تحس انك مضغوط وتحس ان يعني خلاص كل شيء حولك منغلق، تسمع الناس والله سافر خذ لك اجازة اسبوع، خذ لك يومين وسافر.
2: وبالفعل
1: ليش
2: بالفعل هذا شوفي استاذه، الانسان طال عمره السفر يعتبر بالنسبه له له فوائد نفسيه،
1: نعم،
2: وله طال عمره يعزز من ثقته بنفسه، وفوائد وايد حتى ثقافيه واجتماعيه له فوائد يعني بعيده جدا ابعد ما نتصور. انا بكلمش عن تجربتي قبل 3 سنوات، كنت مضغوط في العمل وكان عندنا عمل مستمر خلال يمكن تقريبا 3 سنوات بالفعل، يعني نداوم يعني عندنا منشآت، فوصلت لحد خلاص دخلت البوكين ما حصلت حد، وصلت طيران، المهم طيران، فقلت حق الموظف أخي أنا بغي أسافر بالصلالة والبوكين عندكم البوكين ما بشغال، قال لي متى تبى تروح، في موعد، هذا كان يوم الجمعة في 2023. على العموم تجربة حلوة، فقلت له أخوي موجود الموعد؟ قال موجود. الساعة كم؟ ساعة واحدة. طبعا أنا مولاد حار والمطار عداري. قال لي أنت من أي مكان؟ أنا من حار وقريب المطار. قال لي عيل يلا عد جهز
1: شنطتك يلا.
2: قلت له أنا جاهز أصلا، من كأني مجهز نفسي ده اللحظة. على العموم طوالي تحركت، رحت المطار قبل الموعد، جلست سافر بنفسي رايح. طبعا الحمد لله وصلت المطار، خدمات حلوة، خذيت سيارة، اتمتعت 5 أيام بوجود الإلهام، بوجود التغيير
1: اللي كنت محتاج الهدوء.
2: أي علي شنور، بوصلة يعني كأني أنا غيرت بوصلة كامل، هدوء، تعرفت على الأماكن، يعني في فوائد كانت لنفسي يعني حقيقة
1: الله.
2: رجعت من فضل ربي سبحانه وتعالى، رجعت من السفرة وأنا كأني سعيد، يعني كأني متجدد بكل ما تحمل الكلمة. ليه؟ السفر مو بس فقط انك تروح تغير جو، السفر صح. اعمق من موضوع انك تغير جو
1: فعلا.
2: السفر طال عمركم حاجه يمكن تجمع يعني كثير من المشاعر وكثير من المهارات الذاتيه وكثير من المعرفه وكثير من الثقافه
1: فعلا.
2: واهل صلاله واهل ظفار والله يعني تشوفهم
1: نحن متحمسين للموسم خلاص.
2: كثير وطيبين والله. انا يعني بروحي وتخيلي والله اني ما حسيت نفسي بروح. انا طبيعتي اجتماعي ولا ما اعرف اسولف معه ولا القاه اتعرف عليه والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: يعني حقيقه السفر ما بس له فوائد نفسيه، له فوائد ابعد من منظور. هذا الجانب هو الجانب المهم في ذات الانسان. الانسان لازم لازم دائما يكرم نفسه. اليوم النفس هذه تحتاج بالعمرش
1: فعلا
2: انك تكرميها
1: فعلا،
2: وهذه النفس تحتاج ترويح. الترويح مطلوب 4 أيام 3 أيام ما يضر، بس المهم انك انت تعطي نفسك حق لهذا الشيء، لان هذا حق على نفسك افضل.
1: بالفعل اتفق، وحقيقه يعني شكرا انك شاركتنا هذه التجربه، وفعلا الواحد محتاج يعني ان يكتشف السفر من جوانب مختلفه وتاثير السفر على الجوانب النفسيه. كل الشكر لك على هذه المشاركه.
2: شكرا على الفرصه وعلى الوقت، وعاد سامحوني على المشاركه، ولكن
1: لا لا بالعكس استفدنا اكيد من تجربتك وكذلك حديثك حول هذا الجانب.
2: الله يسعدك.
1: كل الشكر لك. كل الشكر لك. وإحنا أكيد مكملين معكم مستمعينا.

0: أهلا بكم مستمعينا، أنتم تستمعون لبرنامج مسك النهار الذي يأتيكم من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. حديثنا اليوم في مسك النهار عن السفر، هل نسافر لنرى العالم أم لنرى أنفسنا؟ في دراسة تقول للباحثة جيسيكا دي بلوم، وهذه الدراسة كانت مع زملائها حول أثر الإجازات على الصحة والرفاه. هذه الدراسات وجدت أن صحة الموظفين ورفاهيتهم تتحسن أثناء الإجازة، لكن الأثر غالبا يتراجع سريعا بعد العودة للعمل، أحيانا خلال الأسبوع الأول. هذا مهم أيضا نتحدث عنه، لأنه يقول أن السفر يغير النفسية مؤقتا لكنه لا يعالج أصل الضغط إذ عاد الإنسان لنفس البيئة ونفس نمط الحياة. وأيضا من الدراسات اللي قرأتها حول دراسة ل ناوجان سعادة حول سعادة المسافرين، أو هذه الدراسة مرتبطة بسعادة المسافرين، تقول إلى أن الناس غالبا يكونوا أكثر سعادة قبل السفر بسبب الترقب، الانتظار الإيجابي، أما بعد العودة فليست كل الرحلات دائما تترك أثر طويل. فهنا تظهر فكرة مهمة، أن أحيانا نحن ما نحب السفر فقط لكن نحب انتظار السفر، فكرة السفر، تجربة السفر، المراحل اللي بنمر فيها خلال السفر، أنه في شيء بيصير بعد كم يوم بيكسر هذه الرتابة أو بيكسر الروتين. لكن لمجرد أن نعيش تفاصيل السفر يعني تحس نفسك أنه خلاص أريد أرجع، وبعدين من ترجع لنفس الدائرة ونفس البيئة. وهذا شيء احنا بنتكلم فيه أيضا مع ضيفنا إن شاء الله خلال الوقت القادم عن هذا الجانب. لكن أيضا في جوانب مرتبطة بالإبداع، مرتبطة بالتغيير الذهني. هناك دراسة عن الإجازات والإبداع وجدت أن الموظفين بعد إجازة مدتها 3 أسابيع لم يعني يصبحوا بالضرورة أكثر أصالة في الأفكار، لكنهم أصبحوا أكثر مرونة ذهنيا، أي قادرين على إنتاج أفكار أكثر تنوعا والابتعاد عن الحلول الروتينية. السفر لا يمنحنا أفكار خارقة دائما، لكنه يحرك العقل خارج طريقته المعتادة. هناك اتصال. في اتصال. السلام عليكم الأخ محمد.
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا الاخ محمد.
1: مساء الخير. مرع محمد معك. ايوه
0: صباح الخير
1: والنور والسرور. مرحبا بك وبالمخرج وبالمستمعين، ومساكم صباحكم الله الحين ولا مساء الخير كل
0: صباح صباح بعد
1: صباحكم الله بالخير والنور والسرور وبالاجواء هذه الجميله وبرنامجكم الجميل ويعيد الحنين. والسفر، السفر ممتع.
0: السفر طبعا ممتع. خبرنا عن تجربتك، ايش اللي تبحث عنه في السفر؟
1: السفر اللي سافروا أساسا هم صغار، بعدين يعرفوا كيف الحياة ويعرفوا كيف يطوروا من نفسهم وكيف يصير ويتحمسوا إنهم يجمعوا مبالغ عشان مرة ثانية يسافروا.
0: صح.
1: مفروض أنتم برنامجكم اليوم تسووا قرعة، كل حد يساهم مبلغ وفي النهاية قرعة على واحد يسافر اليوم بعد
0: برنامج.
1: أيوة يعني يكون يسافر برنامج واحد يسافر يعني تكت مجانية في حصل
0: إن شاء الله.
1: مفروض الحكومة توفر كل سنة،
0: كل سنة
1: تخفيض نص الطيران على على المواطنين نص التكت تشجيعا للسفر.
0: ما حد بيجلس
1: لاكتشاف الذات، والإنسان يسافر عشان يشوف هناك الأجواء.
0: ما يحتاج تسافر دامك في عمان، ما تحتاج تسافر
1: عمان، تسافر أوكي حتى لو صلالة بتكون أجواء حلوة، لكن يحتاج لك تطلع من البيئة اللي أنت
0: من
1: فيها،
0: من الدائرة. فعلا
1: تطلع عشان تتجدد الخلايا عندك وتتغير النظرة وتشوف الناس وتتغير الأجواء الجميلة هذه إلى الأجواء الأجمل.
0: طبعا احنا اكيد يعني ندعم السفر وفكرة التغيير وفكرة ان الواحد فعلا يغير من دائرته لفترة قصيرة، لكن ترى ما كلنا نتحمل السفر لمدة طويلة. يعني احنا صح نحب السفر ونتكلم عن السفر وخاطري اسافر ولازم اسافر، بس ترى ما نقدر نصبر يعني حدنا اسبوع.
1: هو شوف ولا في السنة، في ناس في السنة في الحر ما يجلسوا في البلاد برا، من يبرق الجو يرجع، وفي ناس يروح فترة 20 يوم 14 يوم، لكن مثل ما قال إدمان يحتاج مرة ثانية مرة سفرة ثانية غيرها.
0: حلو. أهم شيء هذه هي فكرة مشاركتك أن احنا السفر لابد منه يعني لتغيير
1: لابد تجديد اكتشاف العالم
0: أكيد
1: وسافر في الأسفار 5 فوائد. أتمنى لكم مساء سعيدا
0: ونتمنى لك أيضا مساء وصباح سعيد إن شاء الله. كل الشكر لك. خلينا نشوف رسائل المستمعين. في حد يقول ماشي فلوس معنا كيف نسافر؟ ما هلي أنا ما يعني السفر فكرة السفر ما شرط تروح لدولة. يعني لما أقول إنه ما نحتاج نسافر نحن في عمان فعلا ترى نحن ما نحتاج يعني نسافر برا عمان. في عندنا كثير من المقومات وعندنا كثير من الأماكن. يعني فصل الصيف أغلبنا بيروح جبل شمس، بيروح ولاية الجبل الأخضر، جاي خريف ظفار. يعني عندنا كثير من المناطق اللي تمتاز بجوها اللي خلينا شوية يعني ما نقول نهرب من الصيف لأن لا هروب منه، لكن نغير جو على الأقل. شكرا لك على المشاركة. أيضا رسالة أخرى من أم ناصر تقول صباح الخير مريم والنور، وصباح النور والسرور والورد المنثور والعطر والبخور. الله صباح الخير للمخرج وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير. تقول الناس تسافر تغير جو تكسر روتين البيت والشغل والمخ يرتاح، تعلم وتشوف كيف كل بلد لها ناس وعادات وأكل، والسفر يوسع مداركك، تصنع ذكريات، الضحك مع الأهل والأصحاب بالسفر ما ينقاس بالفلوس. وفي اللي يسافر يدور راحة، واللي يدور مغامرة، واللي بس عشان صور سناب. السفر صوب صلالة الحين. تحياتي أم ناصر. فعلا توقع الأغلب يخطط لي أن يعيش تفاصيل خريف ظفار. كل التوفيق لكم أكيد، وشكرا هذا التواصل. أيضا شكرا لفاطمة عيد المحروقي أم غيث، لا تقاس قيمة الأيام بعدد ساعاتها بل بما نتركه فيها من أثر طيب وكلمة صادقة وعمل نافع، فاجعل يومك يضيف لك شيئا ويضيف منك شيئا للآخرين. كل الشكر لك على المشاركة. أيضا رسالة من سليمان سعيد العاصمي، تحياتي لطاقم البرنامج، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم، ولك كذلك كل الشكر لكم على المشاركة. مهند السعدي أيضا شكرا لك على هذه المشاركة. وأكيد مستمعينا احنا بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم، لتصلنا عن طريق الواتساب أو أيضا عن طريق الاتصال على 724-4200-9 أو 24-69-815.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار الذي يأتيكم عبر الإذاعة الأكثر أو الأثير الأكثر استماعا إذاعة الشباب. خلونا نروح لإيش لك وإيش عليك. السفر وما الذي نأخذه معنا وما الذي نتركه خلفنا. يقال أن السفر يغير الإنسان، لكن الحقيقة أن السفر لا يغيرنا دائما بقدر ما يكشف لنا ما نحمله في داخلنا. فهناك من يعود من رحلة قصيرة أكثر هدوءا ووعيا، وهناك من يطوف العالم كله ويعود مثقلا بالأسئلة نفسها. وبين الرغبة في الاستكشاف والحاجة إلى الهروب يبقى السؤال، كيف نعيش السفر كتجربة تضيف لحياتنا ما فقط كاستراحة مؤقتة. فإيش لك وإيش عليك؟ لك أنك تبتعد عن المكان الذي اعتدته لتعيد النظر إلى حياتك من زاوية مختلفة. لك أنك تمنح عقلك فرصة لرؤية أن العالم أكبر من مشاكلك اليومية. لك أنك تكتشف أن الراحة ليست دائما في الرفاهية وإنما في التخفف. لك أن تعيش التجربة بكل تفاصيلها، لا أن تكتفي بمشاهدتها من خلف شاشة الهاتف. لك أن تسمح للمكان أن يترك أثرا فيك، لا أن تمر عليه مرورا سريعا. لك أن تعود بفكرة جديدة أو عادة جديدة أو نظرة مختلفة للحياة. لكن إيش عليك؟ عليك ألا تنتظر السفر ليكون المصدر الوحيد لسعادتك. عليك ألا تستخدم السفر كوسيلة دائمة دائمة للهروب من واقع يحتاج إلى مواجهة. عليك أن تدرك أن المشكلات التي لم تحل في الداخل غالبا ستسافر معك. عليك ألا تقيس قيمة الرحلة بعدد الدول أو الصور أو المعالم. عليك أن تسأل نفسك عند العودة، ما الذي تغير في أنا وما اللي تغير حولي. عليك أن تجعل أثر الرحلة ممتد إلى حياتك اليومية، لا أن ينتهي عند بوابة المطار. هذه كانت وقفتنا في إيش لك وإيش عليك، وإن شاء الله خلال الدقائق القادمة ينضم إلينا ضيفنا الأستاذ عبد الله بن محمد البلوشي، وهو أخصائي تربوي وكذلك مختص في الإرشاد النفسي. سنتحدث عن السفر من جانب نفسي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي مسك النهار، نحييكم وأهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع للبرنامج في هذه الدقائق. طبعا استكمالا لموضوع حلقتنا لهذا اليوم والحديث عن السفر، هل نسافر لنرى العالم أم لنرى أنفسنا؟ ينضم إلينا عبر الاتصال أستاذ عبد الله بن محمد البلوشي، وهو أخصائي استشارات تربوية وباحث في مجال الإرشاد النفسي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عبد الله.
1: أهلا وسهلا وصبح عليكم بالخير، وأيضا مسى عليكم بالخير لأنه هذا مسك النهار.
0: فعلا أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا بك. طبعا احنا تحدثنا في تفاصيل هكذا مرتبطة بنظرتنا للسفر والأبعاد اللي ممكن أن يعيشها الإنسان خلال سفره، لكن من منظور نفسي لماذا يحتاج الدماغ إلى البيئات الجديدة أصلا؟ ما الذي يحدثه السفر في أنفسنا؟
1: طبعا موضوع السفر هو موضوع مهم، يعني موضوع رائع خاصة خلال هذه الأيام الطيبة، يعني اللي تكون على نهاية الإجازات الصيفية اللي قد يكون مرتبط أغلب أولياء الأمور فيها بعيالهم وأولادهم، وهي دائما مرتبطة بهذا الجانب. لكن إحنا لما نتكلم اليوم عن السفر، ما بنتكلم عن السفر كمرحلة انتقال من مكان لمكان آخر كثر ما بنتكلم أنه كتجربة نفسية واجتماعية وتربوية. في مقولة تقال يعني أحيانا يعني نسافر لنرى العالم، ولكن في الحقيقة إنه نسافر نكتشف أنفسنا، وهذا هو بشكل أوضح حول هذا الموضوع ولحول الأمر هذا. لماذا يحتاج الناس أو لماذا يحتاج الدماغ دائما إلى بيئات جديدة، وماذا يحدث في السفر بشكل عام؟ نحن لو جينا نتكلم عن هذا الموضوع، دائما الإنسان بطبعه وبشخصيته وبنفسيته هو دائما لا يحب التكرار بل يحب التجديد. وما يحدث يعني من السفر يخرجهم من دائرة التكرار والروتين إلى دائرة الاختلاف والشيء الجديد والتجديد في ذلك. لذلك دائما تكرار يعني الأماكن والمهام والضغوطات يسبب الإنسان الملل والإرهاق، لذلك الإنسان دائما يحب السفر في هذا الجانب. لذلك يجد دائما الدماغ يعني أشياء جميلة جدا في في في نفسية الإنسان، ألا وهي الأماكن المختلفة، المشاهد الجديدة، الثقافات المتنوعة، الأصوات والروائح، العلاقات وغيرها. هذه البيئات والانتقال لها دائما تنشط عند الإنسان حاجة يسموه الانتباه والفضول، وتمنح الشعور بالتجديد. وهذا يعني له جوانب يعني متعلقة في هذا الجانب، اللي هو الجانب النفسي. دائما الشخص بعد عمل طويل وشغل طويل خلال فترة طويلة من العمل يخرج من دائرة الضغط إلى شيء جديد، تجديد، وبيئة مختلفة وشيء مختلف. هذا كجانب نفسي. أما كجانب اجتماعي، أن هذا الإنسان يطلع على ثقافات جديدة، يطلع على ناس جديدين، يعني يشوف أشياء مختلفة. أيضا من ناحية التربوية، أنه يتعلم مهارات جديدة
0: فعلاً.
1: التخطيط، المرونة، التحمل المسؤولية. ودائما السفر لا يغير الإنسان بطريقة سحرية، لكن يمنح الدماغ فرصة للتنفس وإعادة التوازن.
0: ممتاز. أيضا يعني من خلال كثير من الدراسات يمكن طرحتها على بعض أو طرحتها على المستمعين، أن إلى يعني أشارت هذه الدراسات إلى أن التحسن النفسي المرتبط بالسفر يتراجع بعد العودة بفترة قصيرة. حتى لما نأخذ إجازة عن الدوام، لما ترجع تحس أنت بعدك محتاج أصلا الإجازة. فهل ما يمنحه السفر هو تعافي نفسي حقيقي، أو هي مجرد يعني مجرد استراحة مؤقتة من الضغوط؟
1: طبعا هذا السؤال يعني سؤال مهم جدا. أنا أتمنى دائما نخلي الأمور على حقيقتها وليس على وهم الحقيقة. بعض الأحيان يعني الأشياء لابد ننظرها بعين الحقيقة وبعين الصواب. السفر دائما بشكل عام هو يمنح راحة نفسية. هذه الراحة النفسية كيف تكون وضعها؟ تكون مؤقتة وليست دائمة. التغيير دائما في الإنسان يكون بتغيير نمط حياته بعد العودة، وليس فقط في السفر. يعني ماذا يحدث بعد السفر وليس أثناء السفر؟ لأن هناك في فرق دائما بين الراحة النفسية والتعافي النفسي. لو جينا نتكلم عن الراحة النفسية، الراحة النفسية يعني بشكل عام هي الابتعاد المؤقت عن الضغوط، وهذا يحدث السفر. أيضا الناس الحاجة النوم بشكل أفضل، الاستمتاع بمكان جديد، تخفيف الحمل الذهني، أيضا الشعور بالهدوء المؤقت، هذا الأشياء كلها مرتبطة بالراحة النفسية. لكن التعافي وهو الأهم عند الإنسان المرتبط بنمط الحياة، اللي هي معرفة أسباب أسباب التعب، مصادر الضغوط، تعديل العادات اليومية، وضع حدود صحية، طلب المساعدة عند الحاجة. هذا المفارقة الموجودة احنا نحصلها مؤقتة في السفر، لكن لو جينا الحقيقة لابد احنا نعالج المشكلة من أساسها. هذا الضغط في العمل بيرجع الشخص بعد فترة مباشرة إلى بيئة العمل، بترجع إذن ويش مع الضغوطات مرة أخرى. هو فقط راح استراحة محارب. لذلك دائما مهم جدا أن السفر يكون أكثر فائدة عندما يعود بقرارات عملية، وبالأخص فيما يتعلق الإنسان بقراراته، بتنظيم وقته، بتنظيم العمل وتحسين النوم وممارسة الرياضة أيضا. حتى يفضل ذلك أيضا بناء وعي. السفر يعلم الإنسان الوعي.
0: صحيح.
1: يعني بعد السفر أنت لازم تكون إنسان مختلف، ما تكون مثل الإنسان اللي كنت رايح قبل السفر، لأنك بترجع على نفس الروتين ونفس الطريق. لابد أنك تراجع لنفسك ليكون السفر لك قرار ناجح ويساعدك دائما على التعافي، وليس يساعدك فقط على الراحة النفسية.
0: نعم، مهم جدا، يعني ذكرت نقاط جدا مهمة. يعني حتى لو ابتعد عن فكرة أن احنا مثلا ناخذ إجازة لأن عندنا ضغط دوام، لكن في حالات ربما نفسية أعمق وأكبر، خلينا نقول مثل الاكتئاب، مثل حالة نفسية بحاجة إلى مختص أو مراجعة أخصائي نفسي، يلجأ بعض الناس إلى أن يعالج نفسه بالسفر. كيف ممكن نتحدث عن هذا الجانب؟ إلى أي مدى ممكن أن السفر مرتبط وعلاجنا النفسي، يعني إذا هذه الفكرة صحيحة أن علاجنا النفسي يجب أن يكون بشكل كامل من خلال السفر، خاصة في الحالات العميقة؟
1: طيب، هذه النقطة مهمة جدا. لما تكلم عن الحقيقة ووهم الحقيقة، نتيجة ما يسوق على وسائل التواصل الاجتماعي ويسوق أيضا من قبل الكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما هذا قد يكون يعني من باب التسويق لسين وصاد من قد يكون شركات أو ربما للرحلات أو ربما طبعا لبعض المواقع السياحية، يكون هناك مربوط دائما أن السفر بالراحة المصدر الوحيد للراحة النفسية. الراحة النفسية ليست فقط مرتبطة بالسفر، السفر أيضا يعني ليس هو الخروج خارج البلد، أيضا ممكن الاستمتاع في جوانب معينة، لكن ربطه الوحيد هذا يعتبر خطر كبير جدا، وبالتالي يعطي الإنسان وهم إن في هذا السفر أنت بتغير حياتك، بتسوي كل حاجة، لكن هذا بالأساس هو هروب. والأساس أيضا لابد هناك نفرق بين الجوانب، الإنسان الصحية الصحي وبين الإنسان المضطرب اللي عنده الاضطرابات النفسية. الإنسان المضطرب اللي عنده اضطرابات نفسية مضطرب يعرض نفسه على مختص نفسي يساعده على معرفة أسباب مشكلته وعلاجها، وأيضا توجيه التوجيه المناسب، أو إذا كان في مجال كان هذا الاضطراب إلى وصل مرحلة مرضية يأخذ الدواء الصحي في ذلك. لذلك مهم جدا يعني هذه الأشياء لابد الشخص يعني يعرفها، ويعرف الأشياء المتعلقة بالأسباب الاحتراق الوظيفي عنده، القلق المزمن أيضا، نفس الحاجة المشكلات الأسرية الموجودة مع الشعور بعدم التقدير. هذه الأشياء مهمة جدا الإنسان يعرفها، وأيضا يعني يعالجها بطريقة صحيحة وبطريقة يعني مناسبة، وليس بالطريقة يعني اللي تسوي له المشكلات وتسوي له التحديات. لذلك لازم نقضي يعني نصنع مساحات للراحة أساسا عندنا، ليس فقط مساحات للراحة للسفر. أنا بين فترة وفترة أخرى أخصص المساحة في يومي لراحة النفسية، أسافر مع نفسي. يعني السفر مع النفس ترى مهم جدا، مدة ساعة يوميا مع نفسي، أجلسها مع نفسي مثلا على سبيل المثال بعد صلاة الفجر، ربما هو وقت محبب من ناحية دينية وشرعية، وأيضا نفس الحاجة محبب للإنسان ممكن يقضي. أيضا ممكن ساعة يوميا مثلا فترة العصر أو فترة المساء أجلس في مكان يعني أهدأ، أهدي أفكاري، أسكن نفسي، أستعيد نفسي من الداخل. كثرة الإنسان مشتتاته في اليوم الحالي وايد كثير من الأشياء، أعظم مشتت قد يواجه الشخص خلال فترة حياته من وجهة نظر مثل ما قال رجل الأعمال أيلون ماسك، قال وش أسطر حاجة فعلا تواجه البشرية في الوقت الحالي، وأخطر حاجة يعني كاختراع تواجه البشرية، ألا وهو يقال فيديوهات الريل. هذه تسبب حاليا مشكلة كبيرة جدا، ألا وهي تسبب للإنسان الملل والتكرار وعدم يعني القدرة على استيعاب الأشياء الطويلة والكبيرة، وإذا فقط مقاطع قصيرة سريعة جدا. هذا تسبب مسمى أو مصطلح علمي اللي يسموه العفن الدماغي أو التعفن الدماغ، وهذا مصطلحات جديدة حاليا التي تدرس، وأيضا تلقى في هذا الجو. وهذا الأمر مرتبط أيضا بالسفر ووهم السفر، لكن الوهم والسفر الحقيقي ألا هو الاستمتاع بما تملك وليس بما لا تملك.
0: نعم بالفعل حقيقة يعني هكذا جوانب جدا مهمة تحدثت عنها الأستاذ عبد الله، وإحنا سعيدين أكيد بهذا التواصل والحديث المثري، وخاصة في جانب أن كيف تؤثر اليوم فعليا مواقع التواصل الاجتماعي على الترويج للسفر كعلاج نفسي، ممكن أن أنت تقضي هذه الفترة وتتخلص من مشاكل أو اضطرابات نفسية عميقة وهي بحاجة إلى أخصائي نفسي. كل الشكر لك أستاذ عبد الله بن محمد اللوشي، وهو أخصائي استشارات تربوية باحث في مجال الإرشاد النفسي، على هذه المداخل والمحادثة الجميلة جدا حقيقة أثريتنا.
1: فقط لإضاءة أخيرة بعد إذنكم إذا في مجال.
0: تفضل.
1: طيب هناك جانب معين وهنا جانب يعني لابد الوقوف عليه. ذكر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله مقولة مهمة جدا، ألا وهي تربية الأبناء لا تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تربية الأبناء جزء أصيل من المجتمع، ولذلك مهم جدا غرس قيم السفر من قبل الأسرة تجاه الأبناء، وكذلك تعليمهم أن السفر الحقيقي هو السفر مع الأسرة والتعامل مع الأسرة، وليس السفر خارج نطاقات الأسرة. كلما كانت الأسرة مترابطة ومتماسكة كلما كان المجتمع منتج في ذلك. ومهم جدا أن نعلم قيم السفر الحقيقية اللي تعلمنا القيم والتعاون وغير من هذا الجوانب، وهذه قيمة أصيلة لابد أن تغرس وتوجه فيها في كل بيت وأسرة، وواجب وطني لنا جميعا سواء كان كمربين أو كذلك كمستمعين.
0: بالفعل بالفعل كل الشكر لك أستاذ عبد الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. وبهذا نوصل لمسك الختام، يعني عند الأغنيات وكذلك القصص المرتبطة بالأغاني بين أحمد رامي وأم كلثوم. ما روته الأغنيات، كان أحمد رامي أسطورة في الشعر الغنائي العربي وأحد أبرز الذين صاغوا وجدان الأغنية العربية الحديثة. لم يكن مجرد شاعر يكتب الكلمات، إنما صاحب تجربة فنية إنسانية استثنائية تركت أثرا عميقا في تاريخ الغناء العربي. بدأت حكايته مع أم كلثوم حين سمع صوتها وهي تغني إحدى قصائده، لتنشأ بينهما واحدة من أشهر الشراكات الفنية في العالم العربي، وعلى امتداد عقود كتب لها أكثر من 136 عملا غنائيا تنقل فيها بين الحب والحنين والعتاب والانتظار، حتى أصبحت كلماته جزءا أصيلا من مسيرتها الفنية. في تاريخ الفن العربي عرف الجمهور علاقات كثيرة بين شاعر ومطرب، لكن القليل منها بلغ ذلك المستوى من التماهي الفني الذي جمع بين رامي وأحمد وأم كلثوم، فقد كانت قصائده من أبرز ما غنت، وكان صوتها الجسر الذي أوصل كلماته إلى الملايين. ومن أشهر الحكايات المرتبطة بهذه العلاقة أغنية حيرت قلبي معاك، التي يراها كثير من المهتمين بتاريخ أم كلثوم واحدة من أكثر الأغنيات تعبيرا عن مشاعر رامي اتجاهها. ففي كلماتها تبدو الحيرة والكتمان والصراع بين القلب والعقل حاضرة بوضوح، حتى أن الجمهور ظل لسنوات طويلة يقرأ الأغنية باعتبارها رسالة وجدانية كتبها الشاعر إلى صاحبة الصوت الذي ألهمه لعقود.

0: وحول هذه العلاقة نسجت روايات كثيرة، بعضها مؤكدة وبعضها بقي في إطار الحكايات المتداولة. إلا أن الحقيقة الثابتة أن أحمد رامي ظل أقرب الشعراء إلى أم كلثوم فنيا، وأن هذا الثنائي قدم للأغنية العربية إرثا خالدا ما زال حاضرا حتى اليوم، لتبقى قصتهما واحدة من أجمل الحكايات في تاريخ الفن العربي. شارككم رثاء أحمد رامي بعد وفاة أم كلثوم.
1: ما كان في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تسدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني، ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تذيرها حول أرواح تناجيها لحنا يدب إلى الأسماع.
0: هذه كانت وقفتنا.

عبد الله الفتحي، كلام جميل من الضيف، بالفعل هذا الصح، كل يوم أعطي نفسي حق الخلوة والتأمل. شكرا لكم على ما تقدموه لنا وللمستمعين، شكرا لكم أيضا مستمعينا، أيضا الأخ سعيد أتوقع، شكرا لك أيضا على مشاركتك، شكرا لكم مستمعينا، نلتقي بكم إن شاء الله يوم غد في نفس الموعد في مسك النهار. تحيات فريق العمل، كنت معكم مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف والمتابعة، وتحيات مخرجنا سيف القرداني. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال مونديال مونديال جول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: أخيراً مونتيال جول.

0: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريبا.
1: السيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بنحو 3 مليارات ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، منها تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء، وكذلك تأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد. كما شملت الاتفاقيات إنشاء مصنع للمنتجات الكيميائية ومشروع صناعة الهياكل الحديد.

تبلغ نحو 10 ملايين ريال عمانية، وتضم هذه المرحلة 104 وحدات سكنية إلى جانب 130 وحدة تجارية متنوعة استقطبت مستثمرين من 22 دولة. وعند اكتمال جميع مراحل المشروع سيضم 20 مبنى تتضمن 424 وحدة سكنية متكاملة الخدمات. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين أمريكا وإيران في مساع لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب بينهما. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، ومضيفا نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ شديد الحذر. وأعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب بالشرق الأوسط قبل شهرين. وكانت كل من إيران وإسرائيل قد قصف كل منهما الآخر، فقد قصفت إسرائيل مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران، وردت إيران حسب تصريحات مسؤوليها بضربة استهدفت منشأة إسرائيلية مماثلة في مدينة حيفا. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات العباسية ودير قانون رأس العين والرمادية في قضاء صور جنوب لبنان. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق بأن غارة إسرائيلية على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر أسفرت عن 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لمدينة صور اللبنانية، وحذر السكان بأنه سيقوم بإخلاء الحي في حال استمرار وجود جماعة حزب الله فيه. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات بين إسرائيل برعاية أمريكية. وقال في مقابلة صحفية أن بيروت تعمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطوله سي سي البطوله سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
0: ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيع

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان من الثانية إلى الرابعة مساء. نقول دروب السلامة إن شاء الله لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، الله يحفظكم، توصلون إلى مبتغاكم مشاويركم سالمين غانمين إن شاء الله يا رب العالمين. ارتفاع درجات الحرارة ربما أيضا الواحد كذا ترتفع درجة حرارة جسمه أيضا، والأعصاب شوية تكون متوترة في هذه الأوقات، ولكن نحاول في صوت الشباب نخفف عليكم حرارة الجو ونكون قريبين منكم بمواضيعنا المختلفة، أيضا الحوارات الجميلة أيضا اللي راح تكون معنا بمحطاتنا الأربع في صوت الشباب.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: عبر إذاعة الشباب وفي صوت الشباب نسعد بتواصلكم معنا متابعينا في حلقتنا لليوم، وأهلا وسهلا بكم ودروب السلامة نتمناها لكم جميعا. حياكم الله في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. ضيوف حلقتنا اليوم ومواضيعنا اليوم مختلفة. في فقرة الحياد الصفري راح نتحدث حول احتجاز الكربون وخطة الحياد الصفري 2050. الحياد الصفري اللي تعهدت به سلطنة عمان لتكون الدول الأوائل في رسم خطط واقعية لتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث تم

إنجاز نسبة مئوية من المشاريع والخطط المتعلقة بمواضيع وقطاعات الحياد الصفري. راح يحدثنا حول هذا الموضوع الأستاذ محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري. وأيضا من ضمن حديثنا اليوم في معسكر رواد المستقبل، ينطلق من محافظة مسندم في رحلة تعليمية وتفاعلية تمتد عبر محافظات سلطنة عمان، مستهدفا طلبة الصفوف من السابع إلى التاسع بهدف تنمية التفكير الريادي وتعزيز ثقافة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع. والحديث أكثر الأستاذة مزنة بنت محمود البلوشي، أخصائي ريادة أعمال ومدير مشروع معسكر رواد المستقبل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، راح تحدثنا حول هذا الموضوع. وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ، انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. وحول هذا الموضوع راح يكون معنا على الهواء مباشرة العقيد أحمد بن محمد الشجبي، مدير عام العمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. وأخيرا وليس آخرا، ودائما نحتفي بشبابنا فريق مسعفو النبض، هي مبادرة معتمدة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تسعى لنشر ثقافة الإسعافات الأولية لمختلف فئات المجتمع وبمختلف اللغات. اليوم تخرج أول وثاني مسعف معتمد دوليا من فئة الصم، المسعف الزبير الزجالي والبراء بن سيف الكلباني. وأيضا استكمالا لهذه المسيرة ولتمكين والإنجاز لشبابنا أخواننا وخواتنا، أيضا أول مسعفة معتمدة دوليا من فئة الصم في سلطنة عمان ودول الخليج والوطن العربي، المسعفة أمجاد بنت محمد المقروشي. يعني نماذج ما شاء الله تبارك الرحمن، يؤكد أن الإنسانية تتحدث بلغة واحدة يفهمها الجميع، لغة الإنقاذ على العموم. وأيضا ستكون معنا ليلى بنت ناصر البطاشي مترجمة للغة الإشارة، والحديث معهم إن شاء الله كذا في نهاية هذه الحلقة أو الفقرة الأخيرة من برنامج صوت الشباب.

0: أسعد الله مساكم بالخير من جديد متابعينا، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ولا زال التواصل مستمر معاكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. أولى فقرات حلقتنا لليوم الحياد الصفري، وربما يعني البعض يعلم عن هذا الموضوع بتفاصيله، والبعض الآخر ربما يستمع إلى هذا الموضوع ولكن ما يعرف تفاصيله بشكل محدد. اليوم نتكلم عن احتجاز الكربون، خطة الحياد الصفري اللي تعهدت به سلطنة عمان لتكون من الدول الأوائل في رسم خطط واقعية لتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث تم إنجاز نسبة مئوية من المشاريع والخطط المتعلقة بمواضيع وقطاعات الحياد الصفري. اليوم موضوعنا يناقش موضوع مهم جدا، يعتبر لبنة أساسية لبرنامج الحياد الصفري، واللي يشرف عليه مركز عمان للحياد الصفري، واللي هو قطاع احتكار الكربون والمعروف بتمعدن الكربون بالتحديد. على العموم خلنا شوية كذا نتقرب حول هذا الموضوع بتفاصيله مع ضيفنا الأستاذ محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري. أهلا وسهلا بك بداية الأستاذ محسن.
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. ربما السؤال الأول اللي ممكن أن نسأله، ما هو احتكار الكربون والمعروف بتمعدن الكربون؟
1: طبعا شكرا جزيلا على السؤال. حقيقة لما نتكلم عن التقنيات يمكن أعطي المصطلح بالإنجليزي على أساس أنه أشرحه بشكل تفصيلي، هو CCUS هو المصطلح الدارج، هو عموما بشكل مختصر احتجاز الكربون وبعده نقله إلى أماكن معينة بحيث أن تعيد استخدامه أو تخزنه بشكل دائم. هذا هو المصطلح، حقيقة انتشر بشكل كبير وفي عندنا كثير من المشاريع طبقت في سلطنة عمان. لما عددنا الخطة الوطنية المحدثة للحياد الصفري كان جزء من التقنيات اللي تمت دراستها هي حقيقة موضوع CCUS أو احتجاز الكربون، لأن بالنسبة لنا أحد التقنيات الواعدة للوصول للحياد الصفري في بعض القطاعات في سلطنة عمان، وهي اللي اليوم إن شاء الله بنتكلم عنها بشكل مفصل
0: بإذن الله تعالى. طرقت الخطة الوطنية المحدثة للحياد الصفري لمجموعة من التقنيات اللي من الممكن استخدامها في مشاريع الحياد الصفري. خلنا نتكلم عن أهم هذه التقنيات في القطاع الصناعي بالتحديد.
1: جميل. طبعا القطاع الصناعي قطاع معقد، لأنه عدنا احنا مجموعة من التقنيات ممكن تستخدم في مساندة الشركات للوصول للحياد الصفري. واحد من هذه التقنيات حقيقة مشاريع كفاءة الطاقة، مشاريع واعدة فيها إمكانية خفض كبيرة والجلوة الاقتصادية لهذه المشاريع عالية، بالإضافة إلى ذلك المشاريع المتعلقة ب نحن نسميها ربط الشركات بشبكة الكهرباء. في عندنا شركات تحرق يعني الوقود الأحفوري وتنتج منه كهرباء، وفي شركات أخرى مرتبطة بالشبكة بشكل مباشر. فربط الشركة بالشبكة يعتبر واحدة من وسائل الوصول للحياد الصفري في هذه الشركات. أما في حقيقة مجموعة من الشركات الوضع عندهم معقد نوعا ما، إما محتاجين وقود بديل، بالتالي البصمة الكربونية لهذا الوقود تكون يعني أخف من الوقود العادي. أيوة. وهنا نتكلم عن الخيارات البديلة مثل الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا الخضراء مستقبلا، أو يعني الوقود الحيوي. الخيار الآخر أن نحن نستمر بنفس هذه الآلية، استخدام الوقود الحالي الأحفوري، لكن تصاحبه عملية التقاط للكربون، احتجاز للكربون وإعادة استخدامه. حقيقة واحدة من التقنيات المتاحة في القطاع الصناعي، وراح نتكلم عن تحدياتها، لكن يمكن واحدة من الأشياء الأساسية لما نفكر في مشاريع CCUS اللي هي هل موجودة التقنيات، هل التكلفة الاقتصادية يعني جيدة، وش الأذر الممكنات الأساسية اللي تمكنك من تطبيق هذه النوع من المشاريع.
0: طيب اليوم يعني إذا جينا نتكلم عن التقنيات، فما هي التقنيات احتجاز ونقل واستخدام أو تخزين الكربون، وإيش أهميتها اليوم في القطاع الصناعي لكي أيضا يكون هناك خفض في البصمة الكربونية؟
1: يمكن لما نتكلم عن هذه المشاريع بشكل عام، النقطة الأهم حقيقة، وحتى من ناحية التكلفة هي لها نصيب الأسد، ممكن تكون 60-70% من إجمالي التكلفة مقرونة باحتجاز الكربون. لأن لما نتكلم عن القطاع الصناعي، في عندنا مجموعة مختلفة من الصناعات، في عندنا مثلا صناعة إنتاج الكهرباء،
0: أيوة.
1: في عندنا الصناعات الإسمنتية، في عندنا صناعات الحديد والصلب، في عندنا صناعات الألمنيوم، ومختلف الصناعات. كل صناعة من الصناعات تبعث نسبة من ثاني أكسيد الكربون. نسبة نقاوة هذه ثاني أكسيد الكربون مختلفة بين صناعة وثانية، عشان كذا التقنية المستخدمة في احتجاز الكربون من صناعة إلى أخرى تفرق عندنا، وهذا حقيقة أهم نقطة، آلية احتجاز الكربون.
0: أيوة.
1: من صناعة إلى صناعة تفرق عندي، هذا بالنسبة لي التحدي الأساس. لكن لما نتكلم عن النقل واحد، ممكن يكون عندك مجموعة من الشركات قريبة من بعض تحتجز الكربون، ويكون عندنا وسيلة نقل موحدة بين هذه الشركات إلى أماكن إعادة الاستخدام أو التخزين. طبعا لما نتكلم إعادة الاستخدام أو التخزين، على أساس نفصل بين الموضوعين، بعض الأحيان أنت تحتجز الكربون وتستخدمه كمادة خام في صناعات أخرى.
0: أيوه.
1: هذا اللي نسميه نحن إعادة الاستخدام، مثل الإيميثانول، إنتاج الوقود المتخصص للسفن مثلا، هذا نسميه إعادة الاستخدام. وفي عندنا التخزين في عندنا صخور كثيرة، ممكن أنت هذا الكربون اللي احتجزته تضخه في مجموعة من الصخور بحيث أنه يتم تخزينه بشكل دائم في هذه الصخور، هذا المصطلح اللي نسميه تخزين الكربون. وكل واحد من هذه المصطلحات إلها تقنيات وإلها آليات وإلها أساليب معينة تساعدنا في تنفيذها.
0: هي سائل
1: الكربون عموما لما نحن تحتجزه هو بشكل غازي، لكن بعدها
0: تحول سائل.
1: يعتمد أنت آلية نقلك.
0: أيوة.
1: في وسائل النقل المختلفة، أو بعدها آلية إعادة الاستخدام. في بعض الأحيان مثلا أنت من الضروري إذابة هذه الغاز ثاني أكسيد الكربون في الماء على أساس تقدر تحقنه. بعض الأحيان تقدر تستخدمه بصورته الطبيعية اللي هي الغاز. فيفرق عندنا في مكان إعادة الاستخدام والتخزين.
0: نعم، هني أهم بعد مثل ما ذكرت بهذه التقنيات، ربما هي مكلفة أيضا وطريقتها صعبة، بحيث أن أيضا يكون النقل موجود. اليوم المنافع الاقتصادية من هذه النقليات أو على الخصوص في مجال إعادة استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المحتجز أيضا،
1: مثل ما ذكرت نحن في البداية نتكلم عن خطط الحياد الصفري. نحن عدنا مستهدفات معينة، بعض من هذه المستهدفات ما نقدر نوصلها إلا إذا طبقنا مشاريع احتجاز الكربون وإعادة استخدامه. لكن لما نتكلم عن المنافع الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت لهذه التقنية أو لتقنيات أخرى، نحن نتكلم عن مصادر جديدة للتمويل في سلطنة عمان، ممكن تدخل مستثمرين متخصصين في هذا القطاع، وبالتالي عندي فرصة استثمارية أجيب فيها مستثمرين يستثمروا في احتجاز الكربون.
0: وهل عندنا؟
1: موجودة حقيقة، وبتكلم عن بعض الأمثلة عندنا في سلطنة عمان. لكن بشكل عام الأموال اللي راح تدخل التمويل هذا بالنسبة لنا راح يرفد الاقتصاد، الخبرات، تقوية الخبرات
0: في هذا
1: الشباب
0: الجانب.
1: العمانيين في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ثلاثة، لما أتكلم عن المشروع بحد ذاته، أنا مثل ما ذكرتك احتجاز الكربون ممكن يعطيني كربون أستخدمه كمادة خام.
0: أيوة.
1: إذن عندي قيمة مضافة جديدة راح تساعدني في إنتاج بعض المواد اللي أنا محتاجينها مستقبلا.
0: طيب.
1: نعم، تكلفة الإنتاج اليوم عالية.
0: نعم.
1: إذا استخدمت ثاني أكسيد الكربون، لكن مع الوقت التكلفة راح تقل، وبالتالي تصير عندي فرصة استثمارية. لكن حقيقة الشيء الأهم في هذا الموضوع، لما أنا أتكلم عن تجمع صناعي في مكان معين، يمكن لما نتكلم عن هذه التجربة يجي في بالنا تجارب عالمية موجودة في كثير من دول العالم، ضمنها في كندا وفي أمريكا وفي نيذرلاند. احتجاز الكربون من المناطق الصناعية، استخدام وسيلة للنقل، بعدها إعادة استخدامه أو تخزينه، كونسبت موجود في المناطق الصناعية، وهذا بالنسبة لنا حقيقة مؤثر جدا، مثلا في تجمعات الصناعية اللي موجودة في صحار، في ولاية صحار.
0: نعم.
1: لأن بالنسبة لنا عدنا عدد كبير من الصناعات، نسبة من الانبعاثات عالية. واحدة من وسائل الوصول للحياد الصفري في هذه الصناعات بالإضافة للوسائل الثانية اللي ذكرتها هي استخدام احتجاز الكربون وإعادة استخدامه. يمكن السائل يسأل ليش اليوم استخدم هذه التقنية المكلفة بالإضافة إلى أنها ممكن تنتقل لمادة خام. هذا نوع. اثنين، اليوم في عندي تنافسية عالية في الأسواق العالمية. في بعض المواد راح تفرض عليها ضريبة إذا كانت البصمة الكربونية عالية، وبالتالي إني أنفذ هذا النوع من المشاريع راح يمكنني أبيع البرودكت مالي المنتج في أي سوق عالمي بأسعار تنافسية، وما راح أخسر تنافسيتي كسلطنة عمان. هذه حقيقة من أهم يعني المؤشرات الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع. القطاع الآخر اللي أحب أذكر فيه، عندنا مجموعة من الأمثلة من ضمنها شركة تنمية نفط عمان بدأت تحتجز الكربون وتنقله وتستخدمه في تعزيز إنتاج النفط.
0: جميل.
1: يعني اليوم أنا ممكن في العادة في حقول النفط، الأخوة في الحقول أخبر مني في هذا القطاع، لكن ممكن نحن نستخدم الماء، ممكن نستخدم الستيم البخار، أو ممكن أستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون.
0: نعم.
1: عشان أن أعزز إنتاج النفط، وبالتالي استخدامي للغاز في تعزيز إنتاج النفط معناته قيمة اقتصادية، لأن كل طن من CO2 راح أضخه راح يقابله مجموعة كمية معينة من النفط راح أقدر أنتجها. هذا بالنسبة لنا حقيقة واحدة من المشاريع اللي موجودة على أرض الواقع اليوم في سلطنة عمان.
0: جميل.
1: وأثبتت حقيقة جدواها الاقتصادية.
0: حلو حلو، ممتاز جدا. اليوم إذا إحنا مشينا في هذا المسار، هو لحد الحين في طبعا استيراد لهذه المواد، صحيح؟
1: لما نتكلم عن الحقيقة الكربون بشكل عام، يمكن هذه بعد على أساس أنه ما تصير في عندنا اشتباه في الموضوع. الكربون اللي نتكلم عنه حاليا في سلطنة عمان اللي يستخدم في تعزيز إنتاج النفط هو كربون محتجز من الشركات اللي داخل سلطنة عمان.
0: جميل.
1: ما في أي استيراد لغاز ثاني أكسيد الكربون. التعهد داخليا أن نحن نستخدم الغاز اللي موجود داخل سلطنة عمان على أساس نعظم الاستفادة والفائدة منه.
0: جميل.
1: هذه حقيقة يعني واحدة من الأشياء اللي المفروض تذكر.
0: طيب.
1: وما بيصير في أي استيراد لغاز ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لنا، ما من ضمن حقيقة الخطط المطروحة.
0: جميل. احتجاز الكربون، هذه الخطة مثلا اللي يعني نتمنى أنها إن شاء الله تكون موجودة في القادم من الوقت بتفاصيلها مثل ما ذكرت، يعني هل مكلفة جدا؟
1: نعم، التكلفة حقيقة عالية. طبعا مثل ما ذكرت يختلف من قطاع إلى آخر. يعني مثل ما ذكرت 60-70% من التكلفة جاية من احتجاز الكربون.
0: أيوة.
1: احتجاز الكربون يفرق عندي من شركة لإنتاج الكهرباء إلى شركة تنتج الأسمنت إلى شركة تنتج الصلب والحديد، كل واحدة لها تكلفة معينة. لكن حقيقة التكلفة الأعلى مثل ما ذكرت في
0: الكهرباء،
1: لا هي التكلفة الأعلى في يعني احتجاز الكربون بشكل عام. نقله وإعادة استخدامه ما مكلف كثير مثل الاحتجاز. التقنيات الحالية اللي موجودة في الاحتجاز حقيقة تقنيات مكلفة، أسعارهن عالية، لكن نحن جالسين نشوف تطور كبير في هذه التقنيات. الأسعار جالسة تنزل بشكل كبير، خاصة إذا ربطت المشروع بمثلا تعزيز إنتاج النفط، فبالتالي صارت عندك مادة ممكن تستخدمها على أساس تحسن لك البرودكشن ولا إنتاج النفط.
0: بالفعل.
1: إذن صارت عندك جدوى اقتصادية، وهذه حقيقة اللي جالسين حاليا ندارسه في المركز مع شركائنا. ما نريد نطبق مشاريع وما فيها دراسة جدوى اقتصادية مطورة. التقنيات اليوم متاحة نقدر نطبق المشروع، ما متاحة ننتظر شوي لما التقنيات تصير يعني أفضل وتصير عندنا فرصة أكبر يعني احتجاز هذا الكربون، أو تصير عندي فرصة إضافية، عندي شركة أكس تنتج منتج معين ويروح لي مثلا دول الاتحاد الأوروبي، الحين فرضت ضريبة على المنتجات اللي تدخل للسوق الأوروبي، فتجي شركة أكس تقول أنا اليوم مجبر أدفع هذه الضريبة، الخيار البديل أن يحتجز الكربون مثلا
0: عندكم.
1: وعيد استخدامه. بالضبط.
0: بالفعل.
1: احتجازه وعيد استخدامه. بالضبط. كوعيد استخدامه راح يقلل البصمة الكربونية وبالتالي يزيد تنافسية هذا الـ يعني البرودكت اللي يروح للدول الاتحاد الأوروبي.
0: إذن نحن محتاجين لمستثمرين في هذا الجانب، بحيث أن هذه المبالغ الكبيرة مثل ما ذكرت أن ممكن بعض الدول تفرض رسوم عالية، احنا نفرض رسوم أقل بحيث أن نحن نستفيد وأيضا المستثمر يستفيد. هل يعني بدت بعض الجهات في سلطنة عمان في تطبيق هذه التقنية، وما مدى جدواها الاقتصادية تكلمنا فيها، ولكن الأفكار في هذه التقنيات، يعني هل شبابنا بعيدين عن هذه الأفكار، ولا ممكن إن شبابنا يحصلوا تقنية تكون أفضل؟ لأن اليوم نشوف يعني بالشركات الشبابية نسمع أفكار يعني جهنمية ما شاء الله تبارك الرحمن. فهل ممكن إن يعني نعصر بعض الشباب كذا في عصف ذهني بطاقة إيجابية منهم، ممكن تكون هناك ابتكارات أيضا في هذا الجانب في احتجاز الكربون؟
1: وهذا حقيقة اللي يعني نعمل عليه. يمكن مؤخرا تم إعداد الخطة الاستراتيجية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر. الحين بالنسبة لنا في عندنا خارطة الطريق جاهزة لتنفيذ هذه المشاريع. بدينا بالمشاريع ذات الكلفة الأقل، لكن حقيقة مشاريع احتجاز الكربون وإعادة استخدامه من ضمن أولوياتنا. في شركات مثل ما ذكرت طبقت هذا في قطاع النفط والغاز، والحين في عندنا مشاريع ثانية مع جهات أخرى في مرحلة حقيقة الدراسة التفصيلية. لكن حبيت موضوع التفاعل مع الجيل الصاعد مع الشباب العماني، لأن بالنسبة لنا في قدرات كبيرة موجودة عندنا في سلطنة عمان، محتاجة نوع من التأهيل والتدريب في قطاعات معينة. وأنا حقيقة يعني مؤمن أنه مستقبلا راح نشوف شباب عمانيين مثل ما اليوم موجودين في شركات النفط والغاز وهم جوا بمبادرات احتجاز الكربون وإعادة استخدامه، راح إن شاء الله نشوف نفس هذا للشباب وأخوانهم وأخواننا راح يشتغلوا في شركات الصناعية ويحتجزوا الكربون ويعيدوا استخدامه، بحيث نعظم الفائدة حقيقة من هذا النوع من المشاريع.
0: وهذا اللي نتمناه من شبابنا اليوم في سلطنة عمان، وهذه رسالة أيضا لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. اليوم أبرز التحديات اللي تواجه القطاع الصناعي في تنفيذ مشاريع متعلقة باحتجاز ونقل وتخزين أو استخدام الكربون بشكل عام، أيضا كون إن التضاريس أيضا مختلفة عندنا في سلطنة عمان.
1: يعني في مشاريع الحياة الصفر في العادة عندنا أما تحديات تنظيمية وتشريعية أو تحديات متعلقة بالسيولة المالية أو وفرة الأموال في الاستثمار لهذه المشاريع. لما نتكلم عن الجانب التنظيمي والتشريعي، الحمد لله في سلطنة عمان قامت وزارة الطاقة والمعادن حقيقة بعمل جبار، بحيث أنه يعملوا إطار تنظيمي لاحتجاز ونقل وإعادة استخدام الكربون أو تخزينه. الإطار جاهز بكل تفاصيله، كان في مرحلة ما في المراحل النهائية للاعتماد. الجانب التنظيمي بالنسبة لنا حقيقة بعد موجود، لأن اليوم الوزارة موجودة، المركز موجود، الجهات الأخرى المتخصصة في نقل مثلا هذا النوع من الغازات موجودة، الشركات المستعدة لإعادة استخدامه موجودة، المستثمرين اللي ممكن يستخدموا غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة خام موجودين. فأظن الممكنات والجانب التنظيمي يعني موجود، لكن بقى الجانب المالي. اليوم المشاريع هذه محتاجة حجم كبير من الاستثمارات.
0: صحيح.
1: هذه الاستثمارات ممكن نحن نعطيها يعني دفعة لما تصير عندنا جدوى اقتصادية عالية، مثل المشروع اللي ذكرته في شركات النفط والغاز، أو المشاريع اللي ممكن تتأثر بالضرائب مستقبلا، ففي العادة تكون مقرونة بهذا النوع من المشاريع. أو الوسيلة الثالثة أن نحن نحصل على تمويلات بكلفة أقل. أيوة. وإحنا حقيقة سلطنة عمان كدولة نامية بناء على اتفاقية باريس للمناخ مؤهلة أنها تحصل على التمويل المناخي أو الأخضر من الصناديق العالمية. هذا التمويل ممتاز، يعني الميزة التنافسية ماله أنه سعر الفائدة منخفض جدا.
0: حلو.
1: وبالتالي ممكن يزيد عندنا الجدوى الاقتصادية. هذا واحد من وسائل الحصول على التمويل. الوسيلة الأخرى الثانية تفعيل شهادات الكربون.
0: أيوة.
1: نحن زمان ما كان عندنا إطار تنظيمي في سلطنة عمان لتداول شهادات الكربون. اليوم ولله الحمد تم اعتماد الإطار التنظيمي لشهادات الكربون، وبالتالي صارت عندي آلية أخرى يعني الحصول على التمويل. كل طن من ثاني أكسيد الكربون راح يعني احتجزه وأعيد استخدامه وأخزنه يقابله شهادة كربون. شهادة الكربون بناء على التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الصناعات ممكن قيمتها السوقية تتجاوز $100 لكل شهادة. فإذا معناته أنا كثر ما بعت هذه الشهادات كثر ما صار عندي تمويل إضافي ريفينيو عائد اقتصادي راح يساعد في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع الموجودة في هذا القطاع
0: بإذن الله تعالى. اليوم أهم الممكنات اللي تساعد في رفع الجدوى الاقتصادية لتمكين القطاعات المستهدفة من تطبيق هذه التقنية لكي يكون في تسريع لوتيرة مشاريع الحيادة الصفري في سلطنة عمان لكي نصل أيضا بحلول 2050 إلى صفر كربون.
1: جميل. لما نتكلم عن الممكنات حقيقة بشكل عام نبدأ بالممكنات التقنية. يعني اليوم في تقنيات متاحة وفي تقنيات غير متاحة عندنا في سلطنة عمان. وجود هذه التقنيات بالنسبة لنا مطلب أساس. وما فقط وجودها بسعر تنافسي ممكن نحن نستغله في إنتاج أو في تسريع وتيرة الحياد الصفري. اثنين، الكوادر البشرية، لأن اليوم أنت محتاج متخصصين.
0: نعم.
1: عشان كذا في بداية حديثي ذكرت أنه المرحلة الحالية نركز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتقنيات المتاحة، لأنه هذه بالنسبة لنا سهلة للتنفيذ.
0: صحيح.
1: المشاريع المعقدة مثل احتجاز الكربون محتاج تقنيات متخصصة ومحتاج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة. وبالتالي هذه المرحلة اللي احنا نمر فيها هي المرحلة الأساسية لرفع الكفاءة البشرية في سلطنة عمان في مختلف القطاعات حقيقة، على أساس لما تتاح الفرصة لاستخدام التقنيات في التقاط الكربون أو احتجازه وإعادة استخدامه أنا جاهز من ناحية الكفاءة البشرية في سلطنة عمان. والممكن الأخير الثالث الأساسي بالنسبة لنا التمويل. متى ما وجد التمويل حقيقة راح يساعدنا في تنفيذ هذه النوع من المشاريع.
0: بالفعل.
1: وفي جهود جبارة في هذا القطاع الحصول على التمويل، جهات مختلفة تشتغل على هذا الملف، وإن شاء الله إن شاء الله القادم بيكون أفضل بكثير بإذن الله في مشاريع الحياد الصفري.
0: نتمنى ذلك. يعني أحيانا نتكلم إنه ولي الأمر أحيانا يبحث عن بعض التخصصات لدراسة الابن أيضا. والله ابني الحين بيتخرج، إيش التخصص اللي أنا أحتاجه بعد 4 سنوات إنه يكون موجود، أو إيش التخصص اللي بالفعل له خلنا نقول مدى بعيد أيضا في سلطنة عمان اللي نحتاجهم بالفعل مثل هذه التخصصات. هذه واحدة من التخصصات اللي نحتاجها في هذا الوطن اليوم. يعني أنت أيضا لازم تعرف ميول ابنك، وأنت لازم تسعى إلى تخصص يكون نادر يكون مميز، لازم يفهم فيه أيضا ويكون قريب منه الابن. فأني أيضا نوجه رسالة لأولياء الأمور وهم على يعني هذه الأيام أيام اختبارات لأبنائهم، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، والأيام القادمة ستكون أيضا اختيارية للأبناء لوين أن يتوجه في أي تخصص في هذه الحياة. فاليوم الحياد الصفري هو تخصص مهم جدا لأبنائنا. يعني مع وجودك أيضا أستاذ محسن كونك مدير عام مركز عمان الحياد الصفري، كيف ترى توجه أبناء هذا الوطن أيضا في هذا الجانب؟
1: بالنسبة لنا حقيقة الكفاءة البشرية يمكن تكون ممكن في كل القطاعات، محتاجين الكوادر البشرية الجاهزة اللي ممكن تقود هذه العملية. وحقيقة لما بدينا في مشاريع الحياد الصفري يمكن بدينا نعطيك مثال في هذا الموضوع علشان نعرف حجم الكفاءات اللي موجودة عندنا حقيقة في هذا البلد الغالي. بدينا في مشاريع كفاءة الطاقة. مشاريع كفاءة الطاقة محتاج نوع من التخصص. التخصص أي مهندس ممكن يقوم بهذا العملية، لكن أنت محتاج شهادة مهنية إضافية لهذا التخصص. فلما بدينا حقيقة في إجراءات التناقص، يعني جزء من النقاشات اللي صارت أن نحن محتاجين Energy Efficiency Auditor، يعني مدقق لكفاءة الطاقة. وحقيقة ما كان عندنا مخرجات أو كورس في عمان بهذا الاسم.
0: نعم.
1: فأخذنا يعني 50 عماني.
0: جميل.
1: شباب عمانيين خريجين
0: ما شاء الله
1: من يعني مختلف الأقسام الهندسية، وعملنا لهم برنامج تدريبي بالتعاون حقيقة الأخوة اللي لازم أذكرهم، جامعة سلطان قابوس كان لهم دور كبير، ودربنا مجموعة من العمانيين. هذا العمانيين دخلوا في امتحان العالمي.
0: نعم.
1: هذا في عن طريق واحدة من المعاهد في من الولايات المتحدة الأمريكية. 50 شخص دخلوا، نسبة النجاح كانت أكثر من 73%.
0: ما شاء.
1: واحد من طلابنا حصل 100% في الاختبار.
0: جميل.
1: في فترة زمنية 4 أشهر نحن دربنا، أهلنا وخرجنا عمانيين، وجزء كبير منهم أرد يشتغلوا. طبعا الجزء الآخر حاليا في المرحلة، يعني مرحلة البحث عن الوظائف، لكن الأهم تأهيل الكوادر البشرية.
0: صحيح.
1: بحيث متى ما وجدت الفرصة والوظيفة أنا عندي شباب عمانيين جاهزين ومؤهلين. على نفس هذا النمط إن شاء الله راح نشتغل في بقية القطاعات. في دور كبير لجهات مختلفة عندنا في سلطنة عمان، نبدي خطوة خطوة في رفع الكفاءات البشرية. عندنا برامج تدريبية قادمة خلال هذه الفترة، يمكن راح نعلن عن بعض من هذه البرامج خلال هذا العام والأعوام القادمة بإذن الله، لأن نعتقد حقيقة ونؤمن أن الشاب العماني شاب طموح قادر، محتاج فقط التأهيل والتمكين، وإن شاء الله يكون في يعني قيادة هذا النوع من المشاريع مستقبلا
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ محسن على هذه التفاصيل. كلمة أخيرة ربما تود قولها في ختام حديثنا معك.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة بالنسبة لنا موضوع الحياد الصفري ممكن يكون نوعا ما موضوع جديد، لكن بتضافر الجهود بجهودكم وجهود الجميع راح توصل إن شاء الله الفكرة للجميع، وراح يساعد في خلق اقتصاد مكمل للاقتصادات الموجودة حاليا في سلطنة عمان، خلق وظائف، زيادة القدرة التنافسية للمواد اللي تنتج في سلطنة عمان على أساس نكون منافسين لكل يعني باقي دول العالم، وهذا حقنا حقيقة نكون جزء من يعني البلدان العالمية المتصدرة في هذا القطاع
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحيادة الصفري، وحديثنا حول احتجاز الكربون وخطة الحيادة الصفري 2050 بإذن الله تعالى. كل التوفيق لأبناء هذا الوطن.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: ليش قفل الباب؟ أنا ما قلت لك قفل الباب.
4: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صوت الشباب. نذهب معكم متابعينا لفقرة أخرى، ومع الإجازة الصيفية لأبنائنا تتجدد الفرص لصقل مهارات أبنائنا الطلبة واستثمار أوقاتهم في برامج نوعية تصنع الفارق في شخصياتهم ومستقبلهم. ومن بين هذه المبادرات يأتي معسكر رواد المستقبل الذي ينطلق الأسبوع المقبل من محافظة مسندم في رحلة تعليمية وتفاعلية تمتد عبر محافظات سلطنة عمان، مستهدفا طلبة الصفوف من السابع إلى التاسع بهدف تنمية التفكير الريادي وتعزيز ثقافة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. والحديث أكثر حول هذا الموضوع متابعينا معنا على الهواء مباشرة الأستاذة مزنة بنت محمود البلوشي، أخصائي ريادة أعمال ومدير مشروع معسكر رواد المستقبل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا بك الأستاذة مزنة.
1: اهلا وسهلا بكم، ويسعدني ان اكون معكم اليوم للحديث عن معسكر رواد المستقبل.
0: بالتوفيق ان شاء الله لكم في هذا المشوار. بداية دعينا نتحدث عن معسكر رواد المستقبل وما الفكرة التي انطلق منها هذا المشروع.
1: معسكر رواد المستقبل هو احد البرامج التي تنفذها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف تنمية ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى طلبة المدارس في سن المبكرة. انطلقت فكرة المشروع المعسكر من أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة اليوم وتمكين الطلبة من اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم الريادية وتحويل أفكارهم إلى حلول ومشاريع مبتكرة تسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.
0: نعم، لماذا تم اختيار طلبة الصفوف من السابع إلى الثامن والتاسع تحديدا للمشاركة في المعسكر؟
1: تم اختيار هذه الفئة العمرية لأنها تمثل مرحلة مهمة في تشكيل الشخصية، تنمية المهارات المستقبلية. في هذه المرحلة يكون الطلبة أكثر استعدادا لاكتساب مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات والعمل الجماعي، وهي مهارات تشكل أساسا لريادة الأعمال، كما أن هذه المفاهيم في السن المبكرة غرسها يسهم في بناء جيل واعي أكثر بالفرص والتحديات وأكثر قدرة على المبادرة والابتكار.
0: جميل. اليوم أبرز الأهداف اللي يسعى المعسكر إلى تحقيقها لدى الطلبة المشاركين.
1: يهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والشركات الناشئة، كما يهدف أيضا لتنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي والتواصل الفعال، ويسعى لتمكينهم من فهم كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على طرح الحلول للمشكلات والتحديات. كما نهدف في هذا المعسكر بالتوسع دائما في جميع المحافظات، فإحنا في كل سنة نختار ولاية مختلفة عن الولاية السابقة في كل محافظة بهدف توسيع الفكرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لدى الجميع الطلبة، ونتيح لكل طلبة الولايات الفرصة للمشاركة.
0: جميل. اليوم كيف كان التفاعل اللي حظى به المعسكر عند الإعلان عن هذا العام؟
1: الحقيقة التفاعل هذا العام فاق التوقعات، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لنا جدا على اهتمام الطلبة وأولياء الأمور بهذه البرامج النوعية التي تنمي مهارات المستقبل. احنا بالبداية كان عددنا المستهدف 770 طالب وطالبة، بواقع 70 مشاركا من كل محافظة، إلا أن عدد الطلبات التسجيل ما شاء الله تجاوز 2500 طلب مسجل من مختلف محافظات السلطنة، وهذا الإقبال الكبير يعكس وعي متزايد بأهمية الابتكار وريادة الأعمال لدى هذه الفئة، ويعكس أيضا ثقة المجتمع في هذه البرامج النوعية اللي تقدمها الهيئة وشركائها. ولذلك حاولنا نحرص على أن نحن نرفع الطاقة الاستيعابية للمعسكر ليكون من 770 إلى 900 طالب وطالبة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة في هذه التجربة.
0: نعم، اليوم كيف ستسهم الأنشطة والبرامج المقدمة في تنمية التفكير الريادي عند الطلبة؟
1: هذا المعسكر الحلو اللي هو أنه يعتمد على التعلم بالممارسة وليس التلقين. يعني يعمل الطالب ضمن فريق يحدد فيه تحديات واقعية ثم التفكير في الحلول المبتكرة لها وتطوير هذه الحلول إلى نماذج أولية ومشاريع قابلة للتطبيق. ومن خلال الأنشطة التفاعلية والتحديات العلمية والجلسات الإرشادية يتعلم الطلبة كيفية التفكير بطريقة إبداعية واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق وعرض أفكارهم بثقة أمام الآخرين.
0: ممتاز ممتاز جدا. اليوم أبرز المحاور والورش التدريبية اللي راح يتضمنها هذا المعسكر لأبنائنا.
1: يتضمن المعسكر مجموعة من المحاور تغطي رحلة الفكرة الريادية منذ البداية وحتى عرضها النهائي. فأبرز هذه المحاور عندنا التفكير الريادي، تحديد المشكلات والفرص، توليد الأفكار المبتكرة، وتصميم الحلول ونماذج الأعمال، وفهم احتياجات العملاء ومهارات العرض والتقديم. نفس الشيء يتضمن أنشطة عملية وتطبيقات جماعية تساعد الطلبة على تحويل المعرفة إلى تجربة واقعية ملموسة.
0: نعم، وهذه التجربة أكيد راح تكون مميزة لدى أبنائنا. اليوم دور وزارة التربية والتعليم والشركاء أيضا في دعم وإنجاح هذا المشروع اللي يكون فيه فائدة لأبنائنا بإذن الله.
1: طبعا ينفذ المعسكر بالشراكة مع الوزارة التعليم، وهي شريك أساسي في الوصول إلى الطلبة وتنسيق الجوانب التعليمية والتنظيمية في مختلف المحافظات. كما يسهم شركائنا من القطاعين العام والخاص في إثراء تجربة الطلبة من خلال توفير بيئات محفزة للتعلم وتقديم جلسات تخصصية وخبرات عملية تعزز من جودة المعسكر وتوسع آفاق المشاركين. ونحن في البرامج تأتي المؤسسات الوطنية.
0: هل هناك مخرجات أو مشاريع نهائية يقدمها الطلبة في ختام المعسكر وتكون مهمة أيضا عندهم للتقييم؟
1: نعم، في ختام المعسكر يعمل الطلبة ضمن فريق على تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة اللي طوروها أصلا خلال أيام المعسكر. فتعرض هذه المشاريع أمام لجنة التقييم في تجربة تحاكي واقع الشركات الناشئة، كأنه يعني نحن نستعرض لهم أن هذين المستثمرين أمامكم، فكيف أنتم ممكن تقنعوا هذا المستثمر بنوعية المشروع اللي أنتم بتقدموه؟ فيستعرضوا حلولهم وكيفية الوصول إليها وكيفية تطبيقها. فهذه المرحلة أصلا تمثل فرصة مهمة تعزز مهارات الطلبة في العرض والإقناع والعمل الجماعي في المشاركة.
0: جميل جميل جدا. هل هناك مخرجات أو الأثر اللي تتطلعوا إلى تحقيقها من خلال استمرار معسكر رواد المستقبل عاما بعد عام كونه في نسخته الرابعة هذه السنة؟
1: أكيد نحن المعسكر ما ننظر له لأنه فقط برنامج صيفي، بل هو استثمار طويل المدى في الطالب العماني. الهدف الأساسي بناء جيل يمتلك مهارات التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات والعمل الجماعي. واللي يميز المعسكر أنه ينفذ على مستوى جميع محافظات السلطنة، فيستمر على مدار نحو شهرين متواصلين إلى شهرين النصف، يعني في كافة الإجازة الصيفية
0: ما شاء الله،
1: وينتقل من محافظة إلى أخرى ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة. ونحرص نحن في كل عام على أن نطور التجربة ونتيح الفرصة لطلبة جدد للاستفادة منها، سواء من خلال تنويع المواقع أو توسيع قاعدة المستفيدين أو تعزيز الشراكات من المؤسسات الداعمة.
0: طيب ما هي طريقة المشاركة أيضا أستاذة مزنة في هذا المعسكر؟
1: الفكرة أن نحن عادة نعلن إعلان تسجيل عن المعسكر قبل لا ينتهي أصلا الفصل الدراسي الثاني للطلبة.
0: نعم.
1: بالتعاون مع وزارة التعليم، وعن طريق الرابط نحن نأخذ عدد من الطلبة اللي مسجلين بما يستوعب الفئة والعدد اللي نحن نستهدفه خلال العام. فيعني مثلا في محافظة مسقط في عندنا كان عدد المسجلين ما شاء الله يتجاوز 500 مسجل، ولكن بما أن نحن كانت عددنا عدد الاستيعاب عندنا 100، فنحن فقط اخترنا 100 من ضمن المسجلين المختارين بمعايير معينة تم اختيارها من حيث أنه هل لديه تجربة سابقة في نفس هذا النوع من المعسكرات ودخولها، هل هو مهتم في كونه يتعرف أكثر على ريادة الأعمال، هل هو لديه تجربة أو مشروع مسبق في تفكيره أو في باله تسابق معه أو تشارك فيه سواء في مسابقات خفيفة في المدرسة أو تجارب مختلفة.
0: نعم.

0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم في هذا المشوار الجميل في معسكر رواد المستقبل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ختام حديثنا كلمة أخيرة تودين قولها أستاذة مزنة.
1: رسالتي بداية ممكن أوجهها للطلبة أن في هذه الفرص جدا جدا جميلة، أتمنى أن الطلبة يستثمروا هذه الفرص في اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، ويكونوا يعني يعطوا نفسهم الفرصة أنهم يخوضوا تجربة جديدة قد تكون نقطة انطلاق لمسيرتهم المستقبلية
0: بإذن الله.
1: أما رسالتي لباقي الجمهور، وممكن يكونوا طبعا الجميع وأكثرهم أولياء أمور، أن نؤكد لكم أن مثل هذه البرامج لا تقتصر فقط على اكتساب المعرفة، بل تسهم في بناء شخصيات طلابنا وأبنائكم وتنمية الثقة بالنفس ومهارات التفكير والإبداع لديهم. فالاستثمار في هذه المهارات الأبناء اليوم هو استثمار في مستقبلهم ومستقبل الوطن. ونهاية وختاما، نجاح معسكر رواد المستقبل لا يقاس فقط بعدد المشاركين، وإنما بعدد الأفكار التي يولدها والمهارات التي يكتسبها الطلبة والثقة التي يخرجون منها في قدرتهم على صناعة المستقبل وابتكار الحلول لمجتمعاتهم.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم الأستاذة مزنة، وشكرا لك على هذه التفاصيل في هذا الحدث الجميل اللي نتمنى كل التوفيق لأبنائنا فيه بإذن الله.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا لك. إذن كانت معنا متابعينا الأستاذة مزنة بنت محمود البلوشي، أخصائي ريادة أعمال ومدير مشروع معسكر رواد المستقبل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل التوفيق لأبنائنا المشاركين في هذا المعسكر بإذن الله. على العموم تواصل يستمر معكم في برنامجكم صوت الشباب إلى تمام الرابعة بعد قليل، محطة أخرى من محطاتنا.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: رجعنا لكم من جديد، بداية ساعتنا الثانية متابعينا من برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوار صوت الشباب. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ، انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة الهيئة، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لخدمات المجتمع وحماية الأرواح. وحول هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة العقيد أحمد بن محمد الشجبي، مدير عام العمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. أسعد الله مساءك بالخير العقيد أحمد.
2: ما شاء الله، أسعد الله مساءك بالخير وسعادة أستاذ عبدين، حياكم الله.
1: الله يحييك يسعدك ربي إن شاء الله يا رب العالمين. بداية دعنا نتحدث حول أهمية انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة خطوة مباركة من حيث انتقال هذه المحطة، هو بالأحرى من مطائية طبعا من مطارات عمان، طبعا تحت مظلة هيئة الطيران المدني، فانتقلت الخدمات حقيقة والمحطة بالكامل إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تم توقيع الاتفاقية أمس، وأيضا استلام الأصول، استلام كل الموجودات، استلام مهام العمل كذلك إلى الهيئة. حقيقة تعد هذه المحطة أيضا خطوة مهمة حقيقة نحو أو هذا الانتقال يعد أيضا خطوة حقيقة مهمة نحو تعزيز التكامل في منظومة الاستجابة أستاذ عبدين للطوارئ. أيضا الهيئة تمتلك حقيقة خبرات وإمكانات تشغيلية تمكنها حقيقة من إدارة الحوادث المتعلقة بالمطارات، وكذلك الحوادث المتعلقة أيضا في المحيط الخارجي لمحطة الإنقاذ البحري
1: بإذن الله تعالى. أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال هذه الخطوة
2: اليوم، الهيئة حقيقة يعني

0: تهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية، كذلك أيضا وتطوير القدرات ووضع استراتيجية حقيقة لمواجهة حوادث الطائرات لا قدر الله، كذلك أيضا تطوير القدرات في الاستجابة للحوادث أيضا البحرية القريبة من المحطة، أيضا تقليل زمن الوصول إلى مواقع البلاغات، كذلك رفع مستوى السلامة وتوظيف حقيقة أفضل للممارسات والمعايير المهنية أستاذ عبدين في عمليات الإنقاذ إذا ما حدثت لا قدر الله
1: بإذن الله. كيف سيسهم هذا الانتقال في تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والبلاغات البحرية؟
0: هو بالنسبة حقيقة يعني من خلال دمج عمليات الإنقاذ وأيضا ودخل في هذه المنظومة، هي منظومة متكاملة للطوارئ، يعني يتم تعزيز سرعة تلقي البلاغات كذلك وتحريك الفرق المتخصصة والموارد أيضا المناسبة بشكل أكثر كفاءة. يسهم حقيقة هذا الدمج من خلال تقليل زمن الاستجابة وأيضا زيادة فرص الإنقاذ، إنقاذ الأرواح وتقليل آثار الحوادث. كلما كانت هناك مثل ما تعلموا سرعة استجابة في أثناء الانتقال الحوادث يكون أيضا تقليل للآثار المترتبة من تلك الحادثة سواء كان آثار بشرية أو أضرار مادية.
1: بإذن الله. اليوم التجهيزات والإمكانات التي تمتلكها هيئة الدفاع المدني والإسعاف لتشغيل محطة الإنقاذ البحري بكفاءة عالية،
0: والشارع المسار أمام المحطة وكذلك أيضا المسطحات المائية قريب من المحطة، هذا جانب. الجانب الآخر هناك حقيقة في كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة، الكوادر مؤهلة تأهيل داخلي داخل أراضي السلطنة وكذلك تأهيل خارجي، وأيضا قادرة على التعامل مع الأزمات، وأيضا هناك في أيضا معينات لهؤلاء الفريق أو الفرق من حيث الزوارق ومعدات بحرية حديثة، أيضا تطوير منظومة الاتصالات متطورة، يعني هي منظومة تشغيلية متكاملة تدعم إدارة الحوادث والأزمات على مدار الساعة وفق معايير المهنية والسلامة.
1: نعم، ربما الكوادر العاملة مهمة جدا أيضا، هل تم إعداد خطط وبرامج تدريبية خاصة للكوادر العاملة في مجال الإنقاذ البحري خلال المرحلة الحالية، وأيضا رخص قيادة هذه القوارب وما شابه ذلك؟
0: بلا شك أستاذ عبدين، هناك أيضا بالنسبة للتأهيل والتدريب هذا جانب مهم جدا، طبعا الحصول على رخص الغوص رخص الممارسات والنزول في الأعماق هذه مهمة جدا، يجب أن الشخص متدرب قادر أنه أيضا ينزل في الأعماق، برامج حقيقة متواصلة تشمل الإسعافات الأولية المتقدمة، التعامل كذلك مع مختلف الأنواع الحوادث والأزمات البحرية وكذلك في مجال الأودية في المسطحات المائية في الآبار، كل هذه حقيقة الجهود اللي تنمي هذا الكادر البشري تضمن جاهزيته وكذلك لكي يقوم بمهامه بكل كفاءة واقتدار.
1: بإذن الله. كيف سيتم التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية الأخرى مثل شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل والجهات البحرية المختلفة أيضا العقيد أحمد؟
0: بلا شك أستاذ عبدين، حقيقة مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية حاضرة وموجودة، يتم هناك تنسيق مستمر، دائما التنسيق المستمر، تبادل المعلومات، وضع الخطط، تنفيذ برامج، تنفيذ كذلك أيضا تمارين مشتركة، إدارة فعالية الحوادث والأزمات بكل مهنية بين مختلف الشركاء. حقيقة هذا جزء لا يتجزأ، هذه الشراكة المجتمعية عفوا أو الحكومية كذلك مهمة جدا، على أساس أنك أيضا تحصل على حصيلة رائعة جدا من حيث إنجاز تلك الحادثة وأيضا والوصول إلى بر الأمان من حيث إدارتها وكذلك الدروس المستفادة وما شابه. في تكامل حقيقة في الأدوار ويظل الجهات الأخرى هي شريكة استراتيجية لأعمال الهيئة.
1: نعم، اليوم هل ستشهد المرحلة المقبلة توسعا في الخدمات والمحطات محطات الإنقاذ البحري لتغطية مواقع إضافية؟

0: على امتداد السواحل العمانية، ونحن ما شاء الله تبارك الرحمن السواحل أيضا يعني كبيرة في سلطنة عمان.
1: هو استاذ عابدين بلا شك انه التوسع مطلوب، وحقيقه مطلب كذلك للهيئه ومطلب لدى ايضا المجتمع. لو ايضا ركزنا الضوء على هذه المحطه اصلا وضعت من الاساس كانت ايضا تخدم مطارات عمان. اذا يعني وضعت كان سابقا وضعت من اجل فقط اللهم البلاغات التي تتعلق بحوادث الطائرات. لا قدر الله اذا كان هناك في إشكالية في طائرة معينة واضطر مثلا الطيار للنزول الاضطراري على مسطح مائي فتكون قريب المطار، فكان وجودها قريب المطار. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هي أيضا أضافت لهذه المحطة، أضافت لها بعض الخدمات المهمة جدا من حيث عمليات الإطفاء، يعني مركبات إطفاء، مركبات إنقاذ، ومركبات كذلك ما يتعلق بالغوص. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للمرحلة القادمة، حقيقة الهيئة تسعى إلى توسع كبير على بإنشاء محطات ليس بحرية فقط، أيضا محطات على أو مراكز على أرجاء سلطنة عمان. والحقيقة الهيئة قائمة أيضا بوضع خططها الاستراتيجية وفق مراحل معينة، وإن شاء الله بيتم في كاستشراف المستقبل أنه يعني تمكنها حقيقة من القيام بأعمالها. وكذلك أيضا من حق أيضا طالب الخدمة أن تكون المراكز هذه قريبة من تجمعاته السكانية، من تجمعاته العملية وما شابه ذلك.
0: نعم، الرسالة التوعوية اللي تودون توجيهها للصيادين مرتادين البحر للمساهمة أيضا في تعزيز السلامة البحرية مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
1: هو دائما حقيقة مرتادي سواء كان البحر أو المسطحات المائية، الأودية، التجمعات المائية، الآن نحن في فصل الصيف، تجد كثير حقيقة من الناس يعني يحب أنه يطلع، يحب أن يتمزه، يتمتع بتلك الأجواء الجميلة بذلك قطرة الماء أيضا اللي الله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان. فأيضا أنه الإنسان يجب أنه يأخذ حذره ويأخذ أيضا احتياطاته من حيث كنزول هذه التجمعات المائية، أيضا يجب أنه يجيد السباحة، يتابع نشاط الأرصاد الجوية خاصة ما يتعلق بالبحر، أخذ المعلومة من مصادرها، أيضا الولوج إلى إلى إلى إلى أيضا يعني تطبيق نداء اللي بشنته الهيئة من فترة. تطبيق نداء هذا حقيقة ممكن إنه الشخص اللي يعبي بياناته بالكامل أي رحلة كان هو يعني أراد إنه يرتحل لها، ممكن يسجل بياناته، ومن ثم أيضا يكون في وقت الأزمة ما عليه إلا فقط ضغط الزر، وأيضا توصل إلى مركز عمليات الهيئة رسالة SOS ممكن استقراءها ومن ثم التواصل معه. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن الآن مقبلين بإذن الله سبحانه وتعالى على موسم مهم جدا في محافظة الظفار.
0: نعم.
1: موسم الخريف، كل المواقع المائية حقيقة مؤمنة تأمين تام من حيث طبعا بالشراكة مع مكتب صاحب السمو محافظ الظفار وايضا هيئه الدفاع المدني والاسعاف. كانت هناك في اجتماعات سابقه بين رئاسه الجهتين، تم حقيقه وضع الاطر المنظمه لهذا الجانب، واستكمالا لذلك ايضا يتم تدريب مجموعه كبيره من مؤمني تلك التجمعات المائيه، بحيث ايضا السائح يتمتع بهذه المناظر الخلابه، يتمتع بهذه المسطحات المائيه ايضا، وينئي بنفسه كذلك عن الخطر. لكن فوق هذا كله، رغم وجود التحذيرات واللوائح التحذيرية وفرق الإنقاذ وفرق اللي تقدم الدعم، إلا أن ما زال السائح أو المواطن أو أي كان كائن بشري مطالب أنه يلتزم، يلتفت لنفسه، يلتفت لأبنائه أيضا، يعني وخاصة على السواحل، شاطئ المغسيل، العيون أيضا المائية وما شابه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى الحقيقة السلامة، ويعدي هذا الفصل إن شاء الله على خير وبركة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. اليوم كيف ترون انعكاس هذه الخطوة على تعزيز منظومة السلامة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عمان خلال السنوات القادمة أيضا، وما أبرز الرسائل التي تودون توجيهها للمجتمع حول دور هيئة الدفاع المدني والإسعاف في مجال الإنقاذ البحري وأهمية التعاون مع فرق الإنقاذ عند الحالات الطارئة؟
1: بلا شك أن الهيئة الحقيقة تطلع أن تسهم هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة منظومة السلامة بصورة عامة سواء وطنية سواء كانت بحرية وما شاء وغيرها، وكذلك ما يتعلق بحوادث الطائرات. كذلك أيضا يعني دائما رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للحوادث الحاضرة، وتعكس حقيقة جانب إيجابي في حماية الأرواح والممتلكات. أيضا دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وتوفير حقيقة بيئة آمنة وأكثر سلامة. بالنسبة للرسالة حقيقة اللي نود أن نوجهها للمجتمع عبر هذا المنبر، أستاذ عبدين، يعني دائما الهيئة تؤكد أن سلامة الأرواح هي الهدف الأسمى دائما وأبدا، وطبعا كل إنسان أنه يسعى لهذا القاعدة أو هذه العقيدة المقدسة. يعني حقيقة تعمل الهيئة من أجل يعني وتدعو الجميع حقيقة إلى الالتزام بالإرشادات السلامة، وكذلك التعاون مع فرق الإنقاذ والإبلاغ المبكر عن أي حادثة. هنا مهم جدا، أي حادثة طارئة كل ما كان هناك إبلاغ مبكر كل ما كان سرعة وصول فرق الاستجابة. وحقيقة تؤكد لهيئة الدفاع المدني والإسعاف، تؤكد أنها هي ماضية حقيقة في تطوير قدراتها وخدماتها بما يعكس أعلى مستوى الحماية والسلامة للمواطن والمقيم وزوار سلطنة عمان. وسألين الله سبحانه وتعالى حقيقة أن يحفظ الجميع دائما من كل مكروه
0: بإذن الله تعالى. اللهم آمين. شكرا لك العقيد أحمد على هذه الإيضاحات، وكل توفيق لكم بإذن الله تعالى في هذه المحطة، بالتحديد محطة الإنقاذ البحري.
1: شكرا لكم حقيقة أستاذ عبدين على إبراز مثل هذه الجهود وهذه الخدمات، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير كذا إن شاء الله.
0: لنا ولكم إن شاء الله يا رب العالمين. إذن متابعينا، كان معنا العقيد أحمد بن محمد الشجبي مدير عام العمليات بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وحول انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تواصل يستمر معكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. مع الشباب، مع الشباب.
1: أسعد الله مساكم بالخير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. معكم في الإعداد والتقديم عابدين البلوشي، وفي الإخراج سيف الجرداني. وأيضا نذهب معاكم لفريق مسعفو النبض، هي مبادرة معتمدة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تسعى لنشر ثقافة الإسعافات الأولية لمختلف فئات المجتمع وبمختلف اللغات، وأيضا تمكين المجتمع من التعامل مع الحالات الطارئة. تخرج أول وثاني مسعف معتمد دوليا في فئة الصم في سلطنة عمان، في إنجاز جسد أن العطاء لا حد للحواجز له. المسعف الزبير الزجالي والبراء بن سيف الكلباني. أيضا استكمالا لمسيرة التمكين والإنجاز، يواصل مسعفو النبض صناعة قصص النجاح بتخريج أول مسعفة معتمدة دوليا من فئة الصم في سلطنة عمان ودول الخليج والوطن العربي، المسعفة أمجاد بنت محمد المقرشي، ليكونوا نماذج ملهمين يؤكد أن الإنسانية تتحدث بلغة واحدة يفهمها الجميع، لغة الإنقاذ. ومعنا أيضا الأستاذة ليلى بنت ناصر البطاشية، مترجمة لغة الإشارة. نقولكم مساء الخير لكم البراء بن سيف الكلباني، ومساء الخير المسعفة أيضا أمجاد بنت محمد المقرشي، ومساء الخير أستاذة ليلى البطاشية.
2: مساء النور والسرور، شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذي، ما قصرتوا، إن شاء الله يكون جلسة حوار مثرية بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. طبعا المسعفين موجودين معنا في الاستوديو، يعني الحوار طبعا الترجمة عند أستاذة ليلى، هي اللي تترجم لهم، وأنا جالسة أتكلم وهي تترجم للمسعفين أيضا إيش اللي جالس أقوله أنا. يعني اليوم تجربة ربما بالنسبة لي أيضا فريدة من نوعها، كوننا أيضا ضيوفنا في الاستوديو هم من الصم، ولكن أيضا المترجمة موجودة بحيث أنا أتكلم وهي تترجم كل التفاصيل، فعايش جو مختلف شوية جميل، أيضا بطاقات شبابية. هني لما نقول ما في حد للعطاء في هذا الوطن من قبل أبنائنا، الله يمدهم بالصحة والعافية، أنا راح أتكلم معاهم إن شاء الله، ولكن دعينا كذا شوية أستاذة ليلى نتحدث حول الفريق، حول هذه هذا الفريق، فريق مسعفو النبض بهذه المبادرة.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لفريق مسعفو النبض، فريق مسعفين متمكن ولله الحمد، تم تخريج أكثر من 10 دفعات ولله الحمد بالنسبة للفريق. جاءت الفكرة من تخرج ذوي الإعاقة السمعية، بحكم أنه أنا كمترجم انضميت للفريق في 2024، فكانت من الجلسات اللي نجلسها مع الكوتش عبير والكوتش قيس، معشرين نوجه لهم التحية، ونقول لليوم الثاني للكوتش عبير ألف الحمد لله على السلامة بحكم أنها مريضة. جلسة عادية، بعدين انطرح الفكرة انه ليش نحن ما نضيف اشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، كانت فقط كفكرة، لتحمس الفريق لتعلم لغة الإشارة سبحان الله صار انه لا، نحن نريد بالفعل نبدأ في هذا الشيء، نبدأ تنفيذ على طول.
1: جميل،
2: فما ننتظر. فبدأت الفكرة ولله الحمد انه يعني يلا اختارين شخص كذا قوي، او شخص نحن نقدر نعتمد فيه، يعني انه يكون اول اصم عندنا في الخليج. كان التحدي إنه كيف نحن راح نتواصل معه. فبعد ما نحن أضفنا الشخص الأصم اللي هو زبير الزجالي، كان التواصل جدا بسيط، يعني هم حتى حسوا إنه لا، ما في صعوبة في التواصل، هو كشخص عادي ممكن أنا أكتب له، ممكن أنا أشير للشيء، ممكن أنا أخذ الإشارة من عنده هو كشخص. فبدأت الفكرة من هناك، وبعدها انتقلنا للبراء. البراء طبعا الكلباني، براء أخصائي تربية خاصة
1: ما شاء الله،
2: متخرج من جامعة الأردن، حاصل على بكالوريوس التربية الخاصة
1: ما شاء الله،
2: ومدرب لغة إشارة كذلك.
1: جميل جميل.
2: ونفس الشيء نقدر نقول مصمم مناهج وبرامج
1: ما شاء الله،
2: فعنده كثير خبرات،
1: متعدد المواهب. يعني البراء ما شاء الله.
2: شفنا ان البراء انه شخص ممكن انه قادر ممكن انه نحن نختاره كشخص مسعف. سالته انه تريد؟ يقول لي طبعا اي شيء فيه تعليم انا اريد.
1: يعني انت شوقتيني بالحوار معاهم والحوار معك ايضا. احنا فقط نتوقف للفتره الدينيه ونعود نتواصل معاكم متابعينا، نستكمل حوارنا مع ضيوفنا.
0: حان الان موعد اذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: صوت الشباب.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الأكارم أهلا وسهلا بكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، وتواصل يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. نذهب معكم مع ضيوفنا في استوديو إذاعة الشباب أيضا في إنجاز جميل كأول مسعف أيضا معنا، أو ثاني مسعف، البراء بن سيف الكلباني، وأول مسعفة معتمدة دوليا من فئة الصم في سلطنة عمان ودول الخليج والوطن العربي، المسعفة أمجاد بنت محمد المقرشي. تحياتنا أكيد لكم، والأستاذة ليلى بنت ناصر البطاشية مترجمة لغة الإشارة. نرجع معك أستاذة ليلى، وحديث كنا نتحدث إنه يعني كيف أيضا البراء يعني ما شاء الله متعدد المواهب أيضا، إنه يعني استقطبتوا معاكم وجعلتوا أيضا يترجم للآخرين ويدخل أيضا كمسعف.
1: البراء مثل ما قلت إنه هو متعدد المهارات، نفس الشيء هو واجد يحب يتعلم
0: ما شاء الله،
1: هو أي مكان يشوف إنه في مثلا محاضرة أو في ورشات أو دورات تدريبية يحب كثير انه هو يدخل يندمج مع المجتمع.
0: جميل.
1: وكثير يحب يتواصل، وانت شفت يمكن في الفاصل انه هو يحاول يوصل لك المعلومه او يتواصل معك كشخص ناطق.
0: صحيح.
1: يعني فلهذا السبب تم اختيار البراء، اخترنا وبدا التدريب. البراء ما طبق مع اي شخص يعني في الحياه مثل ما يقولوا، او ما صادف حالات، بس كثير كان متحمس انه هو يتعلم.
0: حلو.
1: والى الان يحاول انه يجدد معلوماته في الاسعافات الاوليه.
0: ممتاز جدا. اليوم أهمية توفير مترجم لغة الإشارة في البرامج التدريبية والتطوعية المختلفة.
1: نعم، بالنسبة لتوفير مترجم لغة الإشارة، يعني نقدر نقول إنه ما كل الأشخاص الصم لازم يكون معاهم مترجم، البعض فقط. ليش؟ لأن بعض الأشخاص الصم ممكن إنه يعتمد على نفسه.
0: أيوة.
1: يروح أي مكان، ممكن يروح السوق، ممكن يروح الكوفي، ممكن يروح أي مكان. هذا يعتمد أولاً على ثقته هو في نفسه كشخص أصم.
0: حلو.
1: وفي عندنا كثير منهم من الأمثلة الموجودة قدامك، يعني أمجاد ممكن تروح أي مكان وتشتري أي شيء هي تريده، ونفس الشيء بالنسبة للبراء. وفي كثير من النماذج عندنا من الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ممكن يعتمد على نفسه.
0: خلنا نروح كذا شوية لأمجاد والبراء، يعني نقول لبراء نبارك لك هذا الإنجاز، حدثنا عن رحلتك منذ البداية وحتى حصولك على الاعتماد الدولي في الإسعافات الأولية.
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين، أنا سعيد جدا بوجودي معاكم اليوم. بدأت أتعلم في مهارات مختلفة، بدأت نفس الحالة أنه أنا أواجه صعوبة في تواجد المترجم معي. بعدين أنا بدأت في التواصل مع الأستاذة ليلى اللي حاولت أنها تساعدني أن أنا أروح في أو أتجه لأكثر من محاضرة أو ورشات عمل وكذا. من ضمنها نفس الشيء في 2025 أنا بدأت أتواصل مع المسعفين. فبعدها بديت أفكر أنه أي أوكي، ليش لا، ليش ما أنا أحاول نفس الشيء أني أكون نفس الأشخاص السامعين يعني. فممكن أنه أنا أتعامل معهم بلغة إشارة بسيطة، وممكن أنا أندمج معهم بسهولة. فبالفعل بدأت أنا لما شفت الكتاب وشفت الأشياء الموجودة كنت أخاف أنه أنا أجرب هذا الشيء على الناس يعني. فكنت أشوف أنه عادي، الناس كانت تتفاعل مع المانيكان الموجود والدمى الموجودة بسهولة يعني. فبدأت بالحماس مع تواجد المترجمة ليلى معاي. بعدين بدأت في الاختبار طبعا على أساس أن أنا أحصل الليسن مالي. الامتحان كان يعني مسبب لي توتر، بس بعد ما حصلته جدا فرحت يعني. الحين صار انه الزام علي اتعلم واحاول ابحث عن فرص تدريبيه مختلفه، سواء في الاسعافات او في الاشياء الثانيه. نفس الشيء كفكره، نحن كنا نعرف انه الاشخاص الصم مثلي انا الناس اللي تساعدها، حاليا لا، حاليا صار العكس، انا اللي اريد اساعد الناس سواء كانوا سامعين او من ذوي اعاقه. باذن الله راح اكمل، بإذن الله راح أكون مع هذا الفريق، وأشكرهم جزيل الشكر إنهم

0: صار إنه يعطوني معلومات مثرية عن الإسعافات الأولية، وإن شاء الله أخدم هذا الفريق اللي هو مسعفون النبض.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا أنتم تسمعون صوت ليلى، لكن الحديث حديث البراء، ترى يعني هو اللي جالس يتحدث بلغة الإشارة، وأستاذة ليلى هي اللي تترجم طبعا هذا الحديث من البراء بن سيف الكلباني. خلونا نروح كذا شوية لأيضا المسعفة أمجاد بنت محمد المقرشية. أنت أول مسعفة معتمدة دوليا من فئة الصم في سلطنة عمان ودول الخليج والوطن العربي، ماذا يعني لك هذا الإنجاز يا أمجاد؟
0: أول شيء شكرا جزيلا على استضافتكم اليوم هنا معكم في إذاعة الشباب. أنا جدا فخورة بصراحة أني أكون أول مسعفة على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وكشخص أصم طبعا هذا شيء جدا يعني يعطيني الفخر في نفسي. نفس الشيء أنا كأسرة كثير فرحانة أسرتي وفخورة فيني، إنه حتى يقولوا لي إنه لازم تكملي أمجاد، لأنه شيء بالنسبة لنا يعني شيء جدا مهم إنه أنتي تتطوري وتكوني نفس الشيء في أشياء ثانية أو في مجالات ثانية. فأنا الأولى على مستوى حتى أسرتي إنه أنا أطلع مثلا في إذاعة أو مثلا أكون شيء كبير على مستوى الوطن العربي. فشكرا كثيرا أو جزيلا لفريق مسعفون النبض.
1: نعم، الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. كيف كانت تجربتك في تعلم الإسعافات الأولية والتدريب على التعامل مع الحالات الطارئة؟
0: أنا أول مرة رسلت لي أستاذة ليلى الإعلان إنه أنا أريدش تشاركي معانا في مسعفون النبض كأول بنت من البنات الصم في مجال الإسعافات الأولية، فأنا وافقت لأنه هي موجودة وهي كانت دائما تدعمني، فحبيت إنه أنا أتعلم وما أعرف هذه الأشياء. يعني أول مرة أنا أصلا يعني أتواصل مع ناس سامعين، وثاني شيء أنا عندي مشكلة الخجل وعدم مواجهة جمهور، فكانت التحدي الأول بالنسبة لي. بس وجود المترجمة معاي وتعلمي لثقافة الإسعافات الأولية منها الـ CPR اللي هي الإنعاش القلبي الرئوي وغيرها من الأشياء، حسستني أنه الموضوع جدا سهل وخفيف، يعني ما أنه في صعوبة. بإمكاني أنا أتواصل مع الناس، بإمكاني أنا حتى أساعد الناس، يعني ما في صعوبة أبدا، أنه ما في فرق أنه شخص أصم أو شخص ناطق. في الإسعافات الأولية لازم نتدخل عشان نساعد الأشخاص.
1: ما شاء الله عليك. خلنا نروح للبراء. إيش اللي شجعك على دخول هذا المجال رغم التحديات اللي قد تواجه فئة الصم؟
0: طبعا نحن نتأخر في الرد بحكم أنه نحن نستقبل الجواب من براء.
1: نعم
0: نعم. فبراء يقول أنا كوني لاعب كرة قدم وفي نادي الأمل للصوم مع فريقي، أنا كثير أتعرض لإصابات وأشوف إصابات من الشباب اللي عندي. بعدها ليلى أخبرتني أنه في دورة أو ورشة إسعافات أولية إذا تحب نشارك في نفس الوقت، على أساس أنه تكون قادر أنه تساعد نفسك وتساعد الناس الثانيين. بعدها أنا تحمست لأنه في كثير إصابات موجودة عندنا، منها إصابة الركب مثلا، إصابة بلع اللسان اللي كثير منتشرة، فأنا أشوفه أو ضربات الشمس أحيانا، فأنا حبيت أن أنا أتعلم معلومات عنها خاصة على أساس أنه أنا أساعد ربعي في الإصابات اللي تصير في النادي نفسه.
1: جميل. طيب أبرز المهارات اللي اكتسبتها خلال التدريب وتشوف أنها مهمة لكل فرد في المجتمع إلى أن يجاوب أو يصل
0: الإصابات الرياضية، وكيف طريقة نحن إنقاذ الشخص خاصة إذا كان ضربة شمس أهم شيء، واللي هي أيوة اللي هي بلع اللسان، يقول هي أكثر أيوة. الأشياء الخطورة اللي نحن نجهل في التعامل مع الحالات اللي تصيرها مثلا بلع اللسان. كيف ممكن أنا أساعد؟ أنا شخص ما ناطق، بس هنا يعني براء دخل في برنامج اسمه برنامج نداء. البرنامج هذا طبعا مخصص من هيئة الدفاع المدني يتم التسجيل فيه، ونحن كأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية نسجل فيه، وبعدها نحن مجرد ما نضغط ضغطة زر اللي هي زر مكتوب عليه SOS يوصلنا الإسعاف والشرطة. فهذا البرنامج جدا سهل علينا. نفس الشيء نوجه تحية لهيئة الدفاع المدني واللي مسعفون نبض مرة ثانية، بحكم أنه لو ما هذا الفريق نحن ما كنا نعرف حتى عن برنامج نداء يعني.
1: جميل، نروح لأمجاد. أمجاد، هل واجهتي تحديات خلال فترة التدريب، وكيف تمكنتي من تجاوز هذه التحديات؟
0: أول شيء كتدريب كان أنه أنا أشوف مثلا أشخاص لازم نتصل، لازم نحن يعني واحدة من الأساسيات اللي لازم يكون يعرفها اللي هي نعم اللي هي أساسيات البدء في عملية الإسعاف، إنه نحن لازم نقيم المكان، لازم إنه نحن نتواصل مع الإسعاف أو الشرطة فنطلب المساعدة. كانت شيء لافت انتباهي، في نفس الوقت أقول أنا كيف بتصل في الناس وأنا ما ناطق يعني، أنا شخص من ذوي الإعاقة السمعية. نعم. فبعد ما تكلموا عن برنامج نداء حسيت أن الوضع لا شوية أهدأ، لأنه أوكي بما أن في برنامج يقدر يساعدني فأنا أقدر أساعد الناس. فكذا إنه كهيئة وفرت البرنامج، وإنهم كمسعفون نفس الشيء ينشروا ثقافة إنه في برنامج وما تخافوا شاركونا نحن كأشخاص من ذوي الإعاقة. هذا شيء خلاني أنا واجد أتحمس. فكان التحدي الأول إنه كيف أنا بتواصل مع الناس، فلما شفت إن الحل موجود عندهم كفريق واجد فرحت يعني إنه أنا أشارك معاهم.
1: جميل، جميل جدا. برأيك ما أهمية أن تتعلم المرأة الإسعافات الأولية وأن تكون قادرة على تقديم المساعدة عند الحاجة أيضا؟
0: لأنه أول شيء في فائدة، أول شيء الثقافة ما بس للنساء، هي ثقافة عامة. ممكن للبنت تكون أو المرأة تكون وحدها في البيت مثلا وصار عندها حالة طارئة، كيف ممكن تتصرف؟ هل بتتصل برجل على أساس أنه يساعدها؟ لا، المرأة ممكن أنه تعتمد على نفسها وممكن أنها تساعد. أنا كوني طالبة في كلية التصميم أنا نفس الحالة أشوف كثير حالات عندنا في كلية التصميم أنه تصير عندهم مثلا حالات طوارئ، فممكن أنا أساعد، ممكن أنا نفس الشيء أدعم الأشخاص سواء كانوا شباب أو بنات. بالنسبة لي كمرأة ممكن أو يحق لها أنه تتعلم حالها من حل أي شخص ثاني في المجتمع يعني.
1: نعم، خلنا نروح للبراء. كيف تشوف دور الأشخاص من فئة الصم في الأعمال التطوعية والإنسانية بعد هذه التجربة المميزة بالنسبة لك؟
0: يقول هذا الشيء واجب سواء على أصم أو على شخص سامع معاق أو شخص عادي. أنا بالنسبة لي أشوف أنه أنا كشخص أصم يعني أخذت الدورة، أنا أتمنى أنه يزيد عدد الأشخاص الصم اللي ياخذوا دورة الإسعافات الأولية، لأنه ممكن نحن نكون فريق متكامل، وهذا بالفعل اللي يطمح له ويعمل عليه حاليا فريق مسعفون نبض، أنه هم يكونوا فريق متكامل من ذوي الإعاقة السمعية تابع لفريق مسعفون نبض يساعد وينشر ثقافة الإسعافات الأولية بلغة الإشارة الخاصة فيهم لكل ذوي الإعاقة السمعية. براء يقول أنا آمل أنه يكون في شراكات مجتمعية مع فريق الصم التابع لمسعفون نبض في ورش عمل، دورات تطوعية ثقافية للمجتمع بشكل عام يعني.
1: بإذن الله، ليش لا. خلني أسألك أستاذة ليلى، كيف ساهمت لغة الإشارة اليوم في إيصال المفاهيم الطبية والإسعافات للمتدربين بصورة دقيقة أيضا؟
0: لغة الإشارة بما أنها اللغة الأم للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية هي شيء مهم جدا تواجده في أي محفل أو في أي مكان متواجدين فيه ذوي الإعاقة السمعية. كوني مترجم أنا أشوف أنه التحدي الأول حالنا نحن كمجتمع ما للشخص الأصم بصراحة. نحن كمجتمع لو تعلمنا لغة الإشارة يعني مع اللغة الإنجليزية اللي كنا نحن نعلمونا إياها في المدرسة، إذا انضافت كلغة هي ما بتقلل، لا هي بترفع مستوى الوعي عندنا والثقافة في المجتمع. لغة الإشارة شيء أساسي في التواصل معهم كأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. وأنا متعودة أقول حل البراء أنت أوروبي صح؟ لأنه لازم أنا أتعلم لغتك بعدين ممكن أنا أتواصل معك صح؟ نفس الوافد اللي جاي من برا، هي نفس الفكرة بالضبط أستاذي، يعني أنه الفرق الوحيد بيني وبينه هو لغة فقط.
1: أيوه.
0: كذكاء كمهارات يمكن يكاد يكونوا متفوقين علينا فيها يعني،
1: ما شاء الله
0: فما شاء
1: عليهم،
0: الله عليهم
1: الله
0: يعني.
1: يمدهم بالصحة
0: يعني احنا
1: والعافية.
0: نقدر نسأل سؤال هنا البراء، انت من وين اصلك، انت اوروبي من وين؟ نعم، يقول انا من اسبانيا. عشان كذا لازم نتعلم، ايوه لازم نتعلم لغته لانه هو جاي من اسبانيا يعني.
1: يعني هو كأنه يعني من هذيك البلد على اساس ان نحن نتعلم لغته.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: فالتعامل معهم كشخص وافد أو شخص أوروبي مثل ما نحن متعودين معهم،
1: ايوه
0: صار العمل مرح أكثر يعني،
1: ايوه
0: والتعامل جدا سهل لأنه هو حتى يتقبل فكرة أنه أوكي أنا أوروبي فلازم تتعلم لغتي عشان بعدين تتواصل معي.
1: ايوه جميل. طيب برأيك ايش اللي يميز تجربة فريق مسعفون نبض في تمكين فئة الصم وإشراكهم في العمل المجتمعي؟ لا هذا السؤال لك انت.
0: هذا سؤال لي بس،
1: ايوه
0: بما انه الحق
1: هو
0: انه بما انهم موجودين معنا لازم لغة الإشارة تكون حاضرة،
1: ايوه،
0: ففي
1: فهم
0: كل شيء انت
1: علشان
0: بتشوف.
1: يعرفوا ايضا ايش السؤال اللي انا اسالك اياه.
0: بالضبط، فهم
1: جميل
0: يشوفوا حتى لما انا بجاوب الحين لازم يدي تتحرك معي
1: صحيح،
0: عشان هم يفهموا انا ايش اقول.
1: نعم.
0: طيب بالنسبة لموضوع فريق مسعفون النبض، اختاروا الأشخاص الصم لأنه يشوفوا أنه هم متمكنين، مهاراتهم جدا ممتازة وحلوة،
1: صحيح
0: وهم الأقرب من الإعاقات المتبقية عن يعني للمجتمع، لأنه
1: أيوة
0: الفرق الوحيد أو النقص الوحيد أو
1: اللغة
0: التحدي اللغة فقط. فكلغة ممكن نحن ندرب عليها الأشخاص المسعفون الموجودين معنا في الفريق. وثاني شيء دمجهم هم في المجتمع جالس يعطينا أفكار جديدة خارج المجرة، نحن نقول ما خارج الصندوق.
1: كيف؟
0: عندنا كأفكار من الأفكار اللي كانوا يعطونا إياها، نحن ممكن ندرب ونأهل أشخاص من كمسعفون من الأشخاص الصم، بعدين نحن نكون الفريق. طبعا هذه الأفكار جات من عندهم هم أول شيء، إنه نحن نريد نفس الشيء فريق خاص حالنا نحن. نحن نريد مثلا إنه نصمم مثلا موقع خاص حالنا كفريق، نحن نريد نضيف أفكار جديدة مختلفة في مثلا إنه نحن يعني بعد كل ورشة لازم يكون في تقييم معين، فهم كملاحظة يعطونا إياها جالسة تطور من مهاراتنا نحن كأشخاص ناطقين أو سامعين.
1: الله،
0: فهذا الشيء جالس يساعدنا نحن، ما جالس يعني ما إنه شيء يعني يقلل من عملنا، لا هم جالسين يساعدونا. صار العكس، نحن بدل لا نحن نقدم المساعدة، لا الحين هم كأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية هم اللي جالسين يقدموا أفكار، هم اللي جالسين يساعدوا،
1: هم اللي يقدموا الأفكار
0: هذه
1: والعكس.
0: مساعدة. نعم، وهذه العكس.
1: هذا العكس.
0: ممتاز.
1: أنا لازم أتعلم يعني هذه اللغة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: يعني خلنا نروح للبراء. إيش نسألك البراء دقائق. طيب الرسالة اللي تود توجيهها للشباب في فئة الصم اللي يطمحون لتحقيق الإنجازات مماثلة أيضا مثل إنجازك اليوم البراء.
0: أنا أريد أوصل رسالة لكل المعاقين في عمان، سواء الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية أو كافة الإعاقات الموجودة عندنا، لازم نتعلم، لازم نطور مهاراتنا، لازم نندمج في المجتمع، ننخرط مع الناس، نحاول نتواصل. تعاملنا مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ترى ما صعب، التواصل بلغة الإشارة جدا سهل. وجودي أنا في مكان وأقول أنه صعب ولا وما أقدر، هذا شيء ما المفروض أن نحن نفكر فيه. خلاص الناس بدأت تتطور، الوعي بدأ ينتشر عندنا في السلطنة. أنا أشوف أنه مجرد ما يشوفوا شخص واحد نجح لازم الكل يتبع الطريق. نحاول أنه نحن نبرز مهاراتنا في كل المجالات، في كل الأشياء اللي نشوفها. فمن المهم بالنسبة لي أنا كشخص أصم أوجه رسالة أنه لازم كلنا نتعلم، لازم كلنا نحاول أنه نحن اللي نساعد المجتمع، ما بس نحن نتكل على المجتمع أنه يساعدنا.
1: الله، وما أجمل حديثك يا البراء، ربي يمدك بالصحة والعافية. كيف شعورك وأنت موجود اليوم معنا في الإذاعة؟
0: أنا شعور جدا سعيد أنه كإذاعة، أنه هذه الإذاعة أنا أفكر أنه هي فقط مكان للأشخاص الناطقين أو السامعين بحكم أن أنا ما أسمع يعني. كيف ممكن أنه أنا أوصل الرسالة وأنا ما في يعني ما عندي صوت؟ فأنا سعيد جدا أنه تواصلك معي أنت كشخص مذيع، وأنه تحاول أنه تفهمني، تحاول تتواصل معي بلغة إشارة، خلاني طاير طاير في السماء يقول أنا اليوم.
1: أنت دوم طاقة إيجابية. وحبيت فيك هذه الابتسامة يا البراء، ربي يوفقك إن شاء الله يا رب العالمين. خلنا نروح كذا لأمجاد. أمجاد، الرسالة اللي توديني إيصالها للمجتمع حول قدرات الأشخاص من فئة الصم وإمكاناتهم وخاصة البنات.
0: أول شيء أنا أقولهم أفضل شيء إنه نحن نتعلم، أفضل شيء إنه نحن نطور مهاراتنا. فريق مسعفون نبض يرحب فيكم، أي حد يحب يتعاون أو يدخل المجال مع فريق مسعفون نبض تأكدوا كل التأكد والثقة إنه مترجمينا موجودين، نفس الشيء كفريق جدا مرن في التعامل وسهل جدا، والله يوفقكم، وأتمنى إن الكل يدخل معاي في فريق مسعفون نبض من البنات الصم
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لك إن شاء الله يا رب العالمين، ويعني نشوفك إن شاء الله في مراتب عليا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شعورها كيف وهي موجودة في الإذاعة؟
0: أنا شعوري فرحان كثير، لأن كل صم أمس كانوا يشوفوني في إذاعة مسقط، اليوم نحن موجودين أيضا في إذاعة الشباب. هذا الشيء يخليني أنا فخورة جدا، وأريد أكثر بعد، أريد يعني أنه أنا أوصل أو أوصل رسالتي لكل الناس
1: بإذن الله تعالى. ليش لا، الله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين. وأنت أستاذة ليلى، أيضا الرسالة اللي تودين توجيهها للمؤسسات حول أهمية توفير بيئات تدريبية أكثر شمولية وإتاحة للجميع، إن كان لفئة الصم وأيضا للفئات الأخرى اللي يريدوا أيضا يلتحقوا إلى هذه المبادرة فريق مسعفو النبض.
0: أول شيء أوجه تحية لفريق مسعفو النبض، فريق جبار صراحة، فريق جدا متمكن، الله يعطيهم العافية. طبعا نحن بقيادة الكوتش عبير الرحبي وكوتش قيس المعشري. الفريق طبعا فريق جدا متعاون. بالنسبة لي فريق مسعفون النبض هو الفريق الأول على مستوى السلطنة، ويكاد يكون يمكن الفريق الأول على مستوى الوطن العربي اللي معاه فريق متمكن من ذوي الإعاقة السمعية معاه. فهذا شيء يخلينا نحن كعمانيين بصراحة نفخر وجود فريق متعاون ومتكافئ، فريق طبي، ما فريق يعني تطوعي عادي، لا، فريق طبي في أشياء فيها مسؤولية، في أشياء لازم نحن ننتبه لها كمسعفين. أنا كشخص مسعف لما أشوف أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية معاي في نفس الفريق أفرح، لأنه نحن اللي المفروض نقدم الدعم والمساعدة لهذول الأشخاص، الحين صار العكس إنه هم يقدموا المساعدة. بالنسبة لرسالتي أنا للمجتمع بشكل عام، تعلموا لغة إشارة. هذه الرسالة اللي أنا أجاهد فيها من 2003. تعلموا لغة الإشارة، والله إنها لغة جدا سهلة، لغة تحفزك إنه أنت تتواصل مع ناس ممكن كفكر يتغير عندك، يختلف تماما تعاملك مع المجتمع، طريقة تفكيرك تختلف، نفس الشيء كمهارات تتطور عندك بسرعة، وسبحان الله أنت تساعدهم الله يفتح لك الأبواب من هنا. يعني طريقة التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، منهم براء أو أمجاد، وفي عندي كثير منهم عبد العزيز طبعا يكون أخو البراء. عبد العزيز مصمم وما شاء الله عنده مهارات جدا ممتازة. عندنا سلطان العامري، سلطان نفس الشيء مذيع.
1: نعم صحيح، سلطان في التلفزيون معنا في قهوة صباح، نشوف نعم. عنده برنامج أيضا
0: بالضبط. وعندنا شيماء الحسني نفس نعم. الشيء. هذيل الناس، هذيل قدوة، هذيل الناس لازم الكل من أشخاص من ذوي الإعاقة السمعية يشوفوا هذا الإنجاز الجميل اللي موجود عندنا في عمان. عندنا محمود الحبسي، محمود أول شخص متخرج من صحة وسلامة بيئة كشخص عنده دبلومة دولية
1: ما شاء الله
0: في مجال الصحة وسلامة البيئة. نحن عندنا مخرجات كثيرة من ذوي الإعاقة السمعية، بس نحن كمجتمع لازم يعني نواجه نحن التحدي اللي موجود عندنا. نحن كمجتمع لازم نتعلم لغة الإشارة عشان نقدر نوصل لمرحلة إن يكون في حق، في مساواة، إنه حقي أنا كشخص سامع نفس حقه هو كشخص من ذوي الإعاقة السمعية، لأنه هو ما عنده نقص. النقص الوحيد الموجود معانا نحن في المجتمع اللي هو التعلم أو التواصل بلغة الإشارة.
1: أيوة.
0: فأنا أفتح المجال من هنا، من هذه المنصة بإذن الله، أي شخص يريد يتعلم لغة الإشارة نحن موجودين، وأي شخص يريد يتعلم في الإسعافات ويريد ينضم مع فريق مسعفون نبض، أهلا وسهلا فيكم في أي وقت، وشكرا جزيلا حالكم للاستضافة بصراحة.
1: يعني حبيت النقطة اللي ذكرتيها، بالفعل النقص فينا إحنا، يعني ما النقص فيهم أهما، يعني أهما ما شاء الله عليهم الله يمدهم بالعافية، فينا إحنا إن إحنا ما نعرف لغتهم يعني، أو ما نتعلم لغتهم، وهذا النقص اللي لازم إن أنت تتعلم اللغة. نفس ما ذكرتي يعني هو من دولة ثانية جايك هني، فأنت لما يكون واحد أجنبي تراك تروح تتعلم لغة الإنجليزية علشان تتفاهم معه، فهذا نفس الشيء، تعلم لغته، لغة الإشارة علشان تتفاهم معه. بالفعل يعني لما تجي تضرب أخماس وسداس، لا صحيح الجملة صحيحة، ما فيها غلط.
0: شكرا جزيلا.
1: يعني غلطي احنا اللي ما نتعلم يعني.
0: بالضبط بالضبط. وانا دائما اقول تعامل مع الاصم كانه وافد، تعامل مع يعني التعامل مع الاشخاص الصم هذيلا من اوروبا. انا بدات معهم التعامل معهم كشخص وافد، كشخص اوروبي، هذه اوروبا.
1: ايوه.
0: فانا اتعامل معك كاوروبي، لازم انا اتعلم لغتك عشان ان انا اقدر اتواصل معك.
1: بالفعل.
0: كذا انا سهلت الامور على نفسي وصار التواصل معهم جدا سهل ويسير يعني.
1: الله يمدهم بالصحه والعافيه ويمدكم بالعافيه ان شاء الله. شكرا لكم على وجودكم اليوم معي في برنامج صوت الشباب عبر اذاعه الشباب في وزاره الاعلام، ونتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله في القادم من الوقت نشوفكم في اعلى المراتب
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: شكرا لكم البراء بن سيف الكلباني والمسعفة أمجاد بنت محمد المقرشي، وشكرا لك أستاذة ليلى بنت ناصر البطاشية مترجمة لغة الإشارة أيضا. شكرا لفريق مسعفون نبض عبير الرحبيا وجلال تحية، والشباب الآخرين أيضا كلكم كفريق كل التوفيق لكم إن شاء الله يا رب العالمين، نشوفكم في أعلى المراتب في هذا الوطن الغالي على قلوبنا. في ختام حديثنا تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في الإعداد والتقديم وفي الإخراج سيف الجرداني، في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي. أبنائنا أبنائنا أبنائنا، أخذوا بأيديهم لكي يصلوا إلى العلا بإذن الله، في أمان الكريم.

0: 시끄럼 시끄럼 아이 시끄럼 시끄럼.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحام صحار السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Fredagen, Montiel, Montiel, Montiel, goal!

0: شيل البطولة شيل شيل الذهب شيل شيل الهدية شيل
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداوم:
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: نرحب فيكم مستمعينا في برنامج التاجر الصغير عبر أثير إذاعة الشباب. ما كل مشروع يبدأ بخطة كبيرة، بعضها يبدأ بكوب شاي وبفكرة تقول ليش لا. هنا في ولاية سمائل في شارع المدرة تحديداً، في مكان تعودوا الناس أنهم يمروا عليه بشكل يومي، وأكيد خير شاهد على هالشيء الأصوات اللي قاعدين تسمعونها في هذه الأثناء. اختار التاجر الصغير سلطان بن هلال الراشدي وعمره 17 سنة إنه يحول الشاي من عادة يومية إلى تجربة ما تنتسى بمشروع سماه شاهي مخدر. هذا المشروع اللي واقف عليه سلطان ويعبر من خلال النكهات المختلفة، يسمع للزبائن ويتعلم مع كل طلب. نقول السلام عليكم سلطان، كيف حالك؟
8: خير الحمد لله.
7: كيف صحتك؟
8: طيبين.
7: خبرنا سلطان وخبر المستمعين، من هو سلطان وكيف بدت رحلتك وحبك للشاي؟
8: معكم سلطان هلال راشدي، عمر 17 سنة، أدير كرفان شاي مخدر.
7: كيف جاتك فكرة الشاي؟
8: فكرة الشاي كل ما نطلع مع الأصدقاء ومع الأهل نجرب مرة نوع من الشاي. والشاي يجي أنواع كثيرة.
7: أيوة، مثل إيش؟
8: مثل شاي مخدر وشاي عراقي وشاي كرك ومزيد من الأنواع. فكرة الشاي جت من طلعات وكشتات، وتعلمنا كيف نوزن يعني المقادير وهذا، وكل تمرسنا في

0: في وزن المقادير وافتتحنا مشروع شاهي مخدر.
1: شاهي مخدر لما افتتحتوه كنت متخيل انه بيكون بهذا الجمال وهالحجم؟
0: لا والله ما متوقع كم هذا الجمال وكم هذا اقبال الناس.
1: بما ان عمرك 17 سنه وقت الاجازات اكيد تقضيها هني، كيف كانت التجربه في الاجازه وكيف كانت ايضا وكيف تقضيها في نهايه الاسبوع وكيف توازن بين دراستك؟
0: نوزن بين الدراسه يعني في الاجازه ندير العمل في المدرسه يعني نعطيها حقها.
1: كلمني عن اللي يميز شاهي مخدر.
0: شاهي مخدر يعتبر من افضل الشاي. وشاهي مخدر يعني استعمل مقادير لوزن الشاي والمقادير كلها.
1: ايش تعلمت من تجربه انه يكون عندك بزنس وواقف عليه وتروح وترجع وتتعامل مع زباين مختلفين؟ ما شاء الله واحنا جالسين الحين نسجل تبارك الرحمن اللهم صلي على محمد، الطلبات ما وقفت. كيف تتعامل مع موضوع الزحمة اللي تصير معاكم الناس المارة؟ ايش اكثر شيء يطلبوه؟
0: والله اكثر طلب شاهي مخدر، لانه افضل يعني كل ما يقرب الشخص مرة واحدة يجي اكثر من مرة يشربه.
1: هل هو بالحليب بدون حليب؟
0: الشاهي المخدر يجي احمر.
1: احمر؟
0: اي نعم. الشاهي المخدر ينطبخ اكثر من ساعة يعني في النار.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
1: لو رجع فيك الوقت لأول يوم وقفت فيه هنا، كلمنا عن أول يوم، كيف كان بالنسبة لك؟
0: أول يوم شوية كنا شيء توتر، لكن مع الأيام استمرينا والحمد لله يعني.
1: فخور بنفسك؟
0: هي نعم.
1: شو تقول للناس اللي تسمعك الحين وفخورة بعمرك الصغير وصار عندك الكرفان والبزنس الخاص باسم شاهي مخدر وحابة إن هي تفتح مشروعها ما عارفة من وين تبدأ، وش تقولهم؟
0: أتمنى لهم توفيق والنجاح في المشروع، وكما يقول 19 الرزق في التجارة.
1: خبرنا سلطان، دائما الاسم علامة تجارية تلصق في المشروع، من اللي اختار لك اسم شاهي مخدر؟
0: اخترنا الاسم بنفسنا لأنه شاهي المخدر يعني يعتبر في النار يعني واجد وقت يبغى له.
1: وكلمة شاهي أصلاً تبين لنا البيت العماني، تقرب لنا الصورة الجميلة في البيوت العمانية لما نسأل شيء شاهي؟ بقى شاهي ولا خلص الشاهي؟ فدائماً قريبة من القلب وتذكرنا. شكراً لأنك رجعتنا لكلمة وايد حلوة وإحنا دائماً نحب نحافظ عليها. الله يسعدك إن شاء الله ويبارك لك في رزقك. كلمة شكراً لمن حابة تقولها؟ من الأشخاص القريبين منك اللي دعموا الفكرة وقفوا معاك ساندوك في البداية مادياً لين ما وصلت اليوم لهذا المشروع؟
0: والله كامل الشكر والتقدير لسرة شجعونا في المشروع وجميع يعني الناس. وهذا
1: الله يحفظك سلطان، احنا فخورين فيك والله يبارك لك إن شاء الله في رزقك، ودائماً نسعد مثل هذه المشاريع. قصتك تذكير جميل لكل المستمعين إن البدايات ما تحتاج لصخب، ما تحتاج أن الإنسان يطلع بفكرة وايد صعبة، ولكن أحياناً البداية الحقيقية تكون من حاجة إحنا نحبها ونعيش التجربة فيها ونؤمن فيها لأن إحنا حبيناها ونقلناها كتجربة للناس الثانيين. مستمعينا هذه كانت رحلتنا مع شاهي مخدر. ها ما وصيكم، لا تنسون دلة الشاهي اليوم، جهزوها وضبطوها لأن الواحد يبقى يمخمخ على شاهي عدل، شاهي مخدر، شاي كرك، حليب بالزعفران، قهوة عمانية، أياً كانت. ولكن نقولكم لا تستصغرون الأفكار الصغيرة، خلوا طموحاتكم دائماً تطلع من قلب صادق وعلشان أيضاً تكبر معاكم. بارك الله في كل المستمعين وفي كل الجهود والمشاريع الشبابية والمشاريع الصغيرة من التاجر الصغير. لنا موعد يوم الغد في رحلة جديدة وقصة بعنوان مختلف. إلى اللقاء.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكراً، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت إني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة إن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في إنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداوم.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود إني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
3: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء متجدد من استوديو 5 اليوم الثلاثاء 23 ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق للتاسع من يونيو حزيران 2026. الله على الجو. يعني هم منبهين أنه بترتفع درجة الحرارة، يعني ما شاء الله يعني مرتفعة عن جد. تعرفوا كيف نحس؟ يعني الواحد لما يكون في البيت مثلا يفكر أنه هو يبي يطلع، بالرغم من أنه الستاير بلاك أوت، حتى قمنا نحطهم في الصالات في الشبابيك الكبيرة مش فقط في غرف النوم، عشان تكون يعني عازل عن أنه تدخل لنا مش فقط الضوء لكن أيضا درجة الحرارة. جربوا سكروا الستاير، البيت يبرد بسرعة لما تكون الستاير مفتوحة. انزين، بس تلمسوا الزجاج تشوفوا يعني كيف الجو، يطمن ما يطمن، لكن يعني هذه دورة الحياة، طبيعي. يعني في الصيف، بعد الصيف بينا إن شاء الله شتاء، بعد الشتاء خريف، بعد الخريف ربيع، أظن صح؟ ربيع، شتاء ربيع، لا شتاء ربيع. بعد الصيف بينا أظن خريف، أيوة. فالحمد لله على كل حال عندنا مكيفات الحين. عفوا، مش بس السيارة فيها تكييف، حتى السيتات فيها يعني سيتات مكيفة، يدخلكم الهواء من كل مكان البرودة. احنا الحمد لله رب العالمين بخير ونعمة، وعندنا كهرباء. في بعض الدول تسكر الكهرباء عندكم فترة معينة وبعدين تطفي، عشان يعني ما يكون في ضغط واستهلاك للغاز وللطاقة بشكل عام. فالحمد لله رب العالمين احنا بخير ونعمة، مكيفات موجودة في كل مكان، حتى دكاكين صغيرة نروح عنده مكيف، فما عندنا أي مشكلة الحمد لله رب العالمين، غير في أوروبا ما عندهم تكييف في بيوتهم. متخيلين؟ أغلب البيوت ما فيها مكيفات، الفنادق أغلبها ما فيها مكيفات. بنتي كانت جايتني إجازة

يعني الجو ما يساعد انك انت تنام من غير مكيف، خاصة احنا يسمونا عيال الثلاجة، يعني دايما نقعد في مكان بارد، فصعب اظن ان نروح اوروبا. حتى الفنادق في اوروبا في الصيف يضبطوها على 23، احنا بعد على 23 ما نقدر ننام، بعد احس حر. فعشان كذا يعني بعض الناس الدول الأوروبية يخلوها خارج القائمة في فصل الصيف، لأنه بالفعل حر، والحر يعني لا يطاق الصراحة. انزين، ايش اخباركم؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله كلكم تكونون بخير، ان شاء الله اشتقتوا للبرنامج. طبعا خلاص الحمد لله رب العالمين، عدنان رجع يستلم حلقات الاحد والاثنين، الله يعطي الصحه والعافيه. فانا بكون معاكم الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع. تفضلوا معنا في استديو 5، معكم في الاشراف العام الاستاذه عفراء بنت احمد اليحيائي، الاعداد والتقديم اختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، اما الاخراج برؤيه لي مروان السعيدي.

الوحيد اللي يخلينا كذا نستمتع في فصل الصيف البحر، ما شاء الله. يعني عمان تمتلك شواطئ جدا جميلة، فيعني في بعض الدول اللي عندهم بحر تلاق وما في موطئ قدم من الزحمة على الأماكن يعني اللي فيها ماي واللي تعتبر شوية رطبة باردة، فياخذوا راحتهم بالفعل، يعني انه يستحموا ويقعدوا يعملوا تان ويستانسوا هم واولادهم. البنات احنا عندنا برايفت بيتش في فندق قصر البستان، شاطئ خاص حق البنات كذا، في مكان شويه منعزل، حتى السيرفيس كله نسائي للبنات اللي يحبوا يسبحوا مثلا ملابس السباحه يعملوا تان، فالمكان ان شاء الله يكون امن لكم. الحين حتى من بعد جائحه كورونا نلاحظ ان اغلب البيوت تحولت من انها مجرد للسكن، لكنها يعني صارت 50% سكن 50% ترفيه. يعني البيوت اغلبها صار فيها حوش، فيها حديقة صيفية. احنا ترى عكس الناس، حديقة صيفية داخل البيت، في بعض الناس عندهم لا، الحديقة الشتوية داخل البيت عشان انها تكون دافية. احنا حديقتنا صيفية داخل البيت. البيوت اغلبها يعني صار حتى عندهم حمامات سباحة حتى لو ما كانت كثير عميقة عشان الأطفال، لكن في مصدر ماي في الحوش أو في الحديقة. البعض لا، يشتري لهم كذا حوض ويخلي لهم إياه تحضله، الأطفال يستانسوا ويلعبوا ويطمن أنه هو مش عميق عشان ما يتعرضوا للغرق لا سمح الله. فعندنا بدائل الآيس كريم أيضا من الأشياء المفضلة في فصل الصيف عشان الواحد يبرد على قلبه. في أو زمان زمان كان في آيس كريم، ما أدري إذا تذكروه ولا لا، عليه كذا حبات مثل الخرز، مر عليكم ولا لا؟ كان شوية سعره حتى مرتفع على أيام الدراسة. نتكلم الجيل الجديد اللي يسمعني أكيد ما ما ما أعرفه، جوجل اكتب آيس كريم أبو خرز أظن بيطلع لك. فكيف كان لذيذ، ويعني لما نحصله عند الدكان يعني يجي حتى بمواسم ما دائما يكون موجود، أوه في قمة سعادتنا. نزل آيس كريم ثاني، قوس قزح، مو قوس قزح، إشارات المرور، هذا بعد كان مرة ترند، أنا للحين أحبه هذا، أحب الآيس كريم اللي فيه شوية حموضة، أما اللي بالحليب لا، ما كثير أتقبله في الصيف. إنزين خلونا في موضوع حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم إحنا عن موضوع تربوي بمعنى أصح. في كلمة صغيرة دائما لما نقولها لأطفالنا نحس إنهم يمشوا عنا، يعني خلاص يتذمروا منها. يمكن هذه الكلمة احنا نقولها عشرات المرات في اليوم، لكنها تترك في قلوبهم أثر أكبر مما احنا نتخيل. من أكثر الكلمات كلمة بعدين. كلمة بعدين يمكن تكون يعني عابرة في قاموسنا احنا الكبار، لكنها في عالم الطفل تعني انتظار طويل او امل مؤجل او حتى شعور خفي بانه هو مب من الاولويات عندنا. ايش تعني كلمة بعدين في قاموس الطفل؟ كيف يسمعها بقلبه قبل أذني؟ بنناقش هذا الموضوع اليوم إن شاء الله مع الاختصاصية التربوية الأستاذة نادية المكتومي. موعدنا وياها الساعة 6. أكيد نرحب إحنا بمشاركاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم طوال الحلقة على 241-6981. رسائلكم على 72-44-2009. هل سبق أن سمعتوا من طفلكم يعني عبارة أنت دائما تقولي بعدين، أنت دائما تقول بعدين؟ كيف كان شعوركم وقتها؟ برأيكم يعني إيش معنى بعدين في ذهن الطفل؟ هل هو رفض غير مباشر صار يفهم، أم أن إحنا قصدنا يعني إنه نأجل الموضوع؟ هل هذه الكلمة تعتقدوا إنه من خلالها بإمكاننا نعلم عيالنا الصبر إن إحنا نقول بعدين؟ هل يعني بعدين بالنسبة لهم حازمة

إنه خلاص ما في مناقشة بعدين. هذا الموضوع بالناقشة، لأن خاصة الجيل الجديد شوية يبغي له تربية خاصة، خاصة متعودين هم على الشاشات، على سرعة المعلومات اللي تجيهم، أيضا مصادر متعددة للمعلومات كذلك. فأنا أتصور أنه من الضروري نناقش هذا الموضوع في حلقاتنا في الإعلام بشكل عام. هذا هو موضوعنا. إذا احنا ننتظركم على 24-698-151، رسائلكم 7244-2009. بعد ما نرجع من هذا الفاصل بنتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم.

تحياتنا للجميع. خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 9 يونيو. حزيران 641، المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم في الإسكندرية، وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصة حصن نابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر. 1898، المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا. 1928، بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة 2 ساعة في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. 1967، الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة. في نفس العام، السلطات الإسرائيلية تهدم حي المغاربة بمدينة القدس. 1989، عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ولبنان. 1999، الأميرة رانيا العبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش. 2006، افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 المقامة في ألمانيا. 2019، مئات الآلاف من الناس يتظاهرون ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين بين حكومة هونغ كونغ والحكومة الاتحادية الصينية، خوفا من خرق الخصوصية القانونية للمدينة المتمتعة بحكم ذاتي وأمنها الشخصي. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق عيد الجلوس في المملكة الأردنية الهاشمية وعيد ميلاد ملكة أستراليا.

0: مستمعينا، نرحب فيكم ونرحب بمداخلاتكم أيضا على موضوع حلقة اليوم. إيش تعني كلمة بعدين في قاموس الطفل بوجهة نظركم؟ هل نستخدمها إحنا كثير من غير ما نعي إيش تمثل؟ إلى أي مدى أيضا ممكن أنه سبب لإحباط؟ اليوم طبعا حلقتنا بعنوان تحكي لكم، اليوم قصة لواحدة من الأطفال تقول أنا عمري 7 سنوات كل يوم أسمع كلمة واحدة أكثر من ما أسمع اسمي بعدين، ماما تعالي شوفي رسمي بعدين، بابا أريد أحكي لك شو صار في المدرسة بعدين، حبيبتي أنا مشغول، أختي تعالي لعبي معي بعدين. في البداية كنت أنتظر أجلس قرب الباب أو بجانب أمي أو أحمل الرسمة في إيدي، كنت أظن أنه بعدين مكان قريب بنوصل بعد شوية، لكن الأيام مرت واكتشفت أن بعدين لا يأتي دائما. في إحدى الليالي لم أستطع النوم، سمعت أمي تتحدث مع صديقتها تقول الأطفال يكبرون بسرعة، نظرت إلى سقف غرفتي وفكرت إذا كنت أكبر بسرعة فلماذا تؤجلونني دائما إلى بعدين؟ في اليوم التالي رسمت رسمة كبيرة، رسمت فيها فتاة صغيرة تحمل قلب بيدها، كتبت تحتها أنا هنا الآن وليس بعدين. عندما رأت أمي الرسمة صمتت طويلا ثم احتضنتني بقوة، قالت سامحيني يا بنتي، كنت أظن أني أؤجل الطلب ولم أنتبه أنني كنت أؤجل لحظاتك. يومها فقط فهمت شيء مهم، أحيانا لا يريد الطفل لعبة جديدة ولا رحلة كبيرة ولا هدية غالية، أحيانا كل ما يريده هو أن يشعر أن قصته مهمة الآن وأن صوته مسموع الآن وأن قلبه ليس مؤجلا إلى بعدين. مؤثرة القصة أكيد، يمكن أنا قريتها كذا شوية بسرعة من غير أي تمثيل، بس عشان انه ما ندخل في الدراما كثير، اليوم نتكلم عن كلمة بعدين في قاموس الطفل. اذا في مكالمات حولي لطفاً مروان، كيف تحسوا ردة فعل الطفل لما تقول له بعدين؟ هو جاي مثلا ماسك اللعبة، بابا مثلا خالي جاب لي اللعبة تعال نركبها، تقول له بعدين. يا الله، يعني احنا حتى الكبار ما نحب اشياءنا تتأجل. يعني تخيل انت تروح عند مثلا مديرك تقول له انا خلصت التقرير بس احتاج توقيعك عشان مثلا ارسله، يقول لك بعدين، انت مستعجل. يعني تخيل كيف كلمة بعدين فيها كسر خاطر، يعني كأنك انت ما مهم، بعدين بعدين. فما بالكم الأطفال اللي هم يحبوا أنهم يكونوا دايما محط أنظار المحيطين فيهم، محور اهتمامهم حتى، فلما نقول لهم بعدين وهذا البعدين ننسى، احنا مع نلهي بالحياة أحيانا حتى الأم تطلع أو تروح تنام أو إلى آخره والطفل ينتظر متى يجي بعدين. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم على 7-2-4-4-2009. يمكن الناس أحيانا لما تفكر أنها تشتري مثلا هدية لنفسها، خاصة الساعة الثمينة، دايما في حياة كل إنسان شيء ثمين، على الأقل أنه يكون واحد هو يطمح أنه هو يحصل عليه. المرأة سواء قطعت مجوهرات، خاتم، ساعة، إذا إحنا نبغي نشتري الساعة المفضلة أو الساعة الفاخرة اللي بندفع فيها مبلغ وقدرة، إيش الأشياء والقواعد اللي يفترض إحنا نتعرف عليها ونفهمها قبل لنروح نشتري الساعة؟ هذه أيضا من ضمن المواضيع اللي راح إن شاء الله نطلعكم عليها في حلقة اليوم. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم. مساء الخير مسعيد.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: حياك الله.
0: عواطف؟
1: ايوه.
0: لا لا لا لا لا لا، شو صاير اليوم؟ كم درجه؟
1: الله، انا اعتذر.
0: يعني تطلعي لنا بس في الصيف انتي ولا ايش الموضوع؟
1: اظني ايوه كذاك، سبحان الله.
0: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله.
0: كيف الاولاد؟ كلكم بخير؟
1: طيبين الحمد لله. الله يسلمك يا رب.
0: الله يسلمك.
1: والله مع زحمة الحياة يا حبيبتي ومع الناس والحمد لله رب العالمين.
0: اشتقنا لك الصراحة، كم سنة ما سمعت صوتك؟
1: لا لا ماشي سنة، يمكن بعدني شوي يعني كمل سنة.
0: لا زايد عن السنة أنا

0: حتى.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: عبال والله وأتابع، لكن سبحان الله أحيانا تصير عندي الزحمة تعرفي، لأني أعالج وهذا، فتحس يعني الوقت ما يعطيني أبدا، بس أحاول إني أتابع لو جزء بسيط من الحلقات.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وتعالجي الناس كذا وانتي بنفسية جميلة إن شاء الله.
1: أكيد حبيبتي، أكيد أكيد، أنا إيجابية وأعطيهم الجانب الإيجابي.
0: أكيد أكيد، دومك إيجابية. تفضلي يا عواطف، اليوم نتكلم عن كلمة بعدين في قاموس الطفل.
1: شوفي والله هو الطفل يعني كأنه يعني إحنا نسميه طفل، يعني نراعيه من جميع الجوانب. يعني الطفل حساس، يعني شخصيته حساسة، يعني أنت لما يجي مثلا طفلش يطلب منش حاجة معينة أو يطلب موضوع معين، يعني أنت لا تقولي له ذيك الساعة بعدين بعدين حبيبي بعدين، الحين ما وقته. فهو يعني يجلس على أمل إنه هذا كلمة بعدين بتتحقق. سبحان الله، يعني أنا أتكلم من واقع حياة أشوفه، يعني مع يعني مع الناس اللي أنا يعني دائما أجتمع فيهم وأشوفهم ويجوني، سبحان الله. فأنا من ناحية إني أنا أقول حال طفلي بعدين ولا ألبي هذاك الطلب، يعني معناته إني أنا ما حققت مطلبه اللي هو يريده، يعني خليته يتأمل على الفاضي
0: ما
1: مثل ما يقولوا.
0: اهتميتي في هو إيش
1: ما
0: يريد،
1: اهتمت
0: يعني
1: في
0: ما
1: في
0: استمعتي
1: طلبه،
0: له.
1: أيوة ما اهتمت في طلبه، ما اهتمت، ما راعيت مشاعره، ما راعيت يعني إنه هو هذا الطفل ممكن يتحسس من هذيك الكلمة، يعني من ذيك الكلمة يتحسس إنه أمي قالت بعدين، بس ما حققت الشيء اللي أنا أريده أو تجاوبت معي. فسبحان الله يعني هذا الخطأ اللي يصير أحياناً. فأنت فش يعني أي شخص، أي أم أو أي ولي أمر، يعني يجي مثلا طفل يطلب منه حاجة لو كانت بسيطة ما يأجلها، ما يقول له بعدين. إذا هو قادر في هذه اللحظة يحقق هذا الطلب أو هذا الحاجة يلبيها ذك الساعة، يعني ما يأجلها، لأن تعرف الطفل حساس ويتأثر، فيصير يعني عنده مثل تقولي برمجة إنه خلاص يعني أنا ما مرغوب،
0: أو إني ما بطلب منهم شيء مرة ثانية لأن
1: ما
0: ما في
1: بطلب
0: شيء.
1: منهم حاجة.
0: أيوة،
1: أيوة لأنه ما
0: يطلبها من
1: لبولي.
0: ناس آخرين يمكن يلبوا
1: أيوة
0: له.
1: بالضبط، أيوة ويجلس يعني هو يعني مثل ما تقولي حزين، يعني متضايق، فسبحان الله ما يلاحظ عليه، بس هو من داخله متضايق. يعني هذا الشيء أثر في نفسيته، أثر في نفسيته، أثر في إنه هو يعني كان محتاج هذاك الحاجة، يعني محتاج إنها، فما أحد لباها له في نفس الوقت.
0: إذن
1: وحتى
0: كيف
1: لو كان
0: نتعامل مع تعتقدي؟ يعني هل نقول له مثلا نحدد له وقت؟ يعني هو بعدين بالنسبة له وقت، صح؟ يعني
1: صحيح،
0: مثلا
1: أيوة وقت،
0: نقول له بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق،
1: أيوة بس ما
0: بالمغرب،
1: بعد
0: العصر،
1: أيام،
0: بالليل.
1: أيوة ما
0: لازم
1: بعد
0: تعطوه
1: شهور،
0: وقت عشان يفهم هو كذا،
1: أيوة
0: حتى تنظموا
1: بالضبط،
0: له
1: أيوة
0: وقته،
1: بالضبط،
0: ما
1: أيوة
0: يجلس
1: بالضبط،
0: ينتظركم ما يسوي شيء غير عشان إنه لما تغضب.
1: أكيد أكيد.
0: صحيح.
1: يعني شوفي تحديد الوقت هذا مهم، يعني مثلا أنا جاني والدي قال لي أما أنا أريد حاجة معينة، أريد أروح أشتري حاجة معينة مثلا، هذه الحاجة يعني أنا لازم أريدها اليوم، فأنا ذاك الوقت أنا ما عندي يعني إمكانية إني أنا أروح أو أنا ألبي له هذاك يعني ذاك الحاجة في نفس الوقت. فأعطيه موعد، يعني وعد إنه أو توقيت محدد إنه ولدي صبر شوية، أنا عندي كذا كذا، بعدين إن شاء الله يكون في الوقت اللي أنت تريده الحاجة معك. فهذه الحالة أنا يعني رضيت ضميري وحسسته إنه هو مهم عندي، بعيدا عن انشغالاتي، بعيدا عن يعني الأشياء اللي أنا أسويها أو الأشياء اللي أنا أريد أسويها أقدمها عليه هو.
0: عواطف، يمكن الحين اللي يسمعنا يقول إيش يعني أنتوا وايد مكبرين الموضوع، عادي يعني ليش تخلوا الطفل حساس وأنه يتأثر؟ إحنا إن شاء الله اليوم بنتطرق للجانب النفسي من هذا الموضوع وتأثيره أيضا على الطفل وعلى سلوكياته حتى لما يكبر. يعني إيش
1: أيوة يأثر، لا
0: معنى
1: يأثر
0: بعدين،
1: فعلا،
0: وكيف كيف مثل ما نقول يعني أنه هو أنه هذه الكلمة إذا إحنا أعطيناها أهميتها وراعيناها وحققنا البعدين، كيف الطفل حتى يكون منضبط في حياته، في
1: صحيح
0: أسلوب حياته
1: صحيح،
0: كذلك
1: أيوة
0: بشكل
1: صحيح.
0: عام. نعم.
1: يعني يكون هو هذا الطفل يعني يعيش على مبدأ إنه أنا لما أطلب الحاجة يعني أمي أبوي أهلي إخواني يعني يلبوها حالي، فما في كل وقت أنا ممكن ألبي الحاجة هذه أو هذا الطلب، لازم

0: اني انا ابرمج الطفل او ابرمج هذا الولد على اساس انه يمكن انا ما عندي ذيك الساعه مبلغ لهالحاجه يكون مبلغها كبير، او يكون ان انا ذاك الوقت اني انا يعني ما مستعده لظرف ما اني اطلع يعني البي هذه الحاجه. فهو من ناحيته يعني انا اجل الموضوع بس ما انساه، لان انا اعرف نفسيه الولد أو نفسيه ولدي يعني او الطفل انه من داخله هو يتاثر، امي ما مهتمه فيني، امي ما تريدني اخذ الحاجه هذه، امي يعني عندها شعور اني انا ممكن يعني
1: لا، وما عندها وقت حالي يعني،
0: وما
1: هذا
0: عندها وقت
1: اي
0: حالي بالضبط. فهو يتحسس
1: ترى
0: الطفل
1: كل هذه الاشياء
0: نفسيته
1: تترسخ في ذهنهم،
0: تتاثر
1: يتترسخ في
0: تراكمات،
1: ذهن. ايوه
0: تراكمات يعني يتراكم عليه الموضوع، وتحس ساعات هو ما تصير عنده جرأة مره ثانيه انه هو يطلب هذه الحاجه، او سواء كان حاجه غيرها يعني او شيء ثاني، يقول انا لو رحت وطلبت مره ثانيه بحصل نفس الرد
1: نفس الرد.
0: بعدين
1: صحيح صحيح.
0: بعدين بعدين. فهو خلاص يعني ما عنده ذيك الجرأة انه يطلب او انه يسأل هل ممكن اطلب طلب، بس هذا مجرد هذا السؤال يعني يخليه هو في تردد.
1: صحيح
0: سبحان الله.
1: صحيح. يعني مطلوب منا ان احنا نروح فيهم ونراعي مشاعرهم
0: اكيد
1: ونعطيهم
0: اكيد
1: الكثير من الاهتمام
0: اكيد،
1: والانتباه كذلك.
0: وهذا بعيدا عن الدلع وبعيدا عن يعني تلبية الطلبات اللي هي يعني ما يعني ما تفيد الطفل، هذا بعيدا عنها
1: بس
0: يعني.
1: ترى
0: هذا
1: احيانا
0: ممكن
1: بعضهم شوي كذا مملين، يعني رايح وجاي يبغي
0: مملين،
1: الشاي
0: صح كلامش، يعني قلتوا على راسش
1: تلبي لهم
0: مرة
1: شيء، يجي لك
0: يزنوا على
1: شيء غير.
0: قولتهم، يزنوا على راسش، يكرروا السؤال، يكرروا الطلب على راسش لحد
1: ليه
0: انت
1: ما
0: ما
1: لو متعصب بس؟
0: خلاص توصل لدرجة انها خلاص تفقد
1: لا،
0: اعصابها.
1: من بعدين تقول له، بعدين تقول له وبعدين يعني.
0: ايوه بالضبط بالضبط. اكيد صغير هذا اكيد
1: يلا الله يخليهم ان شاء الله، لكن هم ملح الحياة بشكل عام.
0: اكيد اكيد
1: شكرا يا
0: حبيبتي اكيد.
1: عواطف، لا
0: شكرا
1: تقطعينا عاد،
0: لطيف،
1: خلينا
0: ان
1: نسمع
0: شاء الله
1: صوتك من
0: حبيبتي، ان
1: فترة
0: شاء الله
1: واخرى.
0: باذن الله. الله يحفظكم يا
1: تحياتي
0: رب،
1: لك.
0: مع
1: شكرا
0: السلامه.
1: شكرا،
0: الله
1: اهلا
0: يحفظكم،
1: وسهلا، مع
0: احسنت
1: السلامة.
0: حبيبتي.
1: يعني بالفعل تعرفوا لما تعيشوا فترة طويلة ما عندكم اطفال في البيت، الكل كبير، الكل عنده حياته الخاصة، البيت يعني هدوء الا لما تشغلوا تلفزيون مثلا، او هادي البيت لما فجأة تروحوا بيت ناس أو التجمع العائلي ما تتحملوا يعني الأطفال الصراحة. أتكلم عن نفسي، يا الله ما أتحمل، أحس وايد يعني عرفتوا إزعاج، والكبار ما ياخذوا راحتهم يسولفوا من صريخ الأطفال فالبعض يعني الأهل عندهم مثلا الجد والجدة هذه متعة حياتهم، بيتهم كذا ينملي أصوات، لكن للطرف بعض الناس يعني انه لا، يعني يكون ازعاج، فهذا جاي يبي حاجة وذاك رايح يبي حاجة وذي يبي حاجة. الله يكون في عونهم امهات هذا الجيل امانة. 2-4-6-9-8-1-5-1 خوي خليفة،
2: مساك الله بالخير والنور والسرور، ومسعيد
1: الله
2: حالك.
1: يمسيك بالنور، كيف حالك يا اخوي؟ ان
2: يا
1: شاء الله
2: مرحبا،
1: طيب.
2: بس الله يسلمك طول عمرك
1: ان
2: يا
1: شاء الله
2: حي
1: سلطان،
2: هلا والله.
1: اخوانه واخواته ان شاء الله كلهم
2: طيبين طال
1: طيبين.
2: حالك، الحمد لله
1: الله
2: بخير
1: يسلمك
2: وعافيه.
1: ويعافيك.
2: نمسي عليك بالخير، ونمسي على المخرج مروان وعلى المستمعين والمتابعين، ويا مرحبا بكم، حياكم
1: كيف
2: الله.
1: اجواءكم في العين؟
2: حاره
1: حاره حاره كم يعني
2: حاره
1: مثلنا ولا
2: يعني؟ على 45، على
1: أي
2: 43، على
1: خليجنا واحد.
2: إيه. لا بس في الليل صراحه في الليل الجو لطيف يعني، لا باس فيه، زين يعني، ما
1: لا.
2: بقول لك يعني، لكن زين يعني مقبول يعني. نحن شوفي ما دام ان بعيدين عن الرطوبه
1: انتم
2: يعني،
1: مشكلتكم في الرطوبه هالعين صح؟
2: نحن مشكلتنا في الرطوبه صدق، وفعلا الرطوبه لا، نحن يوم سيد بيت ابو ظبي شوية الوضع يكون صعب الصراحة يعني،
1: تكتم الرطوبة، تكتم ما تقدر
2: اي والله
1: تتنفس والله.
2: الصراحة يعني
1: اي اي صح،
2: حسين شي مسكر مول يعني ما في، لكن في العين لا والله الجو ناشف شوية، مع العلم انه يقولون شوية الجو الجاف هذا او ما يعرف بالسهم يسمونه احيانا يعني.
1: السموم
2: السموم هي هاي يقولون عنها يعني انها بالعكس، الدليل انه لما الظهر تمشي يعني تقدر تمشي الظهر عادي يعني.
1: ايك الغربي شوية وبيشيل جلدك يعني من
2: لا هو
1: الحرارة.
2: صحيح، لا هو
1: يا
2: بقول
1: ربي الله يعينك،
2: ايه،
1: شربها من
2: لكن
1: النار.
2: انتوا انتوا هالسواحل ما تتحملون هالجو. الجو هذا سواء نحن نتكلم عن ابو ظبي، دبي، مسقط، اي مدينه على الساحل شويه تكون عندهم اللاهوب شويه اقوى من الرطوبه.
1: صح،
2: مع العلم ان انا اقول ان الرطوبه اقوى والله صراحه.
1: البعض صح ما يتحمل الرطوبه،
2: ايه،
1: يقول لك الغربي ولا الرطوبه.
2: بالضبط، صحيح.
1: احنا لا نبغى هذا ولا نبغى بعد، نبغى قيض، لا لازم نتحمل. اي الحمد
2: والله،
1: لله.
2: بس يوم تفكرين فيها يعني تقولين صدق يعني يعني هو فصل لازم يمشي، لازم يعدي عليك.
1: لا اي طبعا طبعا،
2: ايه، لكن
1: في له ايجابيات في النهايه ونفس الشيء.
2: صحيح.
1: نعم نعم، حياك الله يا ابو
2: الله
1: سلطان.
2: يحييك، طول
1: وبعدين
2: انا ما اعرف شو موضوعكم بالضبط.
1: اي موضوعنا اليوم ايش تعني كلمه بعدين في قاموس الطفل؟ لما يجيك يقول لك بابا ركب لي اللعبه تقول له بعدين، الام تقول له، يقول حق امه سمعي لي تقول له بعدين، يعني كل شيء
2: بعدين.
1: مؤجل. ايش يعني يصير في نفس الطفل يعني من تراكمات احيانا اذا ما جاء هذا البعدين ما تحقق؟
2: نفس ما يصير عند الكبار عند سماع كلمة يصير خير. يعني نفس الفكرة، نفس الموضوع بالضبط. يعني
1: عسى
2: يوم
1: خير،
2: يقول
1: عسى
2: لك
1: خير، عسى
2: يصير خير، إن شاء الله يصير خير، هذا تعرف أنه تري
1: أنه ما في
2: بما
1: خير،
2: معناه أنه طاف. يعني هاي الفكرة يعني. لكن هو الواقع بصراحة، يمكن الطفل إذا إذا إذا تكرر عليه الموضوع وأصبح يدرك أنه معنى بعدين معناته انسى الموضوع. هذا هني شويه قد بيكون الوضع، حتى بيصيبه نوع من الاحباط او نوع من يعني خلنا نقول عليه ردة الفعل الغير يعني الغير مناسبه له يعني كطفل. يعني احيانا بعض الاطفال يعني مثلا يعني متعود، مثلا اذا متعود انه اي طلب تقول له حاضر ويتنفذ هذا غير، لما تصير كلمة بعدين عنده كأنه يعني رديته ردة قوية صراحة. لكن إذا هو متعود مثلا أنه بعدين أو أنك تمشي أو أنه مثلا بأي أو يعني تسوي له شيء بديل، ما بلازم يعني مثلا طلب شغلة، مثلا طلب أنه يروح المول الفلاني مثلا.
1: أوه بعد فيها طلعة.
2: هي اقول لك
1: لا لا لا، انا في هالوضع
2: لا
1: ابو سلطان اظن انا احفادي يعني ما بسوق بايب سايق.
2: لا
1: ما لا لا لا لا،
2: لا
1: بعد موضوع في طلعه
2: خل
1: انا اطلع اول.
2: لا لا ما، لان شوف
1: لا وايد صعب، وايد صعب التعامل مع الاطفال. يبالهم بارض، يبالهم واحد رايق، يبالهم واحد هادي،
2: يبالهم بارض، يبالهم واحد تقني، يعني ما يكون حي الله دقة قديمة، ما يكون دقة قديمة،
1: أي
2: يكون واحد يعني واحد على قولتهم ديجيتال.
1: تخيل أنا يجيني حفيدي يقول لي نزلي لي اللعبة.
2: أيوة.
1: أي لعبة نزلك من وين؟ ما أعرف.
2: ترى أنا أقول لك يباله واحد تقني.
1: لا لا لا، هذا الجيل لا لا متعب الصراحة.
2: ويبال أبوك بعد يا أم سعيد.
1: لا والله.
2: إيه لازم خردة. خرده ضروري جدا، لأن يكون الإنسان عنده يعني عنده بيزات، عنده يعني يستطيع تلبية احتياجاته. لأن الحين أنت بتأخذ له جهاز،
1: أنا بدفع فلوس بس حد يعطيني بارض يصير؟
2: لا البارض لا ضروري.
1: لا
2: لا يا الله يهديك، أمهاتهم أحيانا ما لهم بارض أصلا، الأمهات البعض أنا أقول البعض على أساس ما حد يحملني المسؤولية، ان البعض من الامهات ما لها بارض فعلا، والدليل وجود شو تسمينها انت يا ام سعيد؟
1: الناني.
2: الناني
1: اي.
2: ما دام ان ناني موجوده ما معناته البارض بنسبه 100%، البارض هني 50-50.
1: يعني احنا نبغي نعلم الاطفال حاجه ابو سلطان، انه صح أنا موجودة وأنا أمك وأنا
2: نعم.
1: المفروض ألبي لك رغباتك
2: تمام.
1: واحتياجاتك، بس أنا بعد عندي أشغال ثانية، أنا بعد
2: ما
1: عندي وقت راحة،
2: ما
1: أنا عندي شغل مثلا
2: ما
1: أسوي،
2: يفك...
1: عندي مسلسل أتابعه
2: ما
1: مثلا،
2: يفكر في الشيء،
1: ما يفكر هذه
2: لا
1: المشكلة.
2: ما يفكر ولا يدرك بهالشيء بعد.
1: صحيح صح
2: والمشكلة انهم بعد انهم يعني هم صح هم متطورين للأطفال حاليا، يعني الطفل اليوم غير عني انا مثلا قبل الماضي، فبالتالي انا غير والطفل الحديث غير، عيالي الحين غير عن مثلا ما كانوا الكبار منهم، مثلا مواليد 93 غير عن مواليد 2020،
1: بالضبط.
2: فبالتالي يعني يختلف الوضع هنا. هي يعني مثلا نحن الحين لاحظنا، نحن انا مثال عندي انا حاليا، يعني انا محمد الولد الكبير الله يخلي عيالك واحفادك
1: الله يسلمك.
2: والمستمعين، عمره مواليد 93، وعندي حمده الله يخليكم عيالكم يحفظهم مواليد 2020، فحمده غير عن محمد، يعني مختلفة في الطلبات.
1: ما بس طلبات، تحس جاية من كوكب ثاني، هاي لا تمت لهم
2: بالضبط
1: بصلها.
2: بالضبط. فبالتالي الحين الوضع مختلف تماما، انت الحين لازم تهيئ نفسك اذا كان نسبة، وانا مستغرب ان اطفال اليوم ظهروا في وقت الامهات مشغولات، دوامات،
1: صح
2: على بروتوكولات شخصية، على بروتوكولات يعني خلنا نقول اهتمام بـ بـ بـ اهتمام اهتمامات شخصية، يعني أمور خاصة جدا،
1: تعرف
2: يعني
1: أنا أتصور لو أبو سلطان يعني حياتنا تنظمت بشكل أفضل، ما أظن بيكون في عندنا هذه المشاكل في التواصل مع الأبناء. يعني مثلا خلينا نتكلم عن، يعني أكيد يعني ما في مجال للمقارنة، لكن في العائلات الملكية خلينا نقول، واللي عندهم بروتوكول حتى في الخطاب،
2: نعم
1: كيف يكلم أمه حتى لو هو صغير إلى
2: نعم
1: آخره،
2: صحيح
1: هي يكون يومها مثلا مجدول أوريدي، هي تعرف من هالساعة لهالساعة في المكان الفلاني،
2: بالضبط
1: عندها
2: نعم
1: يعني مقدار من الوقت كل يوم مخصص لأولادها، هذا مفاضينها هي من كل جداولها، فقط
2: صحيح
1: التركيز يكون للأبناء. هل تعتقد إذا إحنا اتبعنا هذه السياسة تكون حياتنا فيها تنظيم أفضل، نعطي كل شيء حقه بشكل أفضل أم لا؟ يعني
2: لا أنا أعتقد لا، لأن مسعيد شوف التلقائية مطلوبة في الحياة الأسرية العادية، يعني نحن نتكلم عن الحياة الأسرية
1: أيوة
2: الاعتيادية
1: العادية
2: للناس
1: أيوة
2: العاديين يعني. فبالتالي هني نحن يعني هذا، لأن يمكن اللي
1: بس
2: تفضلت
1: احنا ما
2: ذكرت
1: صرنا عاديين، يعني احنا ما صرنا متاحين طول الوقت، يعني مثل
2: إيه،
1: ما
2: بس
1: تفضلت وذكرت الأم موظفة، يمكن عندها بزنسها الخاص،
2: بالضبط
1: عندها دوامها الصبح، عندها
2: صحيح،
1: علاقاتها الاجتماعية، بعد جدولها هي مستحم.
2: ولذلك أصبح الحين تعداد الأطفال ما يكون وايد، مو بنفس قبل يعني،
1: ايوه
2: يعني الوحدة تجيب لها ياهل وتصبر عليه 5 7 سنوات كذي لين يكبر شوي،
1: ليه ما
2: على سبة ما إيه على سبة ما يقولها بعد، ما تقول له بعدين ولا تقول له شو يصير يعني.
1: تتحمل هالواحد يقولوا له انت بعد ما متحملتها.
2: بس وياه يعني ليه هو يخلص؟ فعشان كذا المجتمعات الأوروبية يمكن أو الغربية خلنا نقول عليها، صارت يعني نحن صرنا بنفس الطريقة ولكن طريقة مختلفة، شيء بسيط يعني. يمكن هم الأوروبيين أو الغربيين نقول والله ما يبون عيال، ترى الحين هاي الوضع
1: صح،
2: نحن نشوفه حاليا، يعني
1: الحياة ما
2: اهتماماتنا
1: صارت مريحة مثل
2: بالضبط
1: الأول، يعني
2: هي، وبعدين الاحتياجات اللي هاي صارت وجود مبناني وحده يبالهم 5 نانيات، يلا يلا تمشي الموضوع.
1: صح أتفق
2: فبالتالي
1: وياك.
2: هني اصبح الوضع مختلف، يعني انت مو فاضي الحين يا حرمه، مو فاضي حق ريلش، وين بتفضين حق يهال بعد؟ الحرمه اصبحت اليوم او المراه اصبح عليها التزامات، يمكن بسببها هي بروحها حطت انها، وانا ما اتكلم فقط،
1: أتفق
2: ما
1: معك،
2: اتكلم
1: أنا
2: فقط عن
1: أحيي المرأة اللي ما تشتغل واللي ما
2: ايه
1: تسوق، ما عندها ليسن
2: زين ام
1: وما
2: سعيد، ترى حتى
1: تشتغل.
2: اللي ما تسوق وحتى اللي ما تشتغل
1: لا،
2: بقول لك اياها بصراحه،
1: أحس شوية يعني مدللة، كل شيء مشيول عنها.
2: ما اختلفنا، بس بقول لك شيء، اليوم اصبح امور كثيره تشغل الحرمه اذا بغت تنشغل، ها يعني هل معقولة فقط الوظيفة والسيارة؟ لا لا طبعا لا، ولا البزنس. المرأة إذا بغت تشغل عمرها بتشغل عمرها بألف وستمية شغلة، يكفي إنها مثلا ترقد لين ساعة متأخرة الظهر مثلا، ما فيها وظيفة ولا فيها شيء، فيها رقاد لين الساعة 12
1: لأن عيالك معورين رأسها يعني، هي تبغى تسهر بالليل.

0: توصلهم المدرسة وترجع
1: مثلا
0: تنام.
1: مثلا انا اقول كذي يعني، مثلا مثال، انا ما اتكلم نفسي، لكن انا اقول لك يعني بشكل عام يعني. مثلا خلصت العصر، العصريه بتطلع صوب سوق شوي، تلف لفه كذي، تشوف الاوضاع، تشوف السوق يعني، تشتري لها اغراض، تشتري اغراض البيت مثلا يعني. واليوم تكامل هذه لازم تسوي لها حلقه مسعيد، اللي هو موضوع تخصصات الرجل والمراه. يمكن سويتيها قبل او ما اذكر. عموما
0: سويناها أكثر من
1: تخصصات،
0: مرة.
1: ايه
0: أي لما المرة
1: تخصصات
0: تاخذ دور الرجل لا
1: هو
0: تقول
1: الرجل
0: يعني
1: ياخذ
0: أي
1: دور المرأة
0: دار
1: بالضبط،
0: المرأة
1: هذه
0: بالضبط.
1: الفكرة يعني. فبالتالي هني بعد
0: بس أنا
1: ايضا
0: ما أحسها يعني مشكلة كبيرة. في بعض الرجال بيتوتيين ما يحبوا يطلعوا، والحرمة لا تحب تطلع تخلص
1: اوكي.
0: مشاوير وهي حلو على قلبها ما تشتكي،
1: لا هي تعودت،
0: تعودت. لا هي
1: هي
0: تحب
1: تعودت
0: يعني، في بعض النساء ما شاء الله عليهم تلاقيهم من الصبح من مكان لمكان، ما
1: ايه
0: يعني زمان اول الفواتير ما تندفع بالتليفون، بروحك تروح تدفع
1: بالضبط.
0: الفواتير وتدفع وتروح تجيب وسوق الخضرة والسمك وتطمن على اليهال في المدارس الى اخره، ما شاء الله عليها شغلة نشاط. لكن
1: اوكي
0: الريال ايش يسوي؟ ياخذ الراتب ويحطه في ايدها، هي
1: في ايدها،
0: تعطيه
1: اوكي
0: مصروفه.
1: تمام. حتى اوقات ما تعطي، تعطي النص عموما يعني. لا بقول الشغله من سعيد، ترى في بعض الرياييل هم طبيعتهم ما يبون الحرمه تسوي اي شيء، يبون الحرمه فقط قاعده في البيت مثل ما ذكرتيها قبل شوي، مدلله. لكن حتى رغم هذا الوضع، اللي احيانا بعض الرياييل تحصلها هي شغله عمرها باشيائها الخاصه، مثل ما قلت لك، يا ترقد، يا تنشر العصر، تروح تلف عند اليارات شوي يعني. فبالتالي ردينا على نرجع لنفس السالفه الاوليه،
0: انتوا
1: اللي هي
0: تضايقوا يعني ان المرأة تطلع وتكون اجتماعية؟ هذا شيء يضايق الرجال ابو
1: لا
0: سلطان؟
1: بالعكس، ترى في بعض العلاقات او معظم العلاقات ومسعيد اللي تصير بين العوائل اساسها الحرمه. انا بقول الصراحه، الرجال محدود في العلاقات،
0: صح.
1: الرجال علاقاته فقط ويا ربعه ويا المحيطين فيه، زملاء العمل، اصدقاء الدراسه، هذه الشغله. اما الحرمه لا،
0: هي اللي قايمة بالدور.
1: بامكان الحرمه الفريج الموجوده فيه والفريج العداله والعدال العداله كذي، هي تكون شغاله وياهم في علاقات ما شاء الله غير عاديه.
0: وايد فيها بارض هذه الحربة،
1: اي نعم،
0: خلي تعطيني شوية.
1: انا اقول لك ترى، ولكن في النهايه البعدين هي نفسها، سواء للموظفه، سواء لربه البيت، سواء للي قاعده ما عندها شيء، او المشغوله بعدين هذه، لان اصبحنا كلنا اليوم مشغولين ونحن فاضيين، على ما قالوا المثل، زحمه والشارع فاضي.
0: اي
1: نحن
0: صح.
1: صار عندنا هالمبدا فعلا، الا من رحم الله طبعا، انه يعني مخلين اعمارنا مشغولين ونحن في الواقع فاضيين، ما عندنا شيء صراحه يعني. هاي الفكره يعني مسعيد. فهني يجب علينا مراعاه ليهال، اصبحوا الاطفال اليوم اصبحوا فاهمين، والله ما شاء الله عليهم، ما شاء الله تبارك الله. نحن نشوف اليوم متفتحين، الاطفال متفتحين، ما بنفس قبل صراحه يعني،
0: أبدا.
1: تقنيا ما شاء
0: صحيح
1: الله،
0: صحيح صحيح.
1: تقنيا، معلومات، شغلات ما تتوقعها من الطفل انه يفهمها. اليوم يفهم كل شيء، كل صغيره وكبيره يفهم، يكفي انه تطلب مهيته، ومن هو نحن، وين
0: هذا
1: وين عرفنا.
0: جيل ألفا يسمونه. ألفا جين. الله يعين الله يعين. شكرا لك يا أبو سلطان،
1: يا
0: أنا
1: مرحبا،
0: سعيدة جدا
1: سامحونا على
0: بمداخلتك.
1: الإطالة، الله
0: بالعكس
1: يخليك،
0: بالحل يا أخوي، شكرا
1: الله
0: جزيلا
1: يخليك،
0: لك، يا
1: سلام
0: مرحبا،
1: عليكم.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. يعني بالفعل انه مثل ما قال اخوي ابو سلطان كلامه واقعي ومن واقع تجربة يعني. لكن في النهاية الطفل تعرفه مو موضوع اني انا فقط بلبي له حاجة، هو يعرف يعني مثلا يبغي شيء من الفريزر مثلا ما يطال، هو تروح الام تعطيه، هو يعرف هل عطيته كذا من غير نفس خذ يعني دوك او لا، خذته فتحت لياه، حطت له كلينكس مثلا، تبي تعطي ايس كريم، تعلمه كيف ياكل شوي شوي عشان بلاعمك ما تلتهب، يعرف الى اي مدى امي تخاف علي والى اي مدى امي حنونه والى اي مدى يعني انا اهمها، مو يلا خذ وخلاص وانتهى الموضوع. شوفوا كل فعل احنا نمارسه في حق اطفالنا الحين هم صغار هذا كله يترسخ في اذهانهم. احنا نبني طفل سليم النفسيه يتمتع بنوع من الاستقلالية اجتماعي في نفس الوقت، يعرف حقوقه ويعرف واجباته يعرف حدوده، حتى لما احنا نكون في ظهره دايما ونلبي له يعرف قيمة العائلة قيمة المجتمع. أمي ساعدتني، أخوي جاب لي حتى شيء يعني ما يستحق انه يذكر، كتاب فوق الكبت هو ما يطال، قال حق اخو ناول يا عطا. هذا كله يترسخ في ذهنه مفهوم المساعدة او انه كل واحد ممكن انه يهتم في الاخر. احنا نطلع لفاصل نريح شوية باختيار المخرج ايش بيسمعنا مروان، ماذا ستسمعنا يا مروان؟ أي أحلام راس قمة، ونرجع لكم إن شاء الله بصحبة ضيفتنا الأستاذة نادية المكتومي.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا في استوديو خمسة. اليوم نناقش موضوع كلمة بعدين في حياة الطفل. في حياة الطفل بشكل عام لا توجد إلا ثلاثة أزمنة: الآن، الآن، والآن. فهو لا يقيس الوقت بالساعات ولا بالمواعيد، لكن بالمشاعر والاهتمام. لذلك عندما نسمع كلمة بعدين أو يسمع هو كلمة بعدين، قد لا يسمعها كما نقصدها نحن. نحن نقولها لأننا مشغولون، أما هو فقد يسمع لست مهما الآن، أو قصتك ليست مستعجلة، أو انتظر حتى أنتهي من عالمي أو مهامي. وبين نية الكبار البريئة وفهم الطفل البسيط قد تتشكل مشاعر من الخيبة أو الحزن أو حتى الصمت. فماذا تعني كلمة بعدين في وجدان الطفل؟ ومتى تكون وسيلة تربوية لتعليم الصبر؟ ومتى تتحول إلى حاجز عاطفي بينه وبين والديه؟ هذا اللي راح نناقشه إن شاء الله اليوم مع الأستاذة نادية المكتومي. هي مدربة واستشارية أسرية. نادية، أهلا وسهلا.
1: مساءات الوعي الوالدي ومساءات بناء الجسور والثقة الوالدية بين الآباء والأبناء.
0: أهلا وسهلا فيك يا نادية، كيف الحال؟ كيف الأولاد؟ كلكم طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله حبيبتي نادية، كيفكم أنتم؟
0: الله يسلمك.
1: جوكم
0: جونا نار يا نار
1: مشتاقين، لكن الحمد لله على كل حال. يعني
0: والله قاعدة أقول حق مروانة، أقول لها ترى بردانة، المكيف أحس على راسي في الاستوديو واجد برد عندنا، فما نقدر طبعا ما يكون الجو كثير بارد، لأن عندنا كثير أجهزة في الكنترول، فلازم يحتاج لها درجة برودة معينة. الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله على كل حال، الحمد لله.
0: إيش تعني كلمة بعدين في وجهة نظر الطفل سادة نادية؟
1: حقيقة كلمة بعدين بالنسبة للطفل فيها اختلافات بسيطة بنوضحها بعد شوية حسب المرحلة العمرية، لكن بشكل عام بعدين غالبا يترجمها الأطفال، وإحنا لما نقول أطفال نقصد يعني من 10 سنوات وأقل. غالبا الأطفال وخاصة اللي هم من سن 5 سنوات إلى 6 سنوات غالبا تعني نو، لا، يعني هي هذه الترجمة بعدين يعني لا. لكن طبعا الأهل يقولوها بطريقة إيش؟ غير مباشرة، يعني فالطفل يصير عنده شيء من اللخبطة، لأنه الطفل إحنا نفكر ككبار إن الطفل يفهم معنى الوقت مثل ما إحنا نفهم الكبار. لا، الطفل أساسا في من 6 سنوات فأقل عندنا حاجة في علم النفس نسميها التفكير الحسي. إيش يعني التفكير الحسي؟ يعني يفكر في المحسوسات، في الأشياء اللي يراها، يسمعها، يقوم بها الآن، يلمسها، يتذوقها، يعني يكتشف عالمه عن طريق الحواس ويفهم عالمه عن طريق الحواس. فالطفل ما يعرف يعيش في المستقبل من 6 سنوات فأقل، هو عايش في الحاضر. عشان كذا احنا نقول في تمارين في علم النفس احنا الكبار نتعلمها ان نكون مثل الأطفال، نقول هنا والآن. ايش يعني هنا والآن؟ يعني اعيش اللحظة. فالطفل دائما عايش

0: الحواس الخمس، هو يفهم الأشياء اللي يشوفها اللي يسمعها اللي يتذوقها اللي يلمسها اللي عايش فيها الآن. لكن التفكير المجرد اللي هو مثلا كلمة مثل الحرية، العدالة، هذه كلها يعني أفكار مجردة ما موجودة يعني على أرض الواقع. فالطفل في المرحلة ندى ما عنده تفكير مجرد، هو تفكيره حسي. فإيش اللي يصير لما نقول لا؟ يفسرها إنها نقول بعدين يعني لا، وهذا الشيء طبعا يسبب له إيش؟ يسبب له إحباط، يشعر أنه مرفوض، يشعر أنه أنا ما مهم بما يكفي لأمي وأبي. هذا بالنسبة للأطفال اللي احنا نتكلم عنهم اللي هم 6 سنوات فأقل، هذا تفسير كلمة بعدين بالنسبة لهؤلاء الأطفال.
1: طيب في أي عمر يبدأ الطفل باستيعاب مفهوم الوقت أو التأجيل مثلا، أو يسمع بعدين، يفهم بمعنى أصح معنى كلمة بعدين؟
0: صحيح، هذه يمكن معلومات كثير من الوالدين أولياء الأمور والوالدين يجهلوها، لأنه يمكن ما عندهم الوعي الكافي ويمكن ما قرأوا فيها واستوعبوها. مفهوم الوقت ومفهوم التأجيل مثل ما قلنا في السابق عند الأطفال يختلف حسب المرحلة العمرية، لأن الطفل يبدأ بالنمو التدريجي من المحسوس إلى التفكير المجرد. هذا مثبت في علم نفس الدماغ وعلم التفكير وأيضا في الخصائص النمائية النفسية للأطفال. يعني الطفل يبدأ من التفكير الحسي يتطور شيئا فشيئا إلى التفكير المجرد. إذن هذه المراحل مهم إحنا نفهمها. قبل 3 سنوات تحديدا ما في شيء مفهوم للزمن عند الطفل حقيقي، يعني ما يقدر يميز الدقيقة، لما أقول ساعة دقيقة ما هو ما عنده هذا المفهوم، مخه ما يستوعب، قدراته العقلية ما تعي هذا المفهوم. فكلمة بعدين بالنسبة له يعني لا، مرة من الآخر، قبل 3 سنوات بعدين يعني لا أنا ما أريد أسوي الشيء هذا مرفوض، فهو يفسرها بهذه الطريقة عشان يكون واضحين عند أولياء الأمور. طيب من 3 إلى 5 سنوات هنا الطفل تبدأ عنده بعض مفاهيم الوقت يا ندى، يبدأ يفكر يعني يستوعب فكرة أنه هذا قبل وبعد. لكن متى؟ لو ربطناها بحدث حسي مثل ما قلنا، بحدث واقعي، مثل لما أجي أقول له أيوة أوكي بنطلع نجيب الحاجة الفلانية بعد الأكل أو بعد ما تخلص الفطور، يقدر يستوعب من 3 إلى 5 سنوات كلمة بعد الأكل، بعد النوم، قبل الأكل، قبل الاستحمام، بعد
1: يعني
0: الاستحمام.
1: لازم شيء ملموس هو يعني يحسه.
0: أحسنتي.
1: أيوة أيوة.
0: أحسنتي. من 3 إلى 5 سنوات لازلنا في المرحلة أيضا الحسية، لكن يبدأ مفهوم قبل وبعد ومربوط بأحداث واقعية.
1: جميل.
0: ملموسة في واقع الطفل. ومهم أيضا التأجيل في الفترة اللي هي من 3 إلى 5 سنوات ما يزيد عن 10 إلى 15 دقيقة. لو زاد على 15 دقيقة يبدأ الطفل يدخل في حيرة ما مفهومه، ليش ليش ليش إيش يعني بعدين؟ ليش هو قال لي بعدين أو بعد الأكل أو بعد النوم لكن تأخر علي؟ فمخ دماغه من بعد 15 دقيقة يبدأ يدخل في مرحلة قلق أو تشويش، فمعنى بعدين ممكن تؤدي إلى معنى
1: لأن بالفعل أستاذة نادية الطفل ما يفهم معنى الوقت، مثلا يبكي يبغي يروح السوبر ماركت، إحنا بالليل نقوله السوبر ماركت مسكر الحين بالليل، ما يعرف
0: صحيح.
1: يعني إيش بالليل، ما يعرف ليش مسكر أصلا يعني.
0: صحيح.
1: فعملية الإدراك عند الأطفال في المراحل العمرية المختلفة هي ضروري جدا أن إحنا ندركها عشان يعني نقدر إحنا نوصل لهم المعلومة اللي تناسب عمرهم.
0: حسب فهمهم.
1: أيوة.
0: فمثلا من 6-7 سنوات يختلف الوضع، في 6-7 سنوات غالبا يكون صف أول ابتدائي، فهنا يبدأ يفهم الوقت بالساعات والدقائق. حتى انتي لو شفت المناهج يبدأ يعلموهم مفهوم الوقت ويرسموا لهم الساعة ويحركوا إيش اسمه هذاك عقارب الساعة، فيبدأ الطفل يفهم معنى ساعة ومعنى دقيقة. فلما أجي أقول له حبيبي إحنا بنروح نجيب الغرض الفلاني من المكتبة بعد 10 دقائق، بتلاحظ إنه عينه على الساعة. ليش؟ لأنه هنا بدأ يدرك إنه في أداة موجودة وملموسة أمام عيني تقيس الوقت وأنا قادرة أتعامل معها. هذه من 6-7 سنوات، ويستطيع إنه ينتظر فترات أقصر ولكن أطول عن السابق، أطول عن الأطفال اللي هم أقل منه. يعني سابقا ينتظر ربع ساعة وبس، هذاك حده. الحين ممكن يعني شوية ينتظر فترة نص ساعة. يعني أنا ممكن أقول له حبيبي نروح المكتبة بعد نص ساعة أو بعد 10 دقائق، لحد نص ساعة هو قادر ينتظر، يعني عنده القدرة أنه ينتظر. من 8-9 سنوات يبدأ يستوعب شوية الوقت بشكل أكبر، يعني

0: ممكن نأجل يوم أو يومين، مثلا ممكن يقول أنا أريد أروح أشتري اللعبة الفلانية، أقول له تمام حبيبي بنروح بكرة أو بنروح بعد يومين لما يجي بابا إذا كان أبوه ما موجود، قادر إنه يستوعب التأجيل ليوم أو ليومين من 8 لـ9 سنوات، 10 سنوات فما ما فوق لا، هنا يقترب مثل ما قلنا خلاص عدى مرحلة التفكير المحسوس، بدأ يدخل في مرحلة التفكير المجرد، فيفهم إنه لو قلنا له مثلا بعد 10 سنوات، قلنا له بعد أسبوع بعد شهر، هو قادر يستوعب إيش الوقت بشكل عالي جدا، لأنه عنده تفكير مجرد، خرج من مرحلة المحسوسات.
1: طيب ما دون ذلك يعني أستاذة نادية، يعني لما نقول له بعدين يرجع يكرر نفس السؤال بعد كم من دقيقة، يرجع يطلب نفس الطلب بعد كم من
0: وقل أنه
1: دقيقة.
0: حنان
1: أي
0: ونحن طيب، ونبدأ نسقط عليهم هذه الألفاظ مساكين.
1: ليش يكرر إذا السؤال لما احنا نقول له بعدين؟ هل مثل ما تفضلتي وذكرتي انه ما عنده استيعاب بكلمة بعدين ايش تعني؟ لازم نحدد له حاجة هو يفهمها، شيء محسوس بمعنى أصح، صح؟
0: ممكن تكون السبب إنه أنا كأم أو
1: ما وضحت له.
0: كمعلم، ايوه انا ما فاهم المرحله العمريه اللي يمر فيها وطريقه تفكيره، فانا ما انا كمربي ما عارف كيف اتعامل مع مفهوم الوقت اللي يتناسب مع هذا الطفل، فهذه نقطه، فانا قاعده اعامله بمستوى كبير على عقله وما قادر يفهمه حسب المرحله العمريه اللي اسلفنا فيها، هذا سبب.
1: جميل جميل.
0: السبب الثاني ممكن ما مصدق الجواب، لانه انا سابقا قلت له بعدين، وغالبا بعدين زمان جاي. بمعنى احنا دخلنا بمرحلة الإهمال أو الكذب على الطفل بس عشان أسلك، فالطفل
1: يعني
0: يصير
1: الحين
0: عنده
1: صار يعرف إنه بعدين يعني لا.
0: أيوة، لأنه هو في النهاية من البداية الطفل أصلا كلمة بعدين حتى وهو تفكيره مجرد وبسيط بعده يعني 3 سنوات، هو عارف إنه كلمة بعدين يعني لا، بعدين يعني لا،
1: مثل ما
0: لكن
1: قال
0: لا
1: قبل شوي أحد الأصدقاء البرنامج أخوي خليفة من العين، قال مثل ما عند الكبار يصير خير، يعني أنه لا.
0: صح، ايوه يصير كذا، يصير خير يعني تسليك يعني طاف.
1: أيوة.
0: زين، فالطفل يكون قلق قلق قلق عن ما يسووا لي الشيء اللي اريده، فهذا يؤدي الى الحاح مستمر، ما بقصد الازعاج، انت حطيته في هذا الوضع لانك انت ما عرفت تتعامل معه حسب مرحلته العمريه، فانت حطيته كذا، فيصير عنده بسبب القلق انه ذا الموضوع ما يصير او
1: صحيح.
0: ينساني او يسوي طاف، مثل خبراتنا السابقة مع ماما وبابا أو مع المعلم، فيظل يلح بأساليب مختلفة، ماما خلينا نروح، ما أنا ممكن يشوف الأب جالس فيقول له بابا ماما قالت لي بتوديني بعد شوية السوبر ماركت، تدخل عاملة المنزل يقولها مثلا فلانة بنروح بعد شوية أنا وماما، هذا كله نوع من القلق اللي هو
1: ضغط
0: يؤدي إلى هذا
1: نفسي والله
0: الإلحاح.
1: أنا أشوف. يمارس الضغط النفسي علينا إنه
0: هو
1: ما
0: ما
1: في
0: يمارس
1: مجال،
0: الضغط
1: لازم
0: النفسي،
1: تودي.
0: هو
1: طيب
0: مضغوط، ندى حرام هو مضغوط والله، احنا
1: طيب
0: حطيناه
1: طيب
0: في هذا
1: أستاذة
0: الموقف.
1: نادية، إيش أثر تكرار الوعود المؤجلة على ثقة الطفل بوالديه؟ هذه من النقاط المهمة يفترض إحنا نعرفها.
0: وهذه نقطة واجد مهمة، أول نقطة طبعا واضح إن هي تدمر الثقة، يعني خلاص الطفل دائما متوقع من الأب والأم إخلاف الوعد، حتى المعلمين ترى لأنه داخلين بعد في نفس الإطار، فيدمر الثقة بيني أنا وبين المربي، وفجوة عدم الثقة هذه تكبر وتكبر لين ما تصل إلى مرحلة المراهقة. أيضا ممكن يوصل شعور للطفل بأنه أنت ما مهم، وكلامك ما م... يعني ما عندك ما عن... ليس لك وزن عندي أنا يعني، وكلامك غير مسموع، هذه أيضا يعني مشكلة تتكون بسبب هذه التكرارات. أيضا في المستقبل إيش يصير؟ في المستقبل يبدأ الطفل أو يبدأ هذا الابن، وخاصة لما يكبر، يا إما يعتمد على نفسه بشكل غير صحي، يعني إن هو يعرف إنه ماما وبابا ما راح يسووا لي فأنا راح أسوي، يعني لو جينا على مستوى الطفل الصغير ممكن يروح يولع نار، لأنه هو مثلا يريد يسخن حاجة، أو ممكن يستخدم المقص عشان
1: صحيح.
0: يقص نشاط،
1: أو السكين،
0: لأنه
1: صحيح.
0: ايوه،
1: أمم
0: يسلك سلوك يحاول مسكين يعتمد على نفسه لكن للاسف بطريقه غير صحيه،
1: أمم
0: او العكس يصبح متعلق بشكل قلق، يعني ايش؟ على طول يعني ينتظر من والديه ويلح عليهم ودائما قلق ويعصب ويدمر ويسلك سلوكيات يعني مزعجة، وهو أصلا السبب فيها أنه أنا فاقد الثقة أساسا في أنه ممكن يلبوا لي احتياجاتي أو الطلب اللي أنا طلبته.
1: صحيح
0: عاد في
1: صحيح
0: المراهقة، يا ويلي من المراهقة إذا هو تربى على الأسلوب،
1: صح
0: يا إما يكون متمرد يعني بالطقاق مثل ما نقول بالعامية، كلام أمي وأبوي المربين بالطقاق، إنزين، أو إنه يصبح ما مبالي يعني عادي، وش يعني يلا طاف يلا ما أعرف إيش، لأنه خلاص تعلم إنه كلام أبوه وأمه ما قاسين، يعني ما قاسين ياخذوا الأمور بجدية، فهو اكتسب هذا الثقة، اكتسب عفوا هذا السلوك منهم.
1: ما ينلام يعني.
0: ما ينلام طبعا. شوفي احنا أولادنا صناعة إيدنا، العلاقة غير الآمنة تبدأ من الصغر، يعني الكونسبت أو المفاهيم اللي نغرسها في الطفولة، هذه المفاهيم تكبر وتكبر لتشكل شخصية عند أبنائنا. ندى،
1: صحيح صحيح. طيب كيف يمكن للأهل أنهم يفرقوا يعني بين التأجيل الحقيقي والتسويف اللي يربك الطفل أستاذة نادية؟ وهل يختلف أيضا فهم الأطفال لكلمة بعدين لما يكبروا هم أيضا؟ يعني احنا تكلمنا باختلاف الأعمار، لكن فيما بعد يعني احنا لما نتكلم عن الأثر النفسي والوعود المؤجلة، ما نتكلم احنا عن فقط الطفل حاليا، هو في مرحلة
0: نعم
1: تأسيس ومرحلة بناء ومرحلة انه كل شيء هو يمتصه، متى تطلع نتائجه؟ لما يكبر.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: هذه من الأشياء اللي يفترض أن احنا ناخذها أيضا بعين الاعتبار لما نبغي نربي جيل واعي وفاهم ومرن أيضا في التعامل، يعني يوم معاي يوم مع نفسه، يعني ما يكون اعتماد الكلي على نفسه ولا الاعتماد الكلي عليه. موضوع
0: صحيح
1: الموازنة وخلق هذا التوازن في شخصيته أيضا كيف تتم يفترض؟
0: صحيح. في هم سؤالين على قولتهم تو ان ون ان دي سويتيها. انزين، اول نقطه اجاوبك عليها، كيف يفرق الاهل بين التاجيل الحقيقي وبين التسويف. التسويف طبعا ابسولوتلي يعني يربك الطفل، انا اعطيهم بعض الخصائص عشان هم يكونوا واضح بالنسبه لهم فيعرفوا كيف يتعاملوا بطريقه صحيحه.
1: جميل.
0: اولا التاجيل الحقيقي لازم في سبب واضح ومحدد ويفهم الطفل. مثلا اقول لحبيبي انتظر بس اخلص الطبخه اللي على النار، او حبيبي انتظر اخلص المكالمه اللي في ايدي، او حبيبي انتظر نخلص ننهي الواجبات وبنروح. ففي سبب واضح للتاجيل، مش بس لا او بعدين، يعني بعدين دي مرتبطه بسبب واضح، لان الطفل بيراقب الحدث اللي انت رفضته عشانه متى بينتهي، فهل انت بتسوي او لا. هذا اول تفرقه. بينما التسويف بس انا ما اريد، بعدين، كلمه بعدين بدون اي مبرر بدون اي سبب واضح، هذه اول فرق. الفرق الثاني لما نتكلم عن التاجيل الحقيقي مرتبط بوقت محدد او حدث محدد، مثل ما قلنا سابقا بعد ان اتصل بابوك، او بعد 10 دقائق، او بعد يومين، او بعد ما تخلص مثلا الاختبارات، ففي وقت محدد يعني انت ربطت به. لكن طبعا كلمه بعدين يعني وقت كذا مفتوح ومترحل انا اسميه. الـ الـ الـ ايضا من التاجيل الحقيقي يعني يحدث لاشياء قليله، اللي هي لو بغينا نحددها يعني بنسبه مش دقيقه، يعني قول انت يحدث بنسبه 20 الى 30% من طلبات الابناء، وهذه الطلبات ايضا مشروطه. مثلا يعني ممكن هذا الطلبات تؤثر على صحته الحين، تؤثر على شيء معين حقيقي في حياته الحين، ففي نسبة معينة يعني هي اللي نقول عليها لا، اللي هي بمعنى أنا رافضنها، واضح أن أنا رافضنها. لكن كلمة بعدين بعدين بعدين هذه عاد لما تكون طاغية وتشمل كل طلبات الطفل.
1: هل تعتقدي أستاذة نادية أن كلمة بعدين يعني يعني كأنه من يقوم بهذه الخدمة يعني ما عنده هذيك الشخصية الحازمة، ما قادر يتخذ قرار على سبيل المثال؟ يعني أنا مثلا أقدر أقول له بدل ما أستخدم كلمة بعدين إنه هذا الأمر مرفوض،
0: صح؟
1: أنا لا أقبل مثلا،
0: صح
1: هذا ما بيصير اليوم، ما بنروح يعني نعطيه
0: أحسنتي.
1: رد يفترض، يعني بدل ما نقول له بعدين. ما أدري يعني، أنا يجيني شعور أنه حتى لو الطفل صغير يحس أنه من يقدم له الرعاية أيا كان مدرسة بيت عاملة، ما عنده قوة الشخصية أو الحزم في إدارة الأمور بمعنى أصح، ولا إيش رأيك؟
0: هو شوفي، الطفل لازم يتعود على 3 أنماط. لما أقول لا يعني لا، ويكون واضح. أنا يعني ما أقول له، أقول له لا وأسكت، مثل ما أقول له بعدين وأسكت. لا يعني أنا واضح إنه هذا الشيء مرفوض، وأوضح له ليش مرفوض، لأنه ضار أو غير مناسب أو مستحيل، أو إنه ما متوفر الحين المبلغ. يعني لازم أقول لا بوضوح للطفل، فخلاص الطفل يتعلم يتقبل الإحباط، إنه ما كل رغباته ملباه. فهنا الطفل يعني، في أطفال تعرفي ندى، لما دائما أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة في المقابل، إنزين إيش اللي يصير؟ يتعودوا الجحود، ويتعودوا إنه أنا كل طلباتي مجابة، وهذا شيء خطأ. لازم نرفض بعض الأشياء ونقولها بشكل واضح، ونوضح ليش أنا رفضت. وهذا نقطة واجد مهمة، إنه الطفل يتعلم ويتقبل الإحباط. النقطة الثانية، كلمة نعم بدل كلمة بعدين. كلمة نعم، أنا ألبي احتياجاته الأساسية، احتياجاته للأمن، احتياجاته للحب، احتياجاته للأكل، وأشعره أنك أنت موجود وأنت مهم بالنسبة لي. فأنا أقول له نعم أو أقول له لا، أو في المقابل أقول له انتظر لوقت محدد. مثل ما نقول، لما ما أقول بعدين، أقول له ممكن حبيبي تنتظرني لحد ما أخلص الطبخة اللي على النار. فهذا أيضا يعلم الطفل صفة، اللي هي نعلمه صفة الصبر، نقول
1: الانتظار.
0: تكون
1: نعم.
0: عندك سمت، أيوة الانتظار لفترة معقولة مناسبة للمرحلة العمرية للطفل. هذه مهارات 3 لازم الأهل يعودوا عليها الأولاد والبنات.
1: وما
0: لكن
1: نخليه ينتظر وأنا ما بلبيله، مثلا
0: طبعا
1: أنا ما
0: طبعا
1: أقدر أطلع اليوم، أنا مرهقة، ما أقدر
0: أحسنتي،
1: اليوم، نشوف يوم ثاني، نتفق على يوم ثاني ممكن إنه يناسبني ونروح.
0: نعم.
1: يعني
0: وهذه كلمة لا بشكل واضح ومع
1: بالضبط.
0: وجود بديل.
1: يعني
0: نعم
1: لازم
0: نعم
1: نخليه، يعني ما إنه يعني شوفي، بعد في بعض أولياء الأمور، أستاذة نادية معلش وأنا بقهم في المحاور، وأعرف أنتي ما يعجبك بس ما
0: لا
1: علي.
0: لا لا لا عادي،
1: زين
0: بس أنا قصدك إن على أساس نلم الموضوع،
1: زين
0: بس هو البساط أحمدي ندى
1: أوكي.
0: تعرفي.
1: شوفي، في بعض أولياء الأمور يخافوا يقولوا حق الطفل إنه أنا ما بسوي لك، أو إني أنا ما أقدر، أو إنه ما
0: عشان ما
1: يصير.
0: يتعقد، عشان ما حد
1: أي
0: إيه.
1: لا حرام، نفسيته
0: لا لا لا لا
1: بيزعل، بينقهر. وبعدين يعني خلوا أطفالهم كل الأشياء اللي يبغوها مستجابة،
0: مصلحة،
1: ما
0: أنا
1: في شيء
0: أذيت
1: عندهم
0: صاري في
1: إنه
0: البيت.
1: أيوة. لكن تعالي لما الظروف ما تناسب الأم والأب لتلبية رغبة أو حاجة هو طلبها، تعالي شوفي العصبية، تعالي شوفي الصريخ، تعالي شوفي التكسير، والأم والأب واقفين كل واحد يشوف على الثاني. طيب هذه نتيجة دلعكم ودلالكم للطفل،
0: صح،
1: إنه كل
0: لأنه
1: شيء
0: دائما
1: مستجاب.
0: كلامهم أيوة نعم أيوة شبيك لبيك، وهذا خطأ خطأ. لازم الطفل يتعلم، احنا نقول بالعماني يتعلم السمت. السمت يعني يتعلم الصبر،
1: يعني
0: يتعلم
1: الحين
0: الرفض.
1: الطفل، أستاذة نادية، يعني احنا عندنا أطفال في العائلة يعني مثلا 3 سنوات، هل هذه الطفلة اللي عمرها 2.5 سنين إلى 3 سنوات تلزمني أنا كل يوم لازم أوديها سوبر ماركت؟ تلزمني كل يوم إني أنا لازم أشتري لها لعبة عشان بس ما تبكي، عشان ما تصيح؟
0: للأسف يعني هذه قلة وعي والدي، وأنا جالس أضره، جالس أصنع
1: لما
0: شخصية ما
1: تكلميهم
0: قادرة أتعامل مع
1: تقول لك
0: الضغوط.
1: لا، الطفل في هذا السن ما يعرف إيش يعني لا، ما يعرف، ما يفهم، لازم تلبي له رغباته. زين، ترى هو قاعد يكبر، كل ساعة الطفل قاعد يكبر.
0: أنا
1: يعني
0: أبدأ أعلمه القضية ندى، كيف أعلمه حسب مرحلته العمرية. ما في انه انا كل شيء ملبى، انا عندي كلمة نعم وعندي كلمة لا وعندي كلمة انتظار محدد. انا اشتغل على النقاط الثلاثة، لانه يعني في واحدة تؤدي رسالة نعم إذا كان متى أقول نعم؟ إذا كان فعلا هذا يعني الطلب اللي طلبه الطفل مبرر، يلبي احتياج أساسي عنده، في شو احتياج سواء نفسي أو جسدي أو عقلي ذيك الساعة، وأوصل له من خلاله الحب والأمان والاحتواء، هذا جزء من من من من الطلبات. الجزء الثاني لا، إذا كان هذا الموضوع ضار أو هذا الموضوع بيصبح عادة سلبية في حياته، أو بيعلمه يكون جاحد، أو بيعلمه يكون متمرد، أو بيعلمه يكون عدائي، أو بيعلمه إنه يعني بيكون يخليه يعني يفسده أو يخليه مدلل في النهاية. عشان كذا تو الحين نلاحظ إنه في جيل طالع وواصل لمرحلة الشباب ودائما يلوم الأم والأب. ليش يلوم الأم والأب؟ لأنه تعود إنه كل رغباته ملباه، فلما يكبر أي شيء يتم رفضه يعني ما يشعر بالامتنان، دائما في جحود وفي ينظر مش بس فقط للأب والأم، لعلمك ندى، حتى مثلا ينظر للمعلم، للحكومة، لجهة العمل، لكذا، بأنه مقصرين صح مقصرين
1: صح
0: مقصرين.
1: صح كلامك صحيح،
0: لأنه يتوقع أنه الدنيا كلها لازم تلبي له رغباته، ويغرق في شبر ماي، ما قادر يعني يتعلم حل مشكلات، إدارة ضغوط، تعامل مع القلق، الصبر، إنه الحياة ما دائما يعني وردية، الحياة يعني ملونة بكل ألوان الطير. هذه الأشياء كلها مرتبطة بمثل هذه المهارات البسيطة اللي أنت جالسة تتكلمي عنها، واللي تبدأ منذ نعومة أظافر الأطفال.
1: صحيح، أتفق معك، كلامك جدا يعني منطقي وتربوي وأكاديمي أيضا. أستاذة نادية، أنا أحييك على هذه الثقافة في التربية اللي تمتلكيها. إنزين، لما نعد الطفل إحنا بشيء وننسى تنفيذه، كيف ينعكس على شخصيته؟ أحيانا نقول له بعدين وننسى، يعني
0: صحيح.
1: إيش أثر ذلك كذلك على نفسيته؟
0: أكيد إنه إنه إنه الموضوع هذا بيأثر على نفسيته، بس ما بالطريقة المبالغ فيها اللي إحنا ذكرناها قبل شوية، اللي هي هذه طريقة الإفساد، نسميها طريقة إفساد الأطفال منذ نعومة أظافرهم. لكن طبعا إذا كان أنا جالس كولي أمر أكرر هذا النمط بطريقة غير واعية، وإنه أنا أقول له لا لا لا لا لكل شيء، أو أقول له لا وبعدين ما ألبي. ندى معي؟
1: أيوة معاكي.
0: لأنه فكرت أنه انفصل.
1: تفضلي.
0: أيوة، فهذه يأثر على العلاقة بين المربي، ولما أقول المربي أقصد الوالدين وحتى المعلمين، إنزين، وبين هذا الطفل. أول شيء ممكن يوصل له شعور إنك أنت ما أولوية حياتي، وهذا يمكن واجد تطلع عليه مقاطع في التلفزيون، في اليوتيوب، حتى في الرسوم، لما يجي بابا ما أعرف إيش، والأب مشغول على المجلة، ومشغول على التليفون، مشغول على كذا، لا لا لا، فيشعر بأن أنا ما أولوية عندهم. يعني رقم اثنين، يشعر أيضا بعدم الثقة في الآخرين، يعني ينتقل هذا الشعور لاحقا للناس، يعني يتعامل مع الآخرين بعدم ثقة. ليش؟ لأنه الوعود الأولى اللي في حياة الطفل من الأب والأم تم إخلافها، أو ما كان هذا الطفل احتياجاته ملباة، أو كله بعدين بعدين بعدين. فهذه الثقة للأسف تنتقل من جو الأسرة إلى العالم الخارجي، وإلى المحيط، وإلى الأصدقاء، وإلى المعلمين، فتتولد أيضا عدم ثقة في العلاقات بالآخرين. غير هذا يسبب له قلق، ويعني مراقبة مستمرة مثل ما قلنا، فدائما يسأل ويذكر ويشدد. ليش؟ لأنه يخاف الآخرين يعني ما يلبوا له احتياجاته. وأيضا يصبح الطفل مثل ما قلنا في مرحلة المراهقة إما غير مبالي، أو أيضا متمرد وغير صحيح. مبالي، أو أيضا مثل ما نقول يعني متشبث بحقوقه بطريقة يعني غير صحية، دائما يعني مع اللي يريده من أمه وأبوه، بالرغم أنه هو يعني في مرحلة المراهقة، بتحصليه دائما يضغط يضغط يضغط بقوة عشان يحصل الأشياء اللي يريدها. ليش؟ لأنه ما تعلم سابقا كيف يكون بشكل متوازن لا ونعم في السابق. ويتعلم الكذب، شوفي، يتعلم الكذب. أحيانا الكذب يكون نابع من هذا الصفة، لأنه في السابق تعلم أنه عادي ماما تكذب، عادي بابا يكذب، فبالتالي الوعد لا قيمة له، والكذب هو البديل.
1: يعني الموضوع مو سهل أستاذة نادية، يعني أبدا الموضوع مو سهل. طيب، يعني هل في أخطاء شائعة ممكن أنه يقع فيها الآباء عند التعامل مع طلبات الطفل وتكرار كلمة بعدين؟ يعني إحنا تكلمنا عن موضوع أنه لازم يكون شيء محسوس للطفل، يعرف إذا كان يدرك الوقت بعد 10 دقائق، بعد ما نصحى من النوم، يوم الإجازة، لما نرجع من المكان الفلاني، يعني نحدد له وقت يساعد الطفل على أنه هو يعني ما نستخدم كلمة بعدين أو يفهم كلمات بعدين. لكن يعني أيضا موضوع أنه الآباء أحيانا يعني يبتكروا، إن صح التعبير أيضا أستاذة نادية، يعني أو يبتكروا، ما أحب أستخدم كلمة يختلقوا، يعني مواقف أو أسباب، أو يحتاج إلى أن هو يقدم تبرير للطفل عشان فقط يقنعه. هل الطفل هذا بالعقلية البسيطة يحتاج لكل هذا التعقيد حتى أن احنا ما نريد نلبي له هذه الحاجة، مش أن احنا نريد ما نريد نلبي له؟
0: هو يعتمد على نوع الشيء. إذا أنا كنت وعدته بشيء ولكن سبحان الله يعني تأخر، نسيت، فهنا يكون التصرف التربوي كالتالي: وعدته أنا نسيت، أو سبحان الله يعني ما صارت عندي الإمكانية، أو صار في أي سبب. رقم واحد أعتذر منه، أقول له أنا آسف حبيبي أنا نسيت، ويقول له بصدق أنا آسف وأنا نسيت. فهو يعلمه الحين انه يصير مثل هذه المواقف، لكن كيف نتصرف؟ ان نعتذر من الاخرين ونقول للسبب انه انا نسيت. زين، متى ممكن نسويها؟ هل اذا كان الان او بعد او بكره او بعده؟ ف
1: نخلي
0: يعني
1: الطفل يختار الوقت يناسبك هذا الوقت مثلا، ممكن انه
0: ممكن
1: يعني
0: في حدود.
1: يكون حوار راقي كذا بيننا وبين الأطفال. أستاذة نادية،
0: بالضبط بالضبط، ممكن اقول له متى حبيبي يناسبك، تحب نسوي الحين ولا بكره ولا كذا، واعطيه خيارات. حتى لو هو مثلا الطفل قال انا اريده يعني في الوقت الفلاني وشفته انا ما مناسب، الجا لستب 2 الخيارات. ايوه انا خلينا نشوف خيارات، ايش رايك 1 2 3، اختار واحد منهم. هذه الطريقه افضل، لانه انت لما تعطي الطفل يعني المساحه كامله من البدايه بيعطيك الإجابة القصوى. بس أنت أفضل تبدأي معه بأنك تعطي خيارات: أنا
1: حلو.
0: آسف حبيبي أنا نسيت، أو أنا آسف راحت علي نومة، أو أنا آسف صارت لي زحمة في الطريق. زين، هذا إيش، هل ممكن أديها في الوقت الفلاني أو الفلاني أو الفلاني؟ مثل لما الطفل باغي يلبس ملابس معينة، أنت دائما تعطيه خيارات ويختار هو من ضمن الخيارات. هذه طريقة جدا ممتازة وتبني الثقة. هذا بالنسبة لما أنا أوعد أوكي وما أقدر أؤدي، أو صار ظرف معين
1: جميل.
0: مع الطفل. بالنسبة لكلمة لا والرفض، أيضا أوضح زين بالهدوء، ما بالصراخ، بالحوار الراقي مثل ما قلتي، إنه ليش أنا قلت لا. فأخذ وأعطي مع الطفل أو مع المراهق أو حتى في سن المدرسة اللي هي الطفولة المبكرة، لأنه الطفل، الأطفال أذكياء عاطفيا، وعندهم يعني ما يعني عندهم رغبة يعرفوا. عشان كذا
1: عندهم
0: دائما
1: ابتزاز للمشاعر أستاذة نادية.
0: صحيح صحيح.
1: والله
0: لا، وبعد شوفي الأطفال دائما لما تقولي شيء يقولش ليش، ليش ما تريدي، ليش كذا، فهم دائما يسألوا بواي، وهذا سؤال ممتاز، لأن الطفل يبغى يعرف السبب،
1: السبب
0: ليش
1: صح.
0: ليش هذا الرفض. لما تقولي لا مزاجي، خلاص بيتعلم انك انت قاعده تربي بالمزاج. لكن ما يكون في حوار وتوضحي له، ما مهم انه يقتنع، المهم انك انت توضحي له، لانه في بعض الاطفال حتى لو حاورتيهم شهر ما يقتنعوا. ليش؟ لانهم هم يريدوا الشيء اللي في بالهم. لكن ما دام انت الان حاورتيه بطريقه راقيه وفهمتيه ووضحتي له الأسباب وجلستي معه وعطيتيه وقته، حتى لو ألح خلاص لحد هنا وانتهى النقاش. هذا
1: جميل
0: الصلاحية تكون عند
1: جميل
0: أولياء
1: جميل
0: الأمور، ما
1: جميل.
0: بالضرورة أنه يقتنع كامل بعد النقاش،
1: احنا
0: ده
1: خذانا
0: هو
1: كثير
0: فاهم.
1: كثير الوقت على الموضوع أستاذة نادية. يعني الحين احنا نبغي نقدم نصيحة للأهل كختام لهذا الحوار الحديث والمهم معك والممتع، في التعامل للأسر طبعا، في التعامل مع الوعود والتأجيل مع الأطفال.
0: نعم،
1: كأن احنا قاعدين نلم موضوع حلقة اليوم ونعطيهم الخلاصة، تفضلي.
0: الخلاصة إنه ما نستخدم كلمة بعدين، نلغيها من قاموسنا إحنا كأولياء أمور أو كمعلمين أبدا. أستخدم نعم الآن، ممكن أسوي الآن، أو نعم بسويه بعد وقت محدد،
1: لكن
0: أو
1: نحدد لوقت معين يعني.
0: نعم أيوة، يا إما الآن يا إما بعد وقت محدد مثل ما أسلفنا سابقا، حسب المرحلة العمرية وحسب فهمه هو كطفل لمقاييس الوقت. أو نستخدم كلمة لا وبشكل واضح للطفل إنه هذا طلبك مرفوض للأسباب التالية، ويكون واضح وأفتح معه بوابة حوار.
1: جميل.
0: أو إنه أيضا يعني مثل ما نقول إنه أنا إذا وعدته أوفي بوعود الصغيرة، لأنه هذه الوعود الصغيرة هي اللي تبني الثقة بيني وبينه، ولما يكبر يصير إنسان بشخصية معينة. أنت أول شيء كولي أمر اسأل ليش أنا أريد أأجل الطلب؟ حط نفسك مكانه. إذا أنت كنت مع مديرك في العمل، هل كلمة بعدين بتكون مريحة بالنسبة لك؟ وش يعني نحن نقول الرول بلاينج أو إيش اسمه، لعب الأدوار. فأنت حط نفسك مكان هذا الطفل، أنت راح تفهم إنه هذا الطفل يعني كيف يشعر، إيش يكون شعوره لما أنا أتصرف معه بهذه الطريقة، وإيش إيش التصرف الصحيح اللي أنا المفروض أتعامل فيه كأب أو كأم أو كمعلم. فكلمة بعدين هذه مرفوضة
1: خلاص
0: تماما من قاموس
1: نلغيها
0: الوالدين.
1: من اليوم اللي يسمعنا، الغوا كلمة
0: والله
1: بعدين.
0: ندى أقولش الحقيقة،
1: يعني مش في
0: أنا أشوف
1: الأطفال،
0: إنه
1: حتى لنا
0: كلهم
1: إحنا، حتى إحنا ما نحب كلمة بعدين.
0: صح،
1: بعدين
0: حتى
1: أخبرك،
0: أشوفك مع
1: بعدين
0: الأزواج
1: أقول
0: اللي
1: لك،
0: مع
1: بعدين
0: بعدين.
1: نروح. أيوة.
0: أحسنتي، ما إحنا مع الأزواج يعني والزوجات كلمة بعدين معناتها طاف،
1: أي
0: معناتها لا،
1: خلاص. أي
0: معناتها يعني خلاص هذا الموضوع ما أفتحه مرة ثانية.
1: أو بعدين، يعني خلاص ما تناقشني في هذا الموضوع أمام الناس حاليا، بعدين
0: أيوة
1: نتفاهم يصير
0: أيوة
1: خير.
0: بالضبط بالضبط. بس احنا لو لاحظنا عشان نكون صادقين، ايش اللي قاعد يصير في ارض الواقع؟ معظم اولياء الامور يستخدموا كلمه بعدين بعدين بعدين بعدين بس كمهرب، وهذا غلط. نلغيها ونستخدم البدائل التربويه اللي تعلمناها في حلقه اليوم.
1: وري الطفل ان انت عندك شخصية، انت عندك وقت، تحترم نفسك وتحترم وقتك وتحترمه هو. يعني انا
0: صحيح
1: احب الحوار حتى لو كان مع طفل، لكن نحسس الطفل ان هذا انسان ناضج يفهم. وايد
0: بالضبط
1: احب هذا
0: بالضبط.
1: النوع من الحوار. اما حبيبي ما
0: لا لا
1: احب
0: لا،
1: الدلع،
0: شوف
1: انا مع
0: الأجانب،
1: الاطفال
0: شوف
1: ابدا.
0: الأجانب، احنا ما نقدس الأجانب، بس الإنسان يتعلم الحكمة وين ما شافه،
1: حازمين
0: الحكمة
1: صح.
0: ضالة المؤمن. شوفي كيف يكلموا أولادهم الصغار بحسب استيعابهم بس بطريقة الكبار.
1: صح.
0: فهذا يوصل رسالة، أنت ما أقل أهمية من الكبار. بس أنا كولي أمر أعرف بالعكس إنه هو هذا الطفل محتاج لوضوح ومحتاج لصدق ومحتاج لحوار يمكن أكثر من إحنا الكبار.
1: أنا على فكرة الأمهات ما يحبوني في التعامل مع
0: ليش؟
1: أبنائهم،
0: ليش؟
1: لأن مثلا يجي يكب الماي في وسط البيت، يعني المجلس، لو تقول له كبيت الماي، أنا أقول لها قومي شليه بكف كب الماي، خليه يروح يبي له فوطة، خليه يجفف المكان ينظفه. لا حرام، يا أهل ما يعرف، شو يا أهل ما يعرف، متى
0: خطأ
1: بيتعلم؟
0: خطأ، بالعكس
1: لا،
0: الطفل
1: الشيء
0: يتعلم
1: الخطأ
0: يعني،
1: خطأ، الصح صح.
0: وما
1: يعني
0: لازم
1: ما
0: بالقسوة ترى.
1: يتحملوا أستاذة نادية، ما يتحملوا، يعني
0: مسلسل طالع مع نجيل، شفت
1: ويزعلوا عليكي ويورموا إن أنتي ما وايد قاسية مع الأطفال. مش قسوة يا أخي،
0: في
1: بس
0: فرق بين
1: علميهم الصح.
0: الحزم وفي فرق بين القسوة. وفي سيدنا عمر يقول اخشوا شنو اخشوا شنو، يعني لازم هذا الطفل يتعلم على الإحباط ويتعلم على احترام القوانين ويتعلم على يعني الآداب والأخلاق، ولا كيف بيتربى؟ بعدين يوم يكبر بيستهتر بإشارات المرور وبيستهتر بالقوانين في الدولة
1: لا
0: وبيستهتر
1: يعني
0: بالمرافق
1: احنا
0: العامة.
1: ام ما تقدر تطعم ابنها او بنتها، ما تعرف تاكلها، تقول ما تريد، انا طفلي مشيني على كيفه، هو ايش يريد ياكل، ما
0: ما كذا
1: تحبها.
0: ندى، يعني
1: لا
0: تلاحظي ان
1: واجد
0: الطفل
1: غلط، واجد
0: كم
1: غلط.
0: عمره وهي جالسه ماخذ طنه وحطت لنا جنبها وتلقمه بيدها سلامات. هذا الطفل المفروض من السنه الاولى ينحط له فرش على الارض، ومن يبدا يجلس ينحط له الاكل ويتعلم ياكل بنفسه بيده، يقبص يوصق عادي، اهم شيء يتعلم انه يعتمد على نفسه، ما عايشوا في العجز المتعلم، انا اسميها بعجز متعلم
1: عشان كذا
0: مكتسب.
1: الأطفال تلاقيهم مرضى، ما يقدروا يقاوموا الأمراض، ما عندهم مناعة من سوء التغذية، لأن اللي هي تبغيه أو اللي هو يبغيه الطفل تلبيه له يا الأم. يعني أنا أتذكر
0: وايش
1: أولادي
0: فيها
1: سادة
0: اكل؟ ياكلوا
1: نادية،
0: فين؟
1: أنا
0: شايفه انت
1: ما ربيتهم على
0: ياكلوا خرابيط
1: مزاجهم.
0: هذه اللي موجوده،
1: أيوة
0: الاكل غير صحي. ذكرتيني ندى بموقف من حياتي، يعني قبل اسبوع عندي ابني يوسف عمره 9 سنوات ورفيف الله يحفظه 10، فانا اكلهم اكل صحي في البيت، واخوانهم اللي في المراهقين وخواتهم مرات تعرفي يهبسوا، هذول يطلعوا برا مرات. فلما تجي اخته تقول ايش رايك انا بسوي ماتشا وبعطيك ماتشا، وانا طبعا ارفض، اقول الطفل ما ينعطي ماتشا، فهو اقول له لا، اقولها لا، فيقول ايش يقول يوسف انت بنخليش انت واكلش الصحي، انت هذا الاكل الصحي اللي تعطينا اياه.
1: على
0: فانا
1: الأقل
0: اضحك اقول
1: ياكلوا. يعني أنا ما أتذكر اللي أولادي خليتهم ياكلوا بمزاجهم، اللي ينطبخ في البيت هو اللي ياكلوه.
0: صح،
1: الحين ما في نودلز،
0: كله طلبات، كله
1: سنتين
0: من
1: ونص
0: برا،
1: نودلز، يعني كيف نودلز سنتين ونص؟ يعني
0: البيبسي،
1: لدرجة إنه
0: الغازيات.
1: يعني يتفلوا الأكل من فمهم، يطلعوا الأكل من فمهم. يعني حتى آداب المائدة ما معلمينهم، بسم الله الرحمن الرحيم،
0: هذه يسموه
1: نشكر
0: الصنع،
1: الله على
0: لعبان
1: النعمة.
0: الصنع.
1: لا لا لا
0: صحيح،
1: لا، أنا ما أتحمل التربية هذه مال جيل هاليومين.
0: هذه يبغى لها حلقة ندى،
1: لا لا لا.
0: يبغى لها حلقة والله، اللي هو اللي هي التربية الوالدية العصرية، اللي هي أو نسميها الأخطاء التربوية العصرية
1: بنسوي بن
0: في تربية
1: بنعمل
0: الأمهات.
1: بنعمل لها حلقة. أنا ما يحبوني الأمهات.
0: وجمعي هذه المواقف، فعلا لازم نتكلم عنها حقيقي.
1: وعادي يعني أعطي تسريحة البنت وتصور فيديو، شوفوا بنتي ما بقت لي ولا روج ولا بودرة، البنت تحط حمرة وتتكحل قبل لا تطلع من. نعم يعني لا لا، أنا قلبي متروس الصراحة.
0: لا لازم تسوي حلقة عشان تسوي الطلع اللي في قلبك.
1: لا يعني، وبعدين يعني ما يصير يعني. أوكي
0: انت
1: مرة
0: بتتكلم عن الاكل، ولا بتتكلم عن وقت النوم، ولا بتتكلم عن السنع والسمت والتعامل الاجتماعي، ولا بتتكلم عن الاكل الصحي، ولا عن ايش ولا عن ايش؟
1: اي والله
0: يعني
1: اي
0: احنا
1: والله،
0: في الحقيقة
1: الحمد
0: اسمحوا لي هذا
1: لله
0: الكلمة،
1: اللي
0: احنا مش
1: عيالي
0: لاقيين
1: جبتهم
0: نرد
1: بدري
0: الاولياء الامور
1: وخلصنا.
0: قبل الاولاد،
1: بالضبط
0: حقيقة.
1: بالضبط بالضبط، اي والله لازم الام والاب يتربوا قبل لا يربوا ابنائهم. هاي المفروض
0: صحيح
1: يدخلوا في
0: صحيح
1: دورات عشان التربية، يقروا كتب
0: صحيح
1: في اسلوب التربية الحديثة، ما اسلوب تربيتنا احنا، لان احنا كنا جيل وايد هادي. هذا الجيل مخيف، والله
0: هو
1: انه جيل
0: هو
1: مخيف.
0: صحيح، جيل يعني انا اشفق عليه من كثر الضغوطات اللي جالسه تجي من كل صوب، من السوشيال ميديا ومن ومن ومن. فولي الامر انا اعتبر المربي الان في هذا الوقت لازم يعني يعد نفسه بطريقه جدا عاليه تسبق هذا الجيل باميال، على اساس يقدر
1: صح
0: يسيطر
1: صح صح
0: عليهم،
1: صح
0: يقدر يوجههم، يقدر يربيهم بطريقه صحيحه.
1: سادة نادية، كلامك جدا جميل، وأتمنى أنه استفادوا من الحلقة اللي يستمعوا لنا حاليا واللي عندهم أبناء. الله يحفظهم ويخليهم لكم، لكن أيضا مطلوب منكم الحزم، موضوع مطلوب منكم يعني وضع حدود في التعامل مع الأطفال، ما تتركوا الحبل على الغارب مثل ما نقول. شكرا
0: كلكم
1: جزيلا
0: راعٍ
1: لك،
0: وكلكم
1: مسؤول
0: مسؤولون
1: عن
0: عن رعيته.
1: رعيته أكيد. شكرا جزيلا أستاذة نادية، الله يجزيك
0: العفو
1: خير على
0: خليكي ندى،
1: المعلومات اللي قدمتيها لنا، وسائل التربية الحديثة والسمت العماني اللي مطلوب أكيد. شكرا جزيلا،
0: العفو، شكرا جزيلا، أحسنتم.
1: الله يسلمك، مرحبا. قبل لا نطلع للفاصل شوي نقرأ رسائل، معليش استحمل لي مروان. يسعد ربي مساكم، كلمة بعدين هذه فيها عادات وتقاليد متوارثة من جيل إلى جيل، بعدين بالنسبة لي يعني أنسى كلمة بعدين، كنت أسمعها وأنا صغير في البيت والمدرسة، والحين صرت أسمعها من المسؤولين في الدوام لما أطلب منهم إجازة. شكرا جزيلا لك عبد الله إبراهيم، شكرا على التواصل، يسعد مساكي مسعيد. الحمد لله على السلامة، الحياة هدية والعائلة هدية والأصدقاء أيضا، كل شيء هدية ونعمة، والنعم تستحق الشكر حتى تدوم. محبكم عبد الله الرواحب وعلي، تحية خاصة للوالدة العزيزة الله يحفظها، آمين، الله يخلي لكم إياها. مساء الخير أم علي، أهلا وسهلا، وتمسي على الخير بالخير على الجميع. رسائل كثيرة ما شاء الله اليوم. خوي محمد البلوشي، موضوع جميل جدا، يعطيكم العافية على الطرح. أنا عندي ولدي حاط في باله أبوي أراجع من الدوام يعني يوديني الدكان، كيف ممكن

أغير هذا الطبع عنه بالأسلوب الحلو، يعني أنه قول له بكرة إذا بتودي بكرة، مو شرط اليوم. يعني السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهلب بن محمد المعمري. أنا قدوتي عمي خالد أبو علاء، هو أب مثالي، وهذا ما ألمسه من تربيته لأطفاله بالقرآن والسنة. رباني وأنا طفل، وما أنسى أبدا تربيته في بيت العائلة، دائما يحببنا في القرآن والقصص النبوية بشكل جدا حنون. استخدام عمي خالد الأسلوب الديني دائما يرسخ فينا المبادئ الإسلامية والأخلاقية في الحياة. الله يبارك فيه ويكثر من أمثاله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. العفو خلق نبيل لا يقدر عليه إلا أصحاب القلوب الراقية. محمد الهادي، تحياتي للمخرج، شكرا لك أخي الكريم. سالم سليمان سعيد العاصمي، شكرا على التواصل. أيضا أقرأ بس الرسائل اللي فيها عن موضوع الحلقة. أم سهيل، أهلا وسهلا أختي الكريمة. وأيضا تقول عودا حميدا لزهرة البنفسج عواطف السعدي. إذا لكلمة بعدين، فإن حتى نحن المستمعين ننتظر سماع قراءة الرسائل. يقول المذيع بعدين حاليا أعلن وجز أخبار، نتأثر بكلمة بعدين. سامحيني يا أم سهيل، إن شاء الله ما بأجل رسائلكم. سعد الله مساء الجميع مستمعين إذاعة شباب، خاصة مسعيدة مسي عليك وعلى الجميع. تحية خاصة إلى أخي العزيز يعقوب مسلم سيابي. إي والله صار لفترة ما سمعنا، لحس إن شاء الله يكون بخير. وينك يا أخي العزيز محفوظ بن خميس الحسي من سرور ولاية سمايل، أخوكم خليفة بن مسعود الرحبي. شكرا على التواصل أخي الكريم. وبدر من الفجيرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بو الوليد المحمودي. رايح البحر، برجع لكم بعدين، الله يحفظك. معنا أيضا سامي العبدلي، تحياتنا لك خوي. نور نورك ويسلم على يعقوب. أيضا خوي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، تحياتنا لك، والله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه بإذن الله تعالى. أيضا عندنا رسالة، اللهم احفظ عمي مرهون وبارك في عمره والبسه ثوب الصحة والعافية. يا رب هو عزوتي وسندي، فاحفظه بحفظك أبو نصر الريامي. الله، ما أجمل هذه العلاقات، ما أجمل هذه العلاقات، أنا كثير أحبها بأمانة. شكرا جزيلا لكم. ساعة كاملة أذان، يلا فاصل ونختم يعني ولا نرجع؟ يلا تمام، بنخبرهم موضوع الساعة إن شاء الله.

تحياتنا للجميع، نرحب فيكم وإحنا وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. كنت قبل نستضيف الأستاذة نادية كنا نتكلم عن إيش اللي لازم تعرفه قبل لا تشتري ساعتك الفاخرة الأولى. دائما إحنا نقول إنه كل شخص يمكن أو الأغلب ما نعمم يكون عنده كذا يعني شيء خاطرة في ساعة معينة، ماركة معينة يبغي يجيبها. تتراوح طبعا الأسعار، خلينا نقول من 10 ريالات إلى 100,000 ريال. خبراء الساعات الفاخرة ينصحوا المبتدئين بفهم أساسيات عالم الساعات قبل الشراء من خلال التعرف على المصطلحات الفنية. يعني لما تروح المحل يفترض أنت يعني يبدي الطريق مثل ما يقول الخبر نحو اقتناء ساعة العمر بفهم لغتها التقنية، إذ يشبه الأمر شراء سيارة بمواصفات خاصة. يعتبر التاج الكراون الزر الجانبي لضبط الوقت، بينما تمثل الحركة الموفمنت القلب النابض والآلية التي تشغل الساعة. يبرز الإطار البزل كدرع حامي لوجه الساعة، في حين يطلق مصطلح التعقيدات complication على الوظيفة، أي وظيفة إضافية في الساعة مثل ساعات الإيقاف أو التقويم الدائم. آلية التوربيون تزيد الدقة وترفع السعر، إلا أن الساعات الحديثة لا تحتاجها فعليا، مع ضرورة التمييز بين المحرك الأوتوماتيكي الذي يحرك معصمك والكوارتز الذي يعمل بالبطارية كنظام. يؤكد الخبراء أن السوق المستعملة الموثوقة قد تكون خيار أفضل من انتظار سنوات للحصول على بعض التصاميم المطلوبة، مع ضرورة الشراء عبر منصات معروفة تضمن فحص القطع وأصالتها. يشددوا أيضا على أهمية اختيار الساعة بدافع الشراء.

0: الشغف الشخصي وليس بهدف المضاربة أو الربح السريع، مع تجربة الساعة على المعصم قبل اتخاذ القرار للتأكد من ملائمتها من حيث الحجم والوزن والراحة واللون. يواجه المبتدئون فخ الشراء بغرض المضاربة المالية، وهو ما يحذر منه تيم ستراك مؤسس كورونو، أظن كذا الاسم، داعيا إلى التركيز على العائد العاطفي وما يمنح الموديل من سعادة شخصية. وأيضا يؤكد أن هذا التوجه بالضرورة اختيار ما تحبه فعلا حتى لا تنتهي الساعة حبيسة الخزائن، مع نصيحة بالبدء بالماركات العريقة مثل باتيك فيليب أو كارتيير أو رولكس نظرا لاستقرار أسعارها وتوفر معلوماتها التاريخية، ما يجعل عملية البحث والمقارنة يسيرة. يوصي أيضا بالبحث عن تصاميم بديلة تحمل بصمة المصمم نفسه إذا كانت الساعة المنشودة تتجاوز الميزانية، إلى جانب التحلي بالصبر وعدم التسرع باعتبار أن شراء ساعة فاخرة قرار طويل الأمد يستحق الدراسة والتأني، خاصة الساعات أحياناً تكون متوارثة. يعني مثلاً تشوفوا واحد لابس ساعة تحسوها أنتيك يعني وقديمة، يقول لك هذه ساعة جدي ورثتها من أبوي وكذا، يعني تكون أحياناً حتى ساعات متوارثة. فضروري يعني أنه الواحد اللي حاب يقتني ساعة فاخرة يلتزم بهذه التعليمات حتى لا يقع في فخ المضاربة، وكذلك في فخ أحيانا أنه السعر مش هو اللي أنت يعني عامل حسابك أنك أنت تشتري، خاصة أيضا أسعار الساعات متقلبة وليست ثابتة. تحياتي لك كذلك علي النجادي، شكرا لكم مستمعينا، وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم في الكثير من الأخبار. قاعد أعد الحلقة 3 أيام في النهاية ما قرينا منها شيء. إن شاء الله بكرة، بكرة عندنا موضوع حلو، بكرة نتكلم عن بما نبدأ موسم السياحة والسفر عن الأكل في الطائرة، بنتكلم عن هذا الموضوع مع مختص بإذن الله تعالى. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج مروان السعيدي، ويدخل علينا وقت أذان المغرب، وفي أمان الله.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين البطولة سين البطولة سين الذهب سين
4: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريبا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: بدي حقايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: العافية.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى.
2: Yeah!

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة أخيرة، حلقة في المرمى، الحلقة الأخيرة في هذا الموسم. نرحب أكيد فيكم مستمعينا، نرحب بكل أصدقاء البرنامج اللي كانوا معانا من بداية الموسم إلى هذه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، وأيضا الأصدقاء أصدقاء البرنامج اللي انضموا لنا خلال الفترة الماضية واللي ينضم لنا أيضا اليوم في حلقتنا الأخيرة من برنامج في المرمى. مساكم سعيد إن شاء الله مستمعينا، وعلى طبعا أبواب كأس العالم، وتبدأ أكيد المباريات في كأس العالم بإذن الله تعالى بعد بكرة الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. نرحب أكيد فيكم مستمعينا، ليلة سعيدة عليكم، وأيضا دروب السلامة لكل من يتابعنا وينضم لنا ويشاركنا على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151. إلى تمام العاشرة مستمعينا نصحبكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، والكباتن كابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة الشباب، والصحفي الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي، وأجمل تحية من مخرجنا المنتصر بالله بن محمد العمري.

0: شيل الموندو شيل شيل العالم شيل الشيخ ليونيل ميسي هنا في استاد لوسيل.
1: حياكم الله مستمعينا، هذه اللقطة الأخيرة في بطولة كأس العالم 2022 اللي كانت في قطر، وميسي يرفع كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته أكيد الكروية، ومن جديد يعود ميسي مع رفاقه أيضا في كأس العالم هذه اللي راح تكون إن شاء الله في الولايات المتحدة الأمريكية من المكسيك وكندا من جديد. هل يحافظ ميسي ورفاقه على اللقب أم يكون هناك كلام آخر لمنتخب آخر في بطولة كأس العالم؟ إحنا اليوم مستمعينا راح تكون حلقتنا عبارة عن جزئين. الجزء الأول راح نتكلم في البداية عن منتخبنا الوطني والمعسكر اللي كان لمنتخبنا الوطني والمباراتين اللي لعبهم منتخبنا الوطني، وبعدها راح نتكلم عن كأس العالم والمجموعات في كأس العالم، حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم والتواجد التاريخي للمنتخبات العربية في هذه البطولة، وتفاصيل كثيرة راح نتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا. نسعد بمشاركاتكم مستمعينا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-151. ونرحب أكيد ب نرحب بالزميل أحمد الريسي. يا مرحبا، غريبة أحمد اليوم يعني مداوم بالليل، ولا تحضيرات كأس العالم ولا كيف، ولا عشان تتعود على سهر الليل؟ اللي ما متعودين على السهر يمكن راح يتعودوا خلال الفترة القادمة يعني. مساء الخير كابتن عبد الله، شخبارك؟
2: مساء الخير عليك سلوى وعلى كابتن جابر ومخرج الجميل منتصر بالله والمخرج الجميل أيضا أحمد الريسي وجميع المستمعين الكرام.
1: يا مرحبا بك، شخبارك كابتن؟
2: تعودوا على السهر خلاص، ترى المباراة كلها بالليل، وبعدين غير اللي محققين ألقاب هذا الموسم في الأندية اللي شجعوها أكيد بيشجعوا بكل روح رياضية.
1: لا بس مختلف الموضوع، وايد مختلف يعني
2: بين المنتخبات والأندية.
1: المنتخبات مختلف تماما يعني كابتن عبد الله، وبعدين يعني في يعني الله توقيت المباريات وأشياء كثيرة راح تكون موجودة في هذا،
2: في منغصات
1: وأفاعي طلعت في الملاعب وراح نشوف أكيد كيف راح تكون الأمور هناك. أحمد الريسي مبارك اللي فوز برشلونة طبعا
2: ثنائية في الموسم
1: دور الإسباني. كابتن جابر مساء الخير، شخبارك؟ يا مرحبا بك.
3: مساء الخير سلوى، مساء عليك على كابتن عبد الله والمنتصر جميع المستمعين لك.
1: شو اخباركم كبات ان شاء الله؟
3: اخر حلقه يا اخي
1: في الموسم، في الموسم اخر حلقه
2: يعني ما انت كيف تحس ان اخر حلقه يعني الحلقات الاخيره مع الحر؟ لا
3: والله حاسس ان يعني اخر حلقه لان احنا ننهي الموسم في الصيف، بس هالمره ما شاء الله نهينا من شهر يعني يفترض
1: لا يعني من شهر 6 متعودين.
3: لا
2: ويقصد الحر جاء يعني قوة
3: الحر ما شاء الله جاي من 3 أسابيع يعني
1: الحر لا لما يعني خلاص تعودنا على الحر، الأمور طيبة إن شاء الله.
3: لا وبعد أحيانا تشوف الأخبار يقول لك الحر موسم الصيف يبدأ بعد يومين يعني قبل أسبوعين 3 أسابيع
1: فلكيا. لا بس أتوقع يعني خلاص أجسامنا بدأت تتعود يعني على الحرارة، وبعدين أيضا راح يتعود الناس على حرارة البطولة، بطولة كأس العالم فيها حرارة راح تكون ما حرارة الطقس، حرارة أشياء أخرى راح تكون في البطولة. عموما مستمعينا اللي يحب يشاركنا على 724-4-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-151. اللي يحب يشاركنا عن منتخبنا الوطني أو حتى عن بطولة كأس العالم واستعداداتكم للبطولة، أنتوا أيضا كجماهير كيف استعداداتكم للبطولة بشكل عام؟ في البداية راح نتكلم عن منتخبنا الوطني والمعسكر اللي كان لمنتخبنا الوطني.
4: كرة خطيرة، المنتخب العماني يفتك الكرة بامتياز، الكرة إلى محسن، يلا يا محسن، يلا يا محسن على يسار، مشي الكرة ممتازة، الكرة تمر لعمان، خطيرة لعمان، قوية، الله
1: معسكر مستمعين اللي كان الفترة

0: الماضية لمنتخبنا الوطني، حابين شوي ناخذ حديث عن هذا المعسكر الرسمي الخارجي الأول كمعسكر خارجي أول لمنتخبنا الوطني مع المدرب الكابتن طارق السكتاوي. قبله كان في معسكر داخلي في مسقط، لكن هذا هو المعسكر الأول لكابتن طارق خارجيا مع منتخبنا الوطني. لعب في منتخبنا مباراتين، مع إندونيسيا خسر فيها ومع موزمبيق فاز في المباراة الثانية. خلينا نتكلم شوي عن المعسكر بشكل عام، أيضا يعني نتيجة المباراتين ومدى الاستفادة من هذا المعسكر بشكل عام. شو رأيك في المعسكر كابتن جابر؟
1: أنا أعتقد المعسكر بشكل عام يعتبر جيد. كنتائج من نتيجة المباراة الأولى أكيد مش جيدة كتاريخ لنا، تبقى هذه بصمة سيئة راح تسجل في تاريخ المنتخب الوطني. حتى بعد 30 سنة راح يذكرها المنتخب الإندونيسي أنه تفوق علينا بنتيجة عريضة. ولكن لنتكلم كمجمل بعين مدرب أول مرة يمسك منتخبنا، عاش كمين تجربة كمعسكرات داخلية مع لاعبين أغلبهم لاعبين محليين، بدون تقريبا ما لا يقل عن 10 لاعبين ما كانوا متواجدين معه في معسكرات سابقة. أعتقد تعتبر تجربة جدا إيجابية للكابتن طارق. سلوى، ذكرين الأسبوع الماضي أنا ذكرت نقطة جدا مهمة، قلت كنت أتمنى لو إيش كان أول مباراة تكون ضد من؟
0: موزمبيق.
1: والمباراة الثانية ضد ليش؟ لأن تكلمنا عن مباراة أندونيسيا، أندونيسيا فريق محترم، فريق عنده لاعبين يعني يعتبروا محترفين لأنهم من أصول أندونيسية. تم توهير بعد ما مسك الاتحاد الأندونيسي استخدم لاعبين للمتغربين أو اللي من أصول أندونيسية، وأصبح المنتخب الأندونيسي فريق محترم حتى وصل الملحق لاسي والمؤهل إلى كأس العالم. لذلك المباراة الأولى مع الكابتن طارق أكيد بتكون مباراة صعبة، خصوصا أن الكابتن طارق يعني هو خلط في التشكيلتين، هو واضح أنه يريد يجرب أكبر قدر ممكن، الهدف واضح. ما لعب في المباراة الأولى بالتشكيلة يعني اللي الناس متعودين عليها كلاعبين اللي نعتبرهم اللي ممكن يكونوا أساسيين، ولا مباراة ثانية. لذلك الفكرة واضحة أنه هو يريد يجرب أكبر قدر ممكن من اللاعبين. لذلك لما ننظرها من ناحية فنية بعين مدرب هو يالس يخطط يشوف من بشيل إمكانيات اللاعبين، مش فقط في التدريبات في المباريات. أعتقد أنه المعسكر جدا ناجح بغض النظر عن النتيجة، وإن كان أن هذا النتيجة راح تسجل في كنتيجة سيئة في تاريخ منتخبنا الوطني.
0: كابتن عبد الله، يعني هي نتيجة كبيرة طبعا، النتيجة الأولى من أندونيسيا على منتخبنا الوطني، وحتى يعني الجماهير الأندونيسية ما خلتنا في حالة داخلين على حساب الاتحاد العماني لكرة القدم. التعليقات يعني والرشة، أنا كنت حاطة تعليق وجوني كثير من الأندونيسيين على التعليق، يعني حتى غريب كلماتهم غريبة، وجوني على الخاص يعني الجمهور متحمس بشكل كبير مع منتخب بلد الجمهور الاندونيسي. ونذكر الحادثة أيضا اللي كانت مع الكابتن أحمد الكاف حكمنا لما وصلت التعليقات بالآلاف
2: مباراة البحرين وأندونيسيا، نعم،
0: في حساب الاتحاد العماني لكرة القدم.
2: يعني شوفي أنا أعتقد التعليقات والسوشيال ميديا بحكم السكان، ترى 280 مليون قريب 300 مليون نسمة الأندونيسيين واصلين الآن، وفي عندهم جيل كبير يعني
0: شغوفين اصبحوا بكرة القدم،
2: يعني شباب هم اكبر عدد يعني في السكان الان، فاكيد شغوفين بكرة القدم. واللي قدم لهم الاتحاد الاندونيسي اليوم مع كلويفرت يعني انه يعرف الدوري الهولندي زين، ويعرف اللاعبين الاصول الاندونيسيه اللي عندهم الازدواجيه في الجنسيه، فاستفاد منه. واحنا ومش جديد يعني المنتخب الاندونيسي تكلمنا عنه لانه كان قريب انه يعني يصعد لكاس العالم ببطاقه مباشره، احرج البحرين، احرج السعوديه، واعتقد احنا النتائج في الاخير مثل ما تفضل كابتن جابر، يعني ربما نتيجه اندونيسيا راح تسجل في التاريخ، ولكن ايضا هو معسكر اول لكابتن طارق، معسكر اول فني بحت، والانطباع الاول دائما سلوى هو اللي يبقى. اعتقد ان الكابتن طارق بدا يعرف الملامح وبدت اشياء حلوه تطلع من هذا المعسكر. على سبيل المثال في قاده جدد الان للمنتخب، بدت تتضح يعني اسماء جديده تكون قاده للمستقبل. وانا اعتقد اذا ما يستغلوا هذه الامكانيات الان، يعني اول هاتريك لعصام في في في في مع منتخبنا الوطني سواء مباراه وديه او حتى مباراه رسميه، وفي عبد السلام هدف الاول، عبد السلام الجميع طالب فيه. في اشياء حلوه صارت في المعسكر هذه. اعتقد ان الكابتن طارق اذا احنا بدينا نفهم يعني ان لابد من التغيير، لابد من الاحلال، فاذا الكابتن طارق هو الاولى يعرف انه في فرق كبير بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه. على فكره المنتخب الموزمبيقي لعب مع المنتخب الاندونيسي وخسر بصعوبه 1-0. فاعتقد ان المباراه الثانيه الجميع استسهلها، ولكن اعتقد ان ايضا يعني هي مباراه في الاخير دوليه وديه بين منتخبين.
0: اكيد.
2: وفوزنا برباعيه وتسجيل عصام هاتريك، وايضا عبد السلام تسجيله لاول مباراه، والتشكيله نوعا ما كانت جديده تشكيله المباراه الثانيه انا اتكلم. فاعتقد ان بدت الامور تتضح، وانا اعتقد ان المعسكر ناجح بكل المقاييس فنيا.
0: نعم. الكرة الاندونيسية طبعا عرفناها كابتن جابر تطورت كثير يعني في الفتره الاخيره، والمنتخب الاندونيسي احرج المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم، وكان سبب رئيسي ان المنتخب السعودي ما يتأهل مباشرة الى كأس العالم ويروح للملحق.
1: اكيد سلوى للامانة، بس مش فقط احرج المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، المنتخب الاندونيسي ايضا ظلم في المباراتين، يعني قدم اداء كبير، ولكن يعني في تفاصيل المباراتين ظلم فيها، ولا كان ممكن حق نتائج طيبة. كرة القدم سلوى تغيرت، شفنا تابعنا مباراة اندونيسيا ضد منتخبنا، احنا ما مسكنا كرة، احنا ما لعبنا كرة قدم امامهم، احنا كنا صغار بغض النظر عن يعني وضعية منتخبنا ومدرب جديد ولا ما شابه، احنا كلها هذه مبررات موجودة عندنا، ولكن النتيجة كبيرة جدا، النتيجة كبيرة جدا، وهذا يعكس التطور الهائل.
0: صحيح.
1: في الكرة الاندونيسية رئيس الاتحاد الاندونيسي يعني غير الكثير في كرة القدم، غير الكثير، اشتغل وغير انه اساسا الاستفاده من اللاعبين اللي من اصول اندونيسيه، في تطور ايضا على مستوى المسابقات، على مستوى المرحله العمريه في في, في في اندونيسيا. لذلك اليوم نتكلم عن منتخب محترم جدا، واعتقد يعني التوهر اسم يعني معروف لدى الجميع، معروف عالميا، هو كان رئيس نادي انتر ميلان والفريق حقق ألقاب معاه، لذلك أمر غير مستبعد.
0: نعم، احنا راح نواصل أكيد معاكم مستمعينا في المرمى ونرجع لكم إن شاء الله عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى
2: تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم مستمعينا، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا والمشاركة معنا على 72442009 عبر الواتساب والاتصالات على 24698151. وما زلنا متواصلين معاكم إلى تمام العاشرة، برنامج في المرمى. في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، ويشاركنا الكابتن عبد الله بن علي البلوشي والكابتن جابر بن سالم العجمي، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. كنا نتكلم عن منتخبنا الوطني والمعسكر لمنتخبنا الوطني، وشكرا أيضا للي شاركونا عبر الواتساب. مساء الخير سلوى، تحية طيبة لك وللكباتن، نستمع لكم السجل الحضوري معاكم من أم سهيل. أهلا يا أم سهيل، يا مرحبا بك. مساء الخير من الفجيرة من بدر، أهلا يا أخوي بدر، مساءك خير إن شاء الله. والشكر أيضا للي ما ذاكرين أسماءهم، مساء الخير. ممكن واحد من الكباتن يفسر لنا كيف دخل الهدف الثاني الأندونيسي على منتخبنا؟ يعطيك العافية، شكرا على مشاركتك. مرحبا بك كابتن عبد الله من جديد، ممكن تفسر له الاهداف اساسا بشكل عام؟ حتى
1: سلوى الاهداف يعني يتحملها بشكل كبير يعني خط الدفاع وحارس المرمى، ولكن شوفي الاهداف في كره القدم هي اخطاء في الاخير، اخطاء، ولكن اخطاء مثل هذه في مباريات. يعني انا تكلمت عن الانطباع الاول، الانطباع الاول سلوى لما المدرب يدرب مدرب جديد ويلعب اول مباراه في كل مكان، ترى الانطباع الاول هو من يترسخ بشكل كبير في عقليه المدرب. وايضا انا تمنيت ان مباراه اندونيسيا مثل الكابتن جابر تكون الثانيه، علشان يعني تكون مباراه فعلا يعني التشكيله اللي هو يحبها واللي هو يعني يركز عليها في الحقيقه. ولكن الاخطاء كانت كارثيه، اخطاء كارثيه بدائيه حتى في التغطيه.

0: ترك المهاجم، أساسيات الدفاع، أيضا أساسيات حراسة المرمى، خاصة الإحساس بالمكان. سلوى حارس المرمى يحس بالمكان لو ما يشوف المرمى،
1: نعم،
0: بس بالخطوط يعرف وين واقف. فأعتقد أن في أشياء يعني كانت أخطاء بدائية فعلا، وأنا أشاطر الشباب الرأي، أشاطر صاحب رسالة الرأي، أن هدف يعني بسيط ما يدخل على حارس يعني متمكن أو حارس منتخب مفروض، ولكن في الأخير هي أخطاء،
1: أكيد طبعا
0: كرة القدم أخطاء.
1: إيش اللي نستفيده من هذا المعسكر كابتن جابر وجهة نظرك، خاصة يعني الخسارة الأولى من منتخب الأندونيسي؟
2: نحن ولا المدرب؟
1: يعني أتكلم عن منتخبنا، لما أقول إحنا يعني أقصد منتخبنا.
2: منتخبنا أول شيء، نحن من هذا المعسكر يعني نحن يعني كعمانيين نأكد على نقطة اتفق عليها الجميع، أن في عدد كبير من اللاعبين هذول لا يصلحوا للمنتخب، وحان الوقت للإحلال حتى لو كان
0: على حساب النتائج.
2: على حساب النتائج إلى فترة معينة، وممكن يتطور الفريق. سلوى المنتخب الإيطالي بعد عدم تأهله لكأس العالم لعب مباراتين وديات، ولا لاعب من المنتخب الأول، ولا لاعب عدا لاعب واحد فقط من
0: دوناروما.
2: دوناروما بحكم أنه صغير وأنه لاعب خبرة وأنه لاعب دائما الأبرز والأميز والكابتن، ويحتاج لهم كل اللاعبين 20 سنة 21 سنة 20 سنة 21 سنة ولا لاعب. هذا أنا بقول لك مش استفادة، هذا تأكيد على معلومة إحنا طرحناها من عدة سنوات. مع العلم أنا أكلمك، إحنا أهملنا المنتخب الشباب وأهملنا المنتخب الأولمبي، سنوات ميت المنتخب الأولمبي، ما في منتخب أولمبي. أي مدرب راح يواجه تحديات كبيرة لهذه العملية، ولكن لابد منها، لأن اليوم هذا المباراتين أثبتت ذلك. هذا واحد. بالنسبة للمدرب، هذا الاستفادة الكبرى إنه تعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل رسمي. دائما المعسكرات والتقسيمات هذه ما تعطيك الصورة الحقيقية أمام عينك يعني. أكيد هو اطلع على فيديوهات، شاف مباريات،
0: واستشار
2: وأساسا هو لعب ضد منتخبنا في كأس العرب، ويعرف اللاعبين وشايفينهم ودارسينهم، لكن يبقى ما مثل لما يشوفهم أمام عينه، لما يقول حق لاعب يلعب كذا بدأ المركز طبق هذا الخطة، ويشوفه هو يطبق خطة ثانية، ولا يشوف اللاعب الإمكانيات. فهني أنا أكلمك هذا المعسكر ناجح بكل المقاييس للوقوف على الكثير من النقاط، ولكن بشرط إذا فعلا أراد كابتن طارق التغيير
0: والاتحاد أيضا. لأن الاتحاد عنده رأي فني، الاتحاد عنده خبير فني، عنده رأي فني أيضا. أنا كإدارة أنا متعاقد مع الكابتن طارق، صحيح؟ أنا سياستي أيضا تقول أن لابد أن أعمل إحلال في الفترة القادمة، ولازم ما أقولك تجبر، ولكن لابد تدخل هذه الفكرة في عقل المدرب. أعتقد أن المدرب شاف، وأنا قلت لك المباراة الثانية كانت أفضل، لأن في لعيبة أصغر، في لعيبة طموحة، وأيضا في تغيرات حصلت في جسم المنتخب. وهذا طبيعي. اليوم نتكلم عن منتخب فرنسا على سبيل المثال، هو تكلم عن منتخب إيطاليا. اليوم أوليزيه جالس يتشكل، جالس يكون هو القائد أمام مبابي، وهذه سنة الحياة. في حد يأخذ مكان حد. أعتقد اليوم لابد أن يعي كابتن طارق والجهاز الفني إحنا صبورين، اوكي، ولكن نحن نريد شيء ملموس، شيء يعني تغيير ملموس في ارض الملعب، وخصوصا في الاحلال.
1: نعم، على 7244-2009 عبر الواتساب نستقبل مشاركاتكم مستمعينا، وعبر الاتصالات على 2446-8151 عندنا رساله. تحية طيبة لكم جميعا، لا أريد أن أكون متشائم، لكن نتيجة منتخبنا أمام المنتخب الأندونيسي لا توحي بوجود التطور المأمول في الكرة العمانية، بينما نرى العديد من المنتخبات تعمل وتخطط وتجتهد وتقطف ثمار مشاريعها، ما زلنا ندور في الحلقة ذاتها، يرحل أشخاص ويأتي آخرون، لكن الواقع لا يتغير بالقدر الذي نطمح إليه، يبقى الأمل قائما، لكن الأمل وحده لا يكفي ما لم يصاحبه عمل مؤسسي طويل المدى ورؤية واضحة تترجم إلى نتائج داخل الملعب. من خالد اللمكي. شكرا يا خالد. تفضل كابتن جابر.
2: كلام جميل من خالد. لا معنى، ويعني الكل يتحدث فيه. ولكن سلوى،
1: نعم،
2: احنا اليوم نبدأ فصل جديد، حلو، فصل جديد مع،
1: نعم،
2: مدرب جديد، مدرب يعني اعتقد الاغلب استبشر خير باستقدامه، سواء كان على هذه الطاولة من هذا المنبر أو في لدى الوسط الإعلامي والوسط الجماهيري، الكل تفاعل بتواجده.
1: نعم.
2: نفس اللغة، مدرب طموح، حقق يعني نتائج طيبة مع منتخب مغربي محلي وأيضا الأولمبي المغربي. ولكن سلوى، إحنا لازم نعطي فرصة لكل مدرب، ينبغي أن نمنحه الفرصة، صح ولا مش صح؟
1: أكيد.
2: هذا مدرب إجي، تكلمنا، أخذ كم معسكر أول ما إجي، لكن بدون اللاعبين اللي هم اللي خلينا أقول لك المحترفين، بلاعبين محليين. في إذا ذكرين قبل شهر ونص عمل معسكر تقريبا في عدد كبير من اللاعبين، يعني لاعبين الأولمبي، إجوا اللاعبين محترفين، أخذ يعني أخذهم، ما أخذ يعني في النهاية هو عنده 33 لاعب و 35 لاعب و 30 لاعب يأخذهم في المعسكر. هنا يجب أن ندعم المدرب، نمنح المدرب الوقت، عندنا استحقاقات مهمة، نترك الماضي. صحيح نطالب أنه يجب العمل على المراحل العمرية، يجب العمل على المنتخب الأولمبي، يجب العمل على المسابقات المراحل العمرية، هي الأساس.
1: بالضبط.
2: هي الأساس. ولكن فيما يخص المنتخب الأول، نمنح المدرب الفرصة، عنده معسكر ثاني راح يكون أيضا بعد فترة، بعد ذلك راح يدخل بطولة يعني ودية رسمية اللي هي كأس الخليج، وقبلها بطولة، بعد ذلك نشوف. احنا همنا الاساسي اليوم كاس اسيا،
1: نعم،
2: يجب ان يكون همنا الاساسي كاس اسيا. حتى
1: الله،
2: كاس الخليج لو نلعب دور واحد ونطلع ما عندك مشكله، المهم هذا المنتخب كيف يكون في كاس اسيا
1: باذن الله. وهي طبعا هو الطموح اكيد القادم كاس اسيا، كيف يعني نروح ننافس لكاس، ما يعني
0: بالضبط،
1: يعني نروح ننافس هالمره، ما نروح
0: بالضبط، نخلي اهداف يعني
1: نطلع من الدور الاول،
0: نخلي سقف يعني اكبر، يعني دور الثمانيه، او حتى يعني نتعدى الدور الاول باقل تقدير، وبعد ذلك نلعب يعني نشوف كيف الفريق راح يؤدي في هذا الدور. ولكن انك تطلع من افضل 16 فريق في اسيا، هذا شيء ايضا يعني مأمول او اقل الايمان. احنا دائما حافظنا على مركزنا يعني في اسيا العاشر، فاحنا مفروض نكون من 16. هذا الشيء مفرغ منه، ومفروض ما يكون انجاز كبير، ولكن همنا الكبير استعداد فعلا لكاس اسيا وبعد كاس اسيا، لان هذا المنتخب في مشروع 4 سنوات، واعتقد احنا في البدايه. وانا اتفق مع الكابتن جابر ومعك ايضا سلوى ان الفرصه لابد ان تعطى كامله للكابتن طارق، وايضا يعني نصبر على هذا اللاعبين ونصبر على الاحلال، ما في مجرد اول خساره خلاص يعني
1: بالضبط.
0: وانا ما اتكلم عن المباراه الماضيه، اتكلم عن القادم، واتمنى ان شاء الله يعني الامور توضح اكثر، والشارع الرياضي يكون يعني متفائل بالمنتخب، في منتخبنا الوطني في الفتره القادمه
1: باذن الله تعالى. ختام، ايش حاب تضيف كابتن جابر عن منتخبنا الوطني؟
2: انا صراحه انا اكلمك سلوى، متفائل بالكابتن طارق. ليش متفائل؟ احنا شفنا طريقه لما يجونا مدربين، وشفت طريقه التعامل. صحيح ان يمكن نفس التشكيله، ولكن الأداء، الخطة غير، الأداء غير، طريقة حتى التعامل مع المباريات، عشان أنا كيف أستفيد منها كمباريات ودية وايد تفرق.
1: نعم.
2: اليوم لو هذا المدرب كان هم الوحيد أنه يعمل بصمة جيدة في أول مباراة له، كان بيدخل بتشكيلة مختلفة. عبد الله يمكن فني ويمكن يتكلم أفضل مني بهذا الموضوع، كان ممكن يدخل بتشكيلة مثالية. اليوم ما في من أجهز لاعب في المنتخب
0: المحترفين،
2: من عطني اسم.
0: عصام.
2: ما في غيره. عصام ما دخل مباراة اندونيسيا، ما كان هو اللاعب الأساسي. ما في أجهز من عصام الصبحي.
1: متأخر.
2: أنا أكلم
0: بغض النظر لو كان بيلعب، لو كان يريد نتيجة بيلعب،
2: لو كان الفكرة المدرب إنه هو يريد نتيجة أمام اندونيسيا عشان يقول الشارع الرياضي واو هذا المدرب ما أعرف إيش كذي، كان أول لاعب أساسي عصام. عصام اليوم أفضل لاعب عماني، وأفضل لاعب محترف، أفضل لاعب يمتلك عقلية انتصارية وتحمل ضغط وقيادة فريق. على الرغم من ذلك هو ما دخل أول مباراة. يعني ما كان أساسي. لذلك هذا المدرب أنا شخصيا جالس أشوف فيه يعني خطوات تطويرية للمنتخب. للأمانة ما بنكون مفرطين في التفاؤل، نعم، ولكن متفائل فيه جدا.
1: على الطاري عصام طبعا وقع لنادي بورت التايلندي، انتقل من نهاية عقده طبعا مع نادي القوة الجوية العراقي، وراح ينتقل إن شاء الله إلى نادي بورت التايلندي في الدوري التايلندي.
0: ممتاز، راح نشوفه في كاس في الشامبيونز ليج النخبة، وراح يلعب مباريات من الطراز الكبير. فأعتقد أنه يعني قفزة نوعية في حياته الاحترافية، أنك تلعب في نادي وتلعب في الشامبيونز ليج الآسيوي. أيضا مش تقليل من نادي القوة الجوية، هو من صنع أيضا عصام القوي اللي تكلم عنه جابر، عصام القائد. وأنا لما تكلمت عن أشياء كثيرة تغيرت، مفاهيم كثيرة تغيرت في منتخبنا الوطني، يعني فيها أن طلع لنا كابتن جديد أمانة، قائد جديد هو عصام، ولازم يعرف دوره القادم. لازم أيضا كابتن طارق يعرف أن دوره كبير في الفترة القادمة عصام. حتى طريقة تصريحاته سلوى في ناديه في القوة الجوية توحي أنه هو قائد. وأمانة يعني كان يشجع زملائه في القوة الجوية حتى أخذوا الدوري العراقي. نعم. يعني مش سهلة اللي حصلت. أيضا الصلابة الذهنية اللي تعلمها من الدوري العراقي وخاصة من نادي القوة الجوية، الرجوع في المباريات في الدقائق الأخيرة، التسجيل في الدقائق الأخيرة، هذه كلها ممكن ينقلها خبرة، ممكن ينقلها لزملاء اللاعبين البقية. وأنا أشوف منتخبنا الوطني جاي يتشكل ما دام المنتخبات الوطنية تلعب. نعم. يعني المراحل السنية كلها تلعب، فأمام الكابتن طارق متسع كبير إنه يشوف من الدوري، أيضا يشوف حتى من المنتخب الأولمبي لاعبين في بعض المراكز. وهذه يعني كلام ممكن سابق لأوانه، ولكن هذه المرحلة اللي راح يلجأ لها كابتن طارق في القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل توفيق إن شاء الله لمنتخبنا، وهذا المعسكر أكيد نستفيد فيه منه ونبني عليه للقادم بإذن الله لمنتخبنا الوطني. كل التوفيق للكابتن طارق سكتي وأكيد مع منتخبنا في القادم بإذن الله تعالى. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام العاشرة. نروح لفاصل، نروح أيضا بعدها للحديث عن كأس العالم، استعدادات المنتخبات لكأس العالم، وصول المنتخبات، وخلاص يعني على بعد يوم واحد فقط من انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.
3: في المرمى
4: Take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وراح نتكلم معاكم مستمعينا عن استعدادات المنتخبات لكأس العالم على بعد يوم واحد فقط من انطلاق البطولة، وبعض التفاصيل المتعلقة بالبطولة وأيضا مجموعات البطولة بشكل عام. ونرحب أكيد فيكم مستمعينا على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات على 24698151 اللي يحب يشاركنا الحديث عن كأس العالم بشكل عام. استعداداتكم أنتوا كمشجعين لكأس العالم، كيف راح تكون أجواءكم مع كأس العالم؟ المباريات منتصف الليل، هل عندكم إجازة؟ زمان كانت الناس تأخذ إجازة شهر كامل عشان كأس العالم، وحقيقي كان في ناس تطلع إجازة شهر كامل عشان بس تشوف كأس العالم. من
1: الحين
0: من
1: ما بيطلع إجازة، الحين بيشوف المباريات في الدوام.
0: الحين المباريات الساعة 8 الصبح عادي، أنت ومداوم. وبعض المباريات منتصف الليل، كثير من المباريات أكيد راح تكون منتصف الليل، لكن عاد أنت عاد اختار اللي يناسبك أكيد من هذه المباريات. عموما مستمعينا، بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، 48 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم، 48 منتخب تلعب في هذه في البطولة. بطولات كأس العالم 1248 لاعب راح يكونوا موجودين في هذه البطولة، 16 مدينة راح تستضيف البطولة، أيضا 16 منتخب أو 16 ملعب راح يستضيف أيضا المباريات. عدد المباريات 104 مباريات راح تكون بالكامل، هي المباريات اللي راح تكون في كأس العالم. المنتخبات، منتخباتكم اللي تحبوها أغلبها موجودة في
1: بعضها، منتخبات
0: في المنتخبات
1: موجود.
0: لكن ما عدا طبعا عشاق المنتخب الإيطالي للغياب الثالث على التوالي،
1: بيرتاح واحد ما بيشوف المباريات.
0: لا ما له دخل كابتن عبد الله اصلا البطوله، خلينا نكون صريحين.
1: شفتي مدحهم؟
0: لا ما له دخل،
1: قال دوناروما 21.
0: يعني انا اتكلم عن عشاق المنتخب الايطالي حول العالم، حتى حول العالم، يعني مش فقط في عمان ولا في البرنامج، لا. المنتخب الايطالي لما يغيب عن كاس العالم كانك فاقد ركن اساسي
1: طبعاً.
0: من كاس العالم، من المنتخبات المهمه، المنتخبات اللي لها ثقل لها وزن، لكن غياب المنتخب الإيطالي بصراحة تأثيره جدا كبير في بطولات كأس العالم. شفنا هذا في البطولتين الماضيتين، وراح نشوفه أكيد أيضا في هذه البطولة، لأن المنتخب الإيطالي مش منتخب عادي، واحد من أبرز المنتخبات على مستوى العالم،
1: خصوصا في أمريكا سلوى، عند مشجعين وحتى في مواطنين من أصول إيطالية بشكل كبير في أمريكا. وشفنا هذا في 94، في كأس العالم 94 صعدوا الفاينل هم والبرازيل. والمنتخب الإيطالي مش بس يعني محبوب، هو يعتبر من الفوتبول نيشن، إن نتكلم عن الألقاب الأربع، النجوم الأربع اللي على صدر أو على شعار الاتحاد الإيطالي. وهذا يعني فعلا شيء مخيب لعشاق كرة القدم وأيضا لمحبين الكرة بشكل عام.
0: أكيد طبعا. إحنا نتكلم كابتن جابر، يمكن تكلمنا في البرنامج على مدار فترات ماضية، تابعنا التصفيات كأس العالم، خاصة المنتخبات الأوروبية اللي التحقت أخيرا بالبطولة، لكن الغياب أيضا المؤثر والكبير للمنتخب الإيطالي في هذه البطولة، البطولة الثالثة أيضا على التوالي يغيب المنتخب الإيطالي في بطولة كأس العالم.
2: أكيد يعني غياب مؤلم، ثلاثة كؤوس عالم على التوالي يغيب المنتخب الإيطالي، هذه كارثة، كارثة في حق الكرة الإيطالية. جهود يعني لاعبين، صحيح أن المنتخب بالكامل مش بذاك الزود، ولكن في لاعبين يعني دوناروما ما نشوفها في كأس عالم، أمر مخيب. ولكن دوناروما عنده أيضا الإمكانية أنه يلعب في كأس، يعني على أقل تقدير هو حاليا عمره 26 سنة. ولكن يعني لما نتحدث عن غياب منتخب مثل إيطاليا، فإحنا بالمقابل نتحدث عن كيف كرة القدم تطورت. اليوم منتخبات مثل النرويج يفوز على منتخب إيطاليا ذهاب وعودة في التصفيات، ذهابا 3 وعودة 4. هنا يعطيك مستوى التطور اللي وصلت في بعض المنتخبات. طبعا التطور على كيف انت تنشئ الجيل، كيف تشتغل على اجيال معينه وبعد ذلك تنتشر في اوروبا، يلعبوا في افضل الدوريات. اليوم المنتخب النرويجي اللاعبين يلعبوا في افضل الدوريات الاوروبيه. لذلك مش هالاند فقط، ترى على الكبير من اللاعبين. لذلك هذا التطور يعكس ان اليوم كره القدم اصبحت مختلفه. ف مثل دوله مثل ايطاليا اذا ما اهتمت في الجانب، اول شيء الجانب الاستثماري الجانب التجاري، ما ممكن تتقدم. سلوى اللي يعني لترتيب الاخير في الدوري الانجليزي يمكن ياخذ عوائد افضل من المركز الاول في الدوري الايطالي. لو نتحدث في مثلا الدوري الايطالي، لو صاحب المركز الاول اللي هو انتر ميلان لو يلعب يمكن ضد فريق صاحب مركز تاسع او عاشر في انجلترا، ممكن النتيجه تكون لصالح صاحب المركز التاسع في الدوري الانجليزي. لذلك الاستثمار في الأندية، طريقة عمل الأندية، الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على كيف يعني صقل المواهب وأيضا الاعتماد عليهم أمر مهم جدا. في إحصائيات نشرت قبل فترة تقريبا الدوري الإيطالي يمكن أقل دوري يعتمد على اللاعبين الشباب.
0: نعم
2: اللاعبين لازم 27-28 اليوم في في في انجلترا وفي المانيا وفي اسبانيا وفي البرتغال وفي فرنسا لاعبين يمكن 16-17 سنه هو يلعب اساسي في نادي في باريس سان جيرمان على سبيل المثال، في في في مانيو في في في مان يونايتد لعب ما اعرف كم عمره، وفي لعب في في في عدد انا اتكلم لأندية الصفوه في ليفربول اليوم موجود ناس ان هذا اللاعب جناح ايسر يلعب موجود في منتخب انجلترا وهو لاعب احتياط ولكن موجود في ليفربول في التشكيل الاساسي في فريق ليفربول ويدخل في كثير من المباريات ما يحضرني اسمه حاليا. لما نيجي على انجلترا على ايطاليا، ايطاليا قبل اول امس توجت لامم اوروبا تحت 17 سنه.
0: نعم.
2: في 2024 توجت مع كبطل لاوروبا تحت 17 سنه. هي ايطاليا تحقق نتائج على مستوى المراحل العمريه
1: وهي بطل العالم تحت 17
2: ايوه يعني هي تحقق نتائج على مستوى المراحل العمريه مش مش مش ميته ولكن هذا اللاعبين من يوصل عمرهم 21 ما يحصلوا اي مركز اساسي في في منتخب ايطاليا ولا في انديتهم. يتم اعارتهم الى بيسكارا ما اعرف ايش درجه ثانيه درجه ثالثه. كيف بيتطور اللاعب؟ المصيبة أن الأندية تستخدم لاعبين عمرهم 40 سنة أو 35 سنة. إيش بيقدم لك هذا؟
0: أكيد طبعاً يعني
1: أنا أتفق مع كابتن جابر. الموديل اليوم في أوروبا سلوى فرنسا البرتغال وإسبانيا. إذا ما تصدر لاعبين، إذا ما تصدر، أما إذا تنزل لاعبين في درجات الأدنى أنت راح تكون يعني في حالة سيئة. فرنسا صايرة مصدرة اليوم في 42 لاعب، تخيلي سلوى في كأس العالم 42 لاعب مروا بالمراحل السنية في المنتخبات الفرنسية، صحيح ما كلهم في منتخب فرنسا ولكن صدرتهم لمنتخبات أخرى. أنا أتكلم عن الازدواجية الجنسية.
0: نعم.
1: بلد ايضا يصدر لاعبين للعالم. هذه شوف اذا ما انتهجت ايطاليا هذا النهج، واللاعب الايطالي معروف اذا لعب برا ترى كانوا من الافضل في البريمير ليج، كانوا من الافضل في في في السنوات الاخيره في الدوري الاسباني في في البارسا في في الريال. اليوم اذا ما تاخذ النهج البرتغالي الفرنسي الاسباني راح تتاخر ايضا كرويا، لان اليوم اللعيبه البارزين برا هم اللي يشلوا المنتخبات الوطنية حتى على المستوى العالي نتكلم.
0: بالضبط. احنا نتكلم ايضا معاكم مستمعينا عن المجموعات، مجموعات كأس العالم مثل ما ذكرت ايضا مستمعينا 104 مباريات راح تكون في بطولة كأس العالم. الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك راح طبعا يستضيفوا هذه البطولة. عدد المباريات اللي راح تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية 78 مباراة، 13 مباراة راح تستضيفها المكسيك، و13 مباراة راح تستضيفها أيضا كندا. المباراة الافتتاحية راح تكون بين المنتخب المكسيكي ومنتخب الجنوب أفريقيا يوم الخميس بعد بكرة الساعة 11 المساء. البداية مثل ما عارفين مستمعينا 11 بعد بكرة يوم الخميس، وأيضا ختام كأس العالم راح يكون 17 تاريخ 19/7 إن شاء الله، يعني على أيام طويلة من المتعة، من الإثارة، من التحدي، من المنافسة، أشياء كثيرة راح تكون موجودة تقريبا 36 يوم 37 يوم كذي.
3: هولندا تتعادل عن طريق القناص، عن طريق شوية من فان باستن، عن طريق شوية من فان هويدوم، عن طريق شوية من باتريك لايفرت، عن طريق شوية من جوني راب، ولكن أكثره أكثره وأجمله وأفضله هو فان هوت اللي ما عندوش نظير، الذي ليس هو مثيل.
0: معشر مجموعة مستمعينا راح تكون لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم، معشر مجموعة 48 منتخب لأول مرة أكيد نشوف هذا العدد الكبير من المنتخبات في بطولات كأس العالم. كيف راح يكون شكل البطولة وإحنا نتابع 12 مجموعة وننتظر هذا الـ 48 منتخب يتأهلوا إلى الدور القادم اللي هو دور 32؟ في دور 32 تبدأ بطولة أخرى بالنسبة لنا، وهي البطولة الحقيقية اللي راح تبدأ في بطولة كأس العالم. خلونا نستعرض معاكم أكيد مستمعينا أيضا الـ بعض التفاصيل قبل ما نتكلم عن المجموعات، المجموعات 12 اللي راح تكون موجودة في بطولة كأس العالم. بعض الأحداث اللي صاحبت البطولة قبل أن تبدأ، أغلب يعني بعض اللاعبين حصلوا بعض العرقلة في دخول الولايات المتحدة الأمريكية، تأشيرات ما كانت موجودة، حتى بعض اللاعبين أيضا كانت عندهم التأشيرات لكن ما تمكنوا أيضا من التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بعض الأشياء اللي صاحبت البطولة قبل أن تبدأ، أحد الملاعب كان في إطلاق نار، ملعب آخر لأحد المنتخبات كان في ثعابين، ملعب آخر من هذه الملاعب كان عبارة عن ملعب كأنك يعني باللهجة المحلية كأنك في الحارة. من ضمنها طبعا بعض المنتخبات اللي اشتكت أيضا من حرارة الطقس العالية والمرتفعة بشكل كبير، هذا الشيء خارج عن إرادة الدولة المنظمة صحيح، لكن في أشياء مثل أنك تشوف ثعابين، تخرج ثعابين للاعبين في الملاعب، أنك تشوف أيضا ملاعب تدريب غير مهيئة للمنتخبات في البطولة، أن أيضا بعض اللاعبين منهم أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي تم احتجازه 7 ساعات في مطار شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. بعض لاعبي المنتخب العراقي أيضا تم احتجازهم لبعض الساعات، 2-4 ساعات في المطار. مصور المنتخب العراقي أيضا تم احتجازه في المطار وبعدها تم إرجاعه إلى العراق، يعني حاليا المنتخب العراقي بدون مصور رسمي للمنتخب. أيضا الحكم الصومالي عمر تريان، هذا أحد الحكام النخبة في الأفارقة في القارة الأفريقية، وهو أحد الحكام المفترض أنه يكون موجود ضمن الحكام اللي راح يحكم كأس العالم، تم إرجاعه أيضا إلى بلده لأنه يعني خضع لتفتيش وإلى لجنة وإلى تقييم وإلى كثير من التفاصيل وتم إرجاعه إلى بلده. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحدث عن هذا الموضوع وقال أنه إحنا غير معنيين بموضوع التأشيرات وغير معنيين بما تفعل الدولة المستضيفة. هذا الحكم عمر تحدث اليوم وقال أتمنى التوفيق لزملائي، يعني بما معنى أنه ما باليد حيلة، حرمت من دخول الدولة المستضيفة ولن أكون ضمن الحكام اللي راح يحكموا هذه البطولة. يعني شيء مؤسف للأمانة أن نشوف هذه التفاصيل، وبالرغم من أنه بلده يعني

0: الصومال استخرجت له جواز دبلوماسي لتسهيل دخوله إلى الأرض المستضيفة، لكن لم يتم إدخاله إلى الأرض المستضيفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وللأسف هذا الشيء بسبب شيء سياسي ما بين الدولتين اللي احنا عارفينه حاليا. أمور سياسية كثيرة، يعني
1: يعني
0: أمور
1: سلوى،
0: سياسية كابتن عبد الله يعني تخضع لها البطولة للأسف الشديد.
1: انا يحز في نفسي الحكم. الحكم هو من حكام النخبه، حكم نهائي الشامبيونز ليج الاياب الموسم هذا، هو
0: صحيح،
1: يعتبر من افضل
0: أفضل
1: حكام افريقيا.
0: الحكام، صحيح.
1: الفيفا تعرف يعني اللي حاصل بين الصومال وامريكا، ليش ما خلت الحكم هذا في المكسيك او في كندا؟ كانت هذه المشاكل انتهت. وبعدين الفيفا تتنصل، احنا ما لنا شغل. اكيد ما له شغل، لانش اعطيت الكاس العالم لفريق ما يعرف كره القدم ولا يحترم كره القدم. على العموم احنا ما نتكلم عن الاستضافه اليوم، ولكن منغصات كثيره. تكلمتي عن ملاعب تدريب منتخب سويسرا والافاعي، الاطلاق النار حول معسكر المنتخب الانجليزي،
0: الإنجليزي، نعم
1: ملاعب سيئه لتدريب المنتخب الياباني اللي غير 3 ملاعب الان،
0: صحيح.
1: المنتخب العراقي تعرض لمساءلات ما مفروض يعني يتعرض لها فريق يعني جاي بهذا الحجم صاعد لكاس العالم. اعتقد اليوم
0: طريقة التفتيش اللي تعرضها المنتخب السنغالي أيضا،
1: ونتكلم عن آلاف آلاف آلاف المشجعين اللي رفضت
0: المشجعين
1: تأشيراتهم.
0: الاسكتلنديين اللي حجزوا فنادق وحجزوا قطارات وحجزوا كل شيء وتم رفضهم
1: يعني
0: وما تمكنوا من دخول
1: يعني بصراحة
0: الحكام.
1: يعني الناس يعني بعد كأس العالم ما بدأت لولا حبهم لكرة القدم ومشاهدة منتخباتهم اللي يحبوها. أعتقد أن في أشياء كثيرة مفروض يعني نتوقف لها في في في في هذه البطولة خاصة،
0: أكيد طبعا.
1: لأنهم سلوى ما رحمونا لما البطولة كانت في قطر، ما رحمونا هؤلاء الناس،
0: بالضبط،
1: انتقدونا وشهر كامل كانوا يتكلموا في إعلامهم وشهر كامل يقللوا من شأن هذه المنطقة، وإحنا ما نعرف، وإحنا طلعوا هم اللي ما يعرفوا، طلعوا هم اللي متخلفين، طلع أشياء كثيرة يعني دخلوها في كرة القدم وطلعوا هم فيها غلطانين. واليوم احنا يعني حتى باعتراف اغلب الميديا الان في الغرب لما حضروا كاس العالم اللي في قطر تكلموا عن الاستقبال، الحفاوة، تكلموا عن البنية التحتية، تكلموا عن التسهيلات، تكلموا عن الملاعب الفخمة،
0: بالضبط،
1: وايضا المعاملة الفي اي بي اللي حصلوها.
0: صحيح. يعني بطولة كأس العالم في قطر بأمانة كانت ناجحة بكل المقاييس 100%. تجي على هذه البطولة كابتن جابر تنصدم، يعني قبل لا تبدأ البطولة في أشياء كثيرة دخلت، يعني اللي تكلمنا عنها هو جزء بسيط طبعا اللي تكلمنا عنه. في المقابل في أشياء كثيرة، جماهير تعرضت لكثير من المضايقات، عدم دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أشياء كثيرة يعني نشوفها ما قبل البطولة للأسف الشديد.
2: والله سلوى، أنا قايل لكم من قبل لا تصير هذا الأحداث إن هذا راح تكون أسوأ نسخة لكأس عالم فنيا،
0: تنظيميا،
2: تنظيميا، جماهيريا، حتى جماهيريا راح تكون سيئة.
0: حتى إعلاميا في كثير من الإعلاميين منعوا من دخول الدولة
2: إعلاميا، لأن أساسا حتى لو راحوا هناك هذه
1: قارة، ينتقلوا من قارة إلى قارة.
2: أيوة، وما أساسا في أمريكا ما مش هذاك الاهتمام يعني. تنظيميا أصبحت يعني أكبر من مجرد تنظيم، أصبحت حتى خارج الإطار يعني، أصبحت سيئة يعني، وهي جالسة تلقي بظلالها حتى خارج الإطار التنظيمي والكروي. لما نتكلم إحنا تنظيميا يعني تنظيم مباراة، لكن نتكلم أصبح على مستوى بعثات، وفود، التعامل معها بهذه الطريقة في معسكرات وإلى ما شابه، الدخول، الطرق، هذه كلها توحي ب يعني ان ما كانت امريكا تستحق ان تنظم كاس عالم.
1: بالضبط،
2: امريكا منظمه كاس العالم 94،
0: نعم،
2: بعد 94 انت عندك كم بطوله صارت؟ يمكن 7 بطولات او 8، ما اذكر يعني، على زاد محسب 98 و2 و6 و10، يعني يمكن 7 بطولات او 8 ترجع مره ثانيه ترجعها في امريكا، وامريكا غير لا تستحق، خاصه في ظل هذه الظروف يعني، وهذه الاوضاع اللي خلال السنوات الماضيه امريكا مش مستقره، دش حروب من هنا وتطلع من
0: نعم.
2: هنا
0: حتى
2: واشياء.
0: على فكرة لما نتكلم عن ما بس يعني الولايات المتحدة الأمريكية، حتى المكسيك، يعني اليوم الرئيسة المكسيكية تكلمت عن أنه المعلمين، في معلمين طبعا في المكسيك يمكن مثل ما عارفين عاملين مخيم جنب منطقة المشجعين الرئيسية في المكسيك، وقاطعين الطرق من يومين في العاصمة مكسيكو سيتي. تكلمت اليوم الرئيسة أنها الرئيسة المكسيكية أن هذا الشيء غير مبرر، ويحاولوا أنهم يجدوا حلول لهذا الموضوع والاحتجاجات اللي صايرة أيضا في المكسيك. هذا شيء
2: شوفي
0: ثاني.
2: سلوى،

0: يعني الدول
1: الضيوف
0: الأخرى
1: المستضيفين.
0: للضيوف، يعني
1: لا هذا موجود.
0: يعني المكسيك تجربة ثانية، فاهمة علي؟ مهما كان لكن احنا نتكلم عن تعامل مع بعثات، الوضع اللي صار مع بعثة المنتخب العراقي، اللي صار مع بعثة المنتخب السنغالي. يعني اوكي اليوم انا مثلا اطلاق نار حول منتخب مثلا المعسكر مع
1: إنجليزي
0: الانجليزي، انا ده اجد له مبرر،
1: ليش؟
0: مثلا بنقول جمهور عادي، بس انا اكلمك تعامل رسمي،
2: صحيح.
0: الجهات المعنية كيف تتعامل مع بعثة المنتخب السنغالي، هذا أمر لا يوجد له مبرر.
1: لكن إطلاق نار بعد في ملعب التدريب، هذا الشيء قصة مختلفة.
2: حوالي الملعب
1: حول
2: التدريب
1: حول
2: كان
1: الملعب.
2: عصابات
0: لا
2: وكذا.
0: أنا
1: حول الملعب.
0: أكلمك أنه ممكن تجد له مبرر، أنه هو أعمال فردية. في فرق ما بين عمل فردي وما بين عمل يعني مؤسسي من دولة، يعني مؤسسة هذا كيف تتعامل مع الـ مع الـ مع الضيوف، مع الوفود، في فرق كبير. فأنا أكلمك في أشياء أنت ممكن تجد لها مبرر أو ممكن تجد لها ذريعة، لكن كيف تتعامل مع يعني أنت مثلا كمستضيف تعطي منتخب مشارك في كأس العالم مثل هذا الملعب الرديء للتدريب، هذا أمر لا ما في مبرر، صح ولا مش صح عبد الله؟
2: صحيح.
0: لما أنت بعثة تتعامل مع بعثة المنتخب السنغالي
2: والعراق أيضا
0: بهذه الطريقة،
1: والعراق
0: تتعامل مع بعد المنتخب السنغالي أسوأ، يعني طريقة التعامل وطريقة التفتيش. لما تتعامل مع المنتخب العراقي وتخلي لاعبين يجلسون 7 تحقيقات ما لها داعي ولها مبررات، يعني هذا أمر دائما يعطيك
1: ترجع
0: نقاط سلبية،
1: المساواة.
0: أن أنت هذا يعني كل حد يعمل بشكل منفصل.
1: نعم، عموما احنا راح نتابع البطولة كيف راح تكون. هذا يعني مقدمات يعني للبطولة. اللي يحب يشاركنا واستمعينا على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 2469811. كأس العالم وتفاصيل كأس العالم اللي راح تكون إن شاء الله موجودة وحاضرة أيضا عبر إذاعة الشباب، واللي يشاركونا ويسألوا. عندك مطر مثلا العلوي، السلام عليكم، مسعد الله مساكم، كل الشكر لكم على البرنامج. هل هناك برنامج بشكل يومي عن كأس العالم في إذاعة الشباب؟ بصراحة ننتظر هذا البرنامج كل 4 سنوات، برنامج جميل جدا. شكرا يا مطر. أيوة إن شاء الله راح يكون في برنامج، راح يبدأ بكرة إن شاء الله هذا البرنامج بشكل يومي من الساعة 8 إلى 10 طوال أيام البطولة بإذن الله تعالى، مع الزملاء حسين العميري والصادق اللواتي بإذن الله تعالى. شاركوا واستمتعوا بالبرنامج بإذن الله بشكل يومي ابتداء من يوم الغد من 8 إلى 10 طوال أيام البطولة. عندك إعلان الترويج البرنامج منتصر؟ ايش عندك؟
3: شورلي يحاول على جهة اليسار، مضغوط على من جانب ماسكيرانو. شورلي يحاول مرور، يلعب كرة عربية جميلة وخطيرة. جول
4: اخيرا، مونتيال جول.
5: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين البطولة الذهب، سين الحالية، سين
6: الثالث. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريبا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل النظم اللي متابعتنا ومشاركتنا في البرنامج على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات على 24689-1551. حديثنا عن كأس العالم والاستعدادات بشكل عام للمنتخبات لكأس العالم. خلونا نبدأ معاكم الحديث عن المجموعات في البطولة، 12 مجموعة نبدأها كذا، ناخذ فكرة عامة عن المجموعات. المجموعة الأولى اللي فيها المنتخب المكسيكي أحد مستضيفي البطولة، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.
1: عادي أكل ترى سلوى بعد ما يصير ما أكل.
0: عليك بالعافية تاكل إنسان، بس عاد الصوت يعني وايد على الكمطالع. ما في الملعب ترى، احنا ما في الملعب. عموما المجموعة الأولى المكسيك أحد المنتخبات اللي أحد الدول اللي راح تستضيف أكيد البطولة، راح يلعبون مع جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والتشيك، وراح يبدأ المنتخب المكسيكي مباراة الافتتاحية مع جنوب أفريقيا بعد بكرة الخميس. بما أن كابتن جابر شوي يأكل يسخن يعني، خلينا نبدأ معك كابتن
1: على المستمعين. فكروا أكل عشاء ترى.
0: حب يأكل،
1: حب خفيف،
0: حب بنزين، ما مشكلة. عطنا المكسيك، كيف شايف مجموعة المنتخب المكسيكي صاحب الأرض والجمهور كابتن عبدالله؟
2: مجموعة متوازنة جدا، فيها منتخبات بأساليب لعب مختلفة. عندنا المكسيك المستضيف، عادة المكسيك يعني في السنوات الأخيرة تطور، عادة ما يعدي الدور الأول، وحتى أحرج المنتخب الألماني في 2018، وكان أيضا ند قوي في 2022 وصعد مع المنتخب الأرجنتيني في مجموعة. المنتخب جنوب أفريقيا متطور، يتكون من نادي واحد أغلب لاعبيته من نادي سان داونز اللي هو بطل الشامبيونز ليج الأفريقي الأخير. منتخب الكوريا الجنوبي أيضا منتخب قوي متطور، لاعبين على مستوى عالي في أوروبا وكرة سريعة. المنتخب التشيكي هو منتخب أوروبي وأيضا أثبت وجوده في الفترة الأخيرة رغم صعوده عن طريق الملحق، ولكن أعتقد أن فيها من كل أنواع من كل أساليب. وأعتقد أن المنتخبات الأربعة متساوية في الحظوظ.
0: نعم.
2: أعطي شوية المنتخب المكسيكي لأنه صاحب الأرض، يعني هو الأول والباقية ما أقدر أحدد من الثاني في المجموعة.
0: نعم، نتكلم شوي يعني ما زلنا في المجموعة الأولى كابتن جابر، تكلم شوي عن المنتخب المكسيكي، وبعدها أريد أتكلم عن منتخب الكوري الجنوبي كونه أحد المنتخبات في قارتنا الآسيوية. المنتخب المكسيكي إيش اللي ممكن يقدمه في هذا البطولة بوجهة نظرك هو أحد المستضيفين؟
1: يعني المنتخب المكسيكي دائما من المنتخبات المحترمة جدا في كأس العالم، لين يواجه المنتخب الأرجنتيني. من يلعب ضد المنتخب الأرجنتيني

0: تشيلي سواء كان المنتخب الأرجنتيني ضعيف، المنتخب المكسيكي قوي، يخرج أمام المنتخب الأرجنتيني. ولكن لما نتكلم طبعا من باب الدعابة، ولكن لما نتكلم عن المنتخب المكسيكي، أكيد المنتخب المكسيكي دائما بغض النظر سواء كان لاعبيه يلعبون في دوريات أوروبية كبرى أو لا، دائما فريق عنده قوة بدنية وحماس يعني. وأعتقد أنه ممكن يعمل شيء على ملعبه، يعني ممكن يوصل لأدوار أفضل. طبعا هو مش فريق اللي انت فريق انت تقول مرشح، ولكن شفناه من خلال المباريات الودية لغاية الآن، لعب مباراتين وديات كانت جيدة، آخرها مباراة أمام صربيا، منتخب صربيا منتخب أيضا محترم مش منتخب سيء،
1: نعم
0: ولكن على الرغم من ذلك قدر أنه يفوز بخماسية. يعني لما نشوف هذه النتيجة يعطي انطباع أن المنتخب المكسيكي مستعد بشكل جيد للبطولة. في الشهر الماضي أيضا لعب مباريات، قدر يتعادل مع المنتخب البلجيكي، قدر يفوز على المنتخب الغاني، يفوز على المنتخب الأسترالي.
1: نعم
0: فأنا أوافق كابتن عبد الله الرأي أن المنتخب البلجيكي، عفوا المكسيكي، هو المنتخب المرشح لتصدر هذه المجموعة.
1: نعم تكلم شوية عن المنتخب الكوري الجنوبي كابتن عبد الله، واحد من منتخبات قارتنا الآسيوية. كيف راح يكون برأيك حضور المنتخب الكوري الجنوبي في هذه المجموعة؟
2: هو يعني متسلح بالمحترفين، محترفين اللي لعبوا اغلبيتهم في البريمير ليج وحتى في الدوري الالماني. اللاعب الكوري يعني بين في الفتره الاخيره يعني نضجه، وايضا مشاريع الكره الصعود المتكرر للكوريا الجنوبيه في نهايه كاس عام، يعني كان يحس نفسه في مكانه الطبيعي ويلعب مباريات كبيره. ايضا كاس عالم جيده في 22 رغم يعني خروجه من المنتخب البرازيلي اعتقد برباعيه في دور 16، ولكن اعتقد ان المنتخب الكوري هو المنتخبات الجميله، المنتخبات الاسيويه اللي اصبحت قويه، هو المنتخب الياباني اصبحوا يعني يشكلوا يعني نموذج الاسيوي لكره القدم حتى في عيون العالم كامل. لما تقول الكره الاسيويه الناس كلها تفكر على طول اليابان وكوريا. الكرة الآسيوية.
1: نعم.
2: فأعتقد أنه يعني هو صعب، وصعب هو يعتبر مثل المكسيك ضيف دائم، فصعب. ورغم أن وجود ترى تشيكيا وأيضا جنوب أفريقيا كرتين مختلفتين ممكن تخلي المجموعة أحلى.
1: توقعاتك من يصعد من هذه المجموعة؟ المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تشيك؟
2: ما زلت أقول أن المكسيك هي المرشحة الأولى في نظري، وبعد ذلك ممكن الفرق الأخرى يعني متساوية في الحظوظ.
1: كابتن
2: على
1: جاكر.
2: فكرة سلوى قبل بس ما نبدأ
1: تفضل،
2: بيصعدوا 24 فريق من المجموعات 12، وبعدين ثمانية أفضل ثوالث، ثمان فرق، يعني في حظوظ كثيرة أنك تكون أفضل ثالث أيضا.
1: نعم.
2: وهذه المجموعات المتقاربة هي اللي ممكن يصعد فيها الثالث ترى، اللي فيها نقاط.
1: نعم. بالنسبة لك كابتن جابر، من ترشح يتأهل من هذه المجموعة الأولى؟
0: شوفي تشيك منتخب محترم أيضا، منتخب يمتلك لاعبين جيدين بمستوى متقارب كلاعبين،
1: نعم.
0: كمجموعة لاعبين في منتخب تشيك. ولكن أشوف أن المنتخب الكوري يعني أفضل، ممكن يحسم أموره، خاصة إذا ما خلص مباراة التشيك بالفوز، أعتقد هو بتكون فرصة أكبر في التأهل مع المنتخب المكسيكي.
1: نعم، هذه بالنسبة للمجموعة الأولى. خلونا شوي ناخذ بعض المشاركات على 7244-2009. عندنا أحمد القرطوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليكم بالخير سلوى، وأمسي على الكباتن جابر عبد الله والمخرج، كيفكم مع الحر؟ الحمد لله طيبين. موضوع منتخبنا خلاص عدينا، باخذ أنا هذا الكلام اللي كاتبه عن كأس العالم، يقول أنا أرشح منتخب راقصي التانجو اللي هم طبعا المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على اللقب، وسيكون ختامها مسك بالنسبة للأسطورة ميسي. تحياتي لكم، تمنياتي بأن تقضوا سهرات رياضية ممتعة عند العشاء مباريات، حتى لما تقوم تصلي الفجر في مباريات، وانت تتريق في أيضا مباريات، ممكن تشوف المباريات، تشوف يعني طول الوقت على الفطور على العشاء، يبقى بس تشوف الإعادة على الغداء عاد. ايش رايك بس حطيناها له؟ شكرا احمد القرطوبي، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال 2469-8151. السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا يا مشعل.
3: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، يسرك الحال.
3: حياكم الله.
1: يا مرحبا، شو اخبارك؟
3: والقبائل اللي معاك كلهم زينين؟
2: مساء الخير يا مشعل.
0: مساء النور يا مشعل.
3: عليكم الصحة والعافية.
1: الحمد لله كلهم طيبين.
3: نحمد الله. عاد اليوم اخر حلقة، اليوم الظهر.
1: اي اخر حلقة.
3: يا الله الحمد لله رب العالمين.
1: ايش تحب تقول كأس العالم يا مشعل؟
3: والله بس انا شوف سبحان الله، انا اليوم صار فيكم قلت لكم ان هذه النص انا والله متشائم منها وايد. وسبحان الله يعني أنا يعني أتابع الأحداث وأتابع الأحداث اللي حصلت في بعض المنتخبات.
1: نعم.
3: وفي شخص أنا اليوم سمعت يتكلم عن ارتفاع التذاكر وسيناريو اللي بيوضع في المباراة النهائية، يعني شيء ما يعطيك إنك تفرح. والأحداث اللي حصلت في المنتخب العراقي، وأنا أمس أطالع كي لقطة عن المنتخب السنغالي وما أعرف كيف.
1: نعم، منتخب سنغالي التفتيش.
3: إحنا كله بعيدين عنه، احنا نتابع منتخبات ونتابع المنتخبات العربية ونشجعها، وهذا اللي نتمناه انه يطلع بصورة جيدة
1: ان شاء الله. شو رايك في حظوظ المنتخبات العربية مشعل؟
3: والله المنتخبات العربية يعني يمكن المنتخب المغربي يعني بيقول الاكثر ما بين من بعد الجزائري، لكن بعد انا اكون مع المنتخب المغربي الاكثر شيء.
1: يعني تحس ان المنتخب المغربي راح يعمل شيء في البطوله؟
3: انا اتوقع والله، لان المنتخب المغربي يعني المركز اللي حصل فيه في النسخه اللي طافت
1: نعم
3: يمكن تكون تعطيه دافع اكبر يعني. وما اعرف اذا هذا البرنامج باكر بيبدا مال
1: باكر
3: مليان.
1: اي ان شاء الله باكر باذن الله، بشكل يومي من 8 ل 10 كل يوم.
3: ترى الحين ما بجي. علي مزحب لهم شلة، مزحب لهم شلة باكر.
1: زين زهب الشلة باكر ابدا فيها.
3: ولكن الحين أنا ترى انقطرت. انقطرت في المخرج.
1: على
3: الحين المخرج أنا أفكر المنتصر.
1: إيه هذا المنتصر. زين الحين.
3: لا المخرج مال باكر مع لا مع صادق حسين.
1: باكر شملي بيكون محمد شملي.
3: شملي اللعبة هني.
1: ليش؟
3: أنا مدخل شلة وفيها اسم المنتظر.
1: ما علي انزين.
3: أيوة يعني ما تحن شوي، ما تحن عشان يوم اتصل فيك على طول يدخلني.
1: انزين شلة وسوي محمد الشغلي.
3: ما تحنك ما تحن. يوم جيت اتابع القناة اليوم شوي عندك الواتساب مع قناة الشباب. الا طلع محمد الشغلي واحد.
1: انزين بونا محمد الشغلي موجود.
3: محمد الشغلي
1: منتصر. عندك حلقات في كأس العالم؟ عنده يا اتوقع عندك حل.
3: منتصر لا لا لا ابي تبقى في البدايه.
1: باكر باكر زين اسمعني،
3: ابي ترحيبيه.
1: زين باكر شملي وزهب له ترحيبيه. يستاهل. يستاهل.
3: هو الاساس، هو الاشملي.
1: يستاهل.
3: انا مع صادق وحسين قادرين عليهم، لكن شملي ما قادرين عليه. يعني ايش المسح شملي يوم بتصفي بقول له مش معك، تقول لي لحظه
1: لا لا الامور طيبه، الامور طيبه بيدخلك
3: الحين. انا بحاول اليوم ادخل شله علي شملي ترى هو ما هون علي.
1: لا الامور طيبه.
3: لكن الحين اللي ترى انقطرت والله فكرت المنتصر.
1: لكن كلهم خير وبركه يا مشعل. انزين ايش حاب تضيف؟
3: خير وبركه
1: مشعل. مشعل يا مشعل ايش حاب تضيف عن كاس العالم؟ صاروا منتصر ومحمد هم كاس العالم الحين. ايش
3: حاب كاس العالم؟
1: ايش حاب تضيف قبل الختام؟ يلا
3: ترى في البدايه هي جات ترحيبيه للبرنامج.
1: انزين باكر ما اليوم
3: ترى هي باكر. انا اقول لك اليوم انا اقول لك ترى احنا انقطرت في المخرج اللي بيخرج باكر.
1: لا الامور الامور طيبه خلاص. مش على حاب تقول شيء لنا احنا اللي خلاص مودعين يعني. اليوم اخر يوم رايحين عنكم
3: ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم رحله مع احد المنتخبات اللي بيروح
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
3: لكن انا اتوقع بس عندي ان المباريات اللي بتكون في كندا هي اللي بتكون يعني
1: هادية.
3: التنظيم
1: هادية يعني.
3: أيوة.
1: نعم ان شاء الله.
3: وشكرا يا سلوى، وشكرا شكرا كابتن جابر على طول الموسم. استمتعنا بحديثكم، استمتعنا بكل حاجة.
1: الله يسعدك كابتن عبد الله. بعدك
3: الله يسلمكم ان شاء الله. الله يسلمكم.
1: احسنت مشعل، نشكرك ونتمنى لك ان شاء الله. لحظة انت مع مين في روح مشعل؟ بسأله بس مع مين. قال صح المنتخبات العربية. شكرا مشعل يعطيك العافية. و متواصلين معكم مستمعينا في برنامج في المرمى في حلقتنا الأخيرة لهذا الموسم وقبل بداية البرنامج الخاص أيضا بكأس العالم اللي راح يبدأ معاكم بكرة إن شاء الله من 8 إلى 10. نواصل معكم الحديث عن المجموعات في كأس العالم. المجموعة الثانية كندا، البوسنة والهرسك، والمنتخب القطري الشقيق، والمنتخب السويسري. المنتخب الكندي أحد المستضيفين لهذا البطولة أيضا. كابتن عبد الله، كيف شايف هذه المجموعة؟
2: منتخب كندا في الفترة الأخيرة تطور كثير. المنتخب البوسني أيضا أخرج منتخب إيطالي، شفنا الطريقة اللي أخرج فيها المنتخب الإيطالي وصعد. والمنتخب القطري منتخب يعني قديم كبير في السن، أعتقد أن لوبتيجي ما أعرف طريقة لعبة راح تناسب المنتخب القطري فيها في هذه البطولة. المنتخب السويسري هو المنتخب الأفضل، المنتخب الأقوى، ضرب المنتخب الأردني برباعية يعني بالسهل، فاز بسهولة على المنتخب الأردني سلوى. أعتقد أن البطاقة الأولى لسويسرا، وبعد ذلك يعني راح تنافس بالبوسنة وكندا على البطاقة الثانية. أخشى على المنتخب القطري من هزائم ثقيلة، ولكن مباراتين وديات مشجعة. تعادل، خسر من إيرلندا الجمهور إيرلندا 1-0، وتعادل مع السلفادور، مباراة كانت بسيطة جدا، هي مباراة كونكاكاف. ولكن نعرف أن هذا الجيل لعب في الكونكاكاف، لعب ضد منتخب كندا سابقا، أيضا لعب مباريات من هذا النوع. يعتمد على الخبرة، على خبرة الموجودين. ولكن في الأخير الكرة القدم هي كرة جماعية، كرة فيها تنافس، فيها مستوى عالي، فيها جري، فيها الآن أرقام وإحصائيات. أعتقد يعني أنا ما متفائل بمشاركة المنتخب القطري السنة، لأن الفريق ما متجدد وما مستعد لهذه البطولة في اعتقادي. وطريقة صعوده كانت طريقة شفناها كلنا كيف. أعتقد أن المنتخب السويسري هو المرشح الأول في هذه المجموعة. المنتخب الكندي والبوسني هم من يتنافس على البطاقتين الأخرى.
1: هل راح نشوف المنتخب القطري في هذه المجموعة يعني يتلقى هزائم ثقيلة في هذه المجموعة؟ كابتن جابر، أنا أتكلم عطفا طبعا على المستوى المنتخب القطري اللي نشوفه حاليا، مش هو المنتخب القطري اللي احنا متعودين عليه.
0: يعني هو من حسن حظ المنتخب القطري انه وقع في مجموعة ما تعتبر مجموعة قوية. يعني المنتخب السويسري فقط المنتخب الجيد، و البوسني منتخب مش قوي. يعني صراحة يعني ولولا طرد باستوني اللي خرب على منتخب إيطاليا، كان ما أعتقد بيكون موجود المنتخب البوسني في كأس العالم. فمن حسن حظ المنتخب القطري إنه وقع في مجموعة سهلة جدا، ولكن على الرغم من ذلك أعتقد ممكن يتلقى 3 هزائم. ممكن ما تكون هزائم ثقيلة، ولكن لو المنتخب القطري مكان في مجموعة العراق، مكان المنتخب العراقي، فممكن أقول لك أن المنتخب القطري راح يتلقى هزائم كارثية.
1: نعم. نتكلم عن المجموعة الثالثة، المنتخب البرازيلي طبعا مع المنتخب المغربي أيضا الشقيق، منتخب سكوتلند أيضا، ومنتخب هايتي. طبعا منتخب هايتي هو من أو
2: يصعد لثاني مرة في تاريخه
1: كدولة هايتي، خلينا نتكلم، هي من ضمن طبعا الجزر خلينا نسميها الموجودة في القارة، قارة أمريكا الشمالية، من الدول اللي تعتبر هي أول دولة استقلت في هذا في أمريكا بشكل عام، أمريكا الشمالية أو في الكاريبي بشكل عام. أكيد هذه كمعلومة جغرافية بس للناس،
2: وتابعة إداريا هي فرنسا أيضا. يعني إذا بتدخل هذه الجزيرة
1: استقلت هي عن فرنسا،
2: مستقلة، ولكن إذا بتدخل
1: بشكل عام
2: يسموها الأوتخم. هذه ثاني مرة يصعد فيها منتخب هايتي لكأس العالم. شيء جيد، يعني منتخب بسيط، منتخب أيضا يعني أغلب لعيبته فرنسيين في الدوري الفرنسي أو حتى في دوري هايتي، ومدربة فرنسي أيضا. بس هالمجموعة تذكرني ب98، تتذكر جابر نفس الفرق، سكوتلندا المغرب البرازيل، بس ينقسم النرويج اللي راح يكون نفس المجموعة ب98. أيضا شفنا المنتخب سلو أمس، المنتخب المغربي، اتفق أنا مع مشعل أن المنتخب المغربي أمس لعب مباراة ودية مع المنتخب النرويجي. أمانا صراحة شفت منتخب عالمي، ما شفت منتخب أفريقي منتخب عربي، لا، في منتخب أوروبي يلعب ضد منتخب أوروبي.
1: نعم.
2: وشوط أول

0: أول كان ممكن يخرج بثلاثية ولا برباعية، في تناسق بين ثلاث الخطوط. أعتقد أن البدلاء أيضا جاهزين.
1: أحرج المنتخب النرويجي.
0: فعلا أحرج المنتخب النرويجي اللي هو جاي وفاز على إيطاليا مرتين ذهاب وإياب، وفايز على السويد قبل ما يأتي يلعب مباراة مع المنتخب المغربي. راح نشوف برازيل، اثنين برازيل في المجموعة هاي سلوى. راح نشوف برازيل أنشيلوتي، وراح نشوف برازيل العربي والمغرب، ومنتخب اسكتلندي متطور جدا مع ماكتوموناي والبقيه،
1: برازيل الخليج
2: بالضبط،
0: وبرازيل الخليج ايضا منتخبنا الوطني طبعا،
2: احنا
0: سامبا الخليج.
2: احنا صراحه يعني احنا الغائبين عن البطوله، اللي لحسن حظهم انه احنا غائبين عن البطوله يعني. عموما
0: انا اعتقد راح تشهد ولاده نجوم كثيره عربيه هذه المره، وخاصه من خلال هذه المجموعه.
2: نعم.
0: هي من اقوى المجموعات في المونديال على فكره.
2: المنتخب المغربي ايش اللي ممكن يقدمه في هذا البطوله كابتن جابر، بعد ما شفنا المنتخب المغربي قدم مستوى جدا كبير، آخرها طبعا كأس العالم 22 في قطر، رابع العالم كان.
1: يعني التأهل من المجموعة أعتقد وارد جدا. المنتخب المغربي ممكن حتى يتصدر المجموعة، ترى المنتخب البرازيلي عنده ثغرات خصوصا في خط الدفاع سلوى، وخصوصا على مستوى الأظهرة. المنتخب المغربي أساسا طريقة لعبه كلها تعتمد على الأطراف، الزلزولي ومعرف مين،
0: إبراهيم دياز والزلزولي،
1: كل طريقة لعب المنتخب المغربي كلها الطرف اليمين والطرف اليسار، والكعبي ساقط يعني في البوكس، ينتظر العرضيات، ينتظر
0: في الفترة هذه. المدرب محمد وهبي يفضل سيبيري، وهو هداف الفريق، هاتريك في آخر مباراتين.
1: حتى سيبيري يعني ما الاثنين هما
0: يلعب، هو هداف ايندهوفن
1: بنفس الإمكانيات، ما يفرق هو، لأن هما كلهم مهاجمي بوكس.
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح.
1: لذلك المنتخب البرازيلي واجه تحديات على مستوى الأظهرة، ظهير ليمن ظهير يسار، مش في المستوى المعهود. لذلك أنا لما نتكلم على مستوى دور مجموعات، أنا أشوف أن المنتخب المغربي ممكن يتأهل من المجموعة كمتصدر، مش فقط تأهل، هو بيتأهل لكن مش بيتأهل كمتصدر، وإن حدثت لن تكون مفاجأة.
0: أتفق. وسلوى نعم. في شيء آخر، المنتخب المغربي سرقوا موهبة كبيرة، ما سرقوا، هو أيوب أبو عدي لاعب واعد جدا، وحتى مدريد ممكن يأخذه في الموسم هذا أو الموسم القادم، لأن هو يلعب في نادي ليل محور. سرقوا من المنتخب الفرنسي، واليوم حتى الصحافة الفرنسية والفرنسيين يتكلموا كيف ديشان ما استدعى هذا اللاعب، ويلوموه على أنه حتى لو خلاه في الاحتياط في كأس العالم هذه.
2: نعم.
0: لأنه هو لاعب مستقبل للمحور الدفاعي، البوكس تو بوكس، وحتى المحور اللي هي المحور الاعتيادي اللي نشوفه رقم 6 في العالم. فراح تشوفوا هذا اللاعب أيضا لاعب خرافي جدا، يلعب في نادي ليل أساسي، واعتقد انه هو اللاعب القادم، هو مثل رودري كذا، بشكل رودري يلعب.
2: نعم. المجموعه الرابعه، الولايات المتحده الامريكيه ايضا احد مستضيفي البطوله، والبرغواي واستراليا وتركيا، كيف هذه المجموعه كابتن جابر؟
1: يعني
0: قلوبنا مع تركيا.
1: مجموعه متفاوته سلوى، يعني أو خلينا أقول لك مش متفاوتة، عفوا متقاربة.
2: نعم.
1: بالمستوى أعتقد أنه ما في فريق يعني ممكن تقولي هذا مرشح فوق العادة للتأهل من المجموعة، حتى المنتخب التركي مش هو المنتخب المرشح فوق العادة للتأهل. أكيد لو نظرنا للمجموعة كتصنيف.
2: نعم.
1: كل الفرق من تقريبا من 15 إلى 40 تصنيفاتها.
2: نعم.
1: تصنيف كلها يعني قريبة جدا من بعض، فروق بسيطة. لو نظرنا كمستوى منتخبات أيضا هم مستوياتها متقاربة. المنتخب الأمريكي يبقى هو الأفضل في هذا المجموعة، مش فقط بحكم الأرض والجمهور، أيضا حتى على مستوى
0: لاعبين والمواهب اللي عنده،
1: لاعبين وين يلعبوا. لكن أنا بالنسبة لي هذا المجموعة ممكن أي شيء يحدث فيها، حتى المنتخب الأسترالي ممكن يتأهل، يعني يتصدر، ممكن أي منتخب ممكن يتصدر، وأي منتخب ممكن يتأهل. مجموعة مفتوحة.
2: نعم. ناخذ اتصال 24-6-8-1-5-1. سلام عليكم.
3: أهلا أستاذ سلوى، كيف حالك؟
2: يا هلا ومرحبا عبد الرحمن.
3: كيفك أستاذ عبد الله؟ أستاذ جبر،
0: مرحبا. مرحبا يا عبد الرحمن،
3: الله يسلمكم. انا اول ما لا سبق ان حدثتكم، كيف حالكم؟ خير،
2: حياك الله، يا مرحبا.
3: طبعا عن مونديال كاس العالم، بغيت اسال، هل هل قناة الشباب تنقل المباريات؟
2: لا المباريات ما عندنا حقوق لنقل المباريات طبعا عبد الرحمن، لكن في برنامج يومي
3: أعلنت عنه. إيه؟ لكن ولا القناة التلفزيون قناة رياضية
2: لا ما عندنا حقوق. أنت عارف بطولات كأس العالم فيها حقوق حصرية ومشفرة لقنوات معينة أكيد عبد الرحمن.
3: بس في وفد عماني يذهب إلى
2: لا ما موجود وفد عمان لأن منتخبنا ما متأهل يا عبد الرحمن.
3: ما تظهر لكن فكرت كنوع من يعني التغطيات وهالقبيل يعني في وفد إعلامي يروح على وفد إعلامي؟
2: لا ما في وفد إعلامي راح يتواجد في البطولة.
3: أنا مرشحين المنتخب المغربي والجزائر.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
3: حياتي لك عبد الله. فرصة سعيدة حادثكم. أنا أخوكم عبد الرحمن سليمان كثير بصر.
2: نعم نعرفك عبد الرحمن من أصدقاء الإذاعة دائما. الله يحفظك إن شاء الله.
3: فرصة أحب أسلم على الكباتن أستاذ جابر أستاذ عبد الله.
0: الله يسلمك عبد الرحمن وتشريف لنا إن شاء الله. وإحنا معاك نشجع المغرب والجزائر أيضا.
3: إن شاء الله إن شاء الله. تحياتي
2: إن شاء الله. أحسنت عبد الرحمن. شكرا. تابع كل التغطية عبر إذاعة الشباب إن شاء الله بشكل يومي.
3: إن شاء الله.
2: أحسنت شكرا. جزاك الله خير. شكرا عبد الرحمن وشكرا للي يتابعونا. وما زلنا نستعرض معكم مستمعينا مجموعات كاس العالم المجموعة الخامسة المنتخب الألماني كيف راح تكون المكينات الألمانية في هذه البطولة مع منتخب ساحل العاجل هو الكوت ديفوار ومنتخب الإكوادور وأيضا منتخب كوراساو. هذا من منتخب خلونا نتكلم عن كوراساو أول شيء. يعني جغرافيا هي جزيرة موجودة أيضا في البحر الكاريبي مقابل فنزويلا. هذا عشان الناس اللي يسألوا عن هذه المنتخبات الجديدة اللي يمكن ما سمعوا عنها وهذه من المنتخبات أيضا الموجودة يمكن تكلمنا عنها يمكن سابقا لكن هاي كمعلومة للمستمعين. هي تتبع طبعا مملكة هولندا فعلاً بشكل خاص
0: وفعلا أغلب لعبتهم يعني هولنديين ويلعبوا في الدوري الهولندي وأيضا يعني كوراساو 90,000 نسمة تقريبا يعني أو يعني حوالي 100,000 نسمة
2: صحيح.
0: فوجودهم لأول مرة في كأس العالم ودخولهم أيضا بالطريقة اللي دخلوا فيها أمريكا كانت أيضا يعني مشدة يعني مبهرة شيء مبهر يعني لأول مرة يدخلوا في باص قديم كذا مع المدرسة ويعني عملوا جو.
2: المنتخب
0: الألماني هو المنتخب المرشح فاز على منتخب أمريكا أمس في مباراة ودية 2-1 في مباراة تكتيكيا. أنا أتفق مع جابر المنتخب الأمريكي أيضا ما سهل كثير من المواهب مع بوكوتينو راح يكونوا قويين. المنتخب الألماني أيضا منتخب متمرس وأعتقد مرشح. تعرفي ليش سلوى؟ لسبب واحد فقط عدم وجود إيطاليا. ما في إيطاليا خلاص ألمانيا والله العقدة إيطاليا ترى عقدة ألمانيا إيطاليا بس مجرد إيطاليا تختفي ألمانيا مرشحة.
2: لكن مش هو المنتخب الألماني
0: طبعا لا مش المنتخب المعروف ولكن ألمانيا يعني يبقى المنتخب الألماني مرشح فوق العادة لوصول أدوار بعيدة يعني
2: أكيد طبعا. منتخب الكوت ديفوار أو ساحل العاج طبعا من المنتخبات أيضا الأفريقية المميزة تعتبر لكن في بطولات كأس العالم كل شيء مختلف كابتن جابر.
1: يعني منتخب كوت ديفوار بعد ما كان منتخب عادي قبل فترة النتائج المباريات الودية اللي عملها قبل البطولة نتائج
0: فوز على
1: يعني فوز على المنتخب الاسكتلندي بعد ذلك فوز على المنتخب الفرنسي يعني خلى فرنسا على
0: صفيح ساخن
1: صفيح ساخن. عبد الله طبعا من عشاق اللغة الفرنسية ويتابع الأخبار يعني ديشام ما أعرف نام ثلاث ليالي ولا لا معنا ديشام ريح راسه يعني لكن خلى بعثر الأوراق في فرنسا يعني مش فقط يرفع من معنوياته كمنتخب وبنفس الوقت بعثر الأوراق في والصحف في والقنوات في فرنسا
2: نعم.
1: لذلك لو ما هذا المباراتين وديات وهذا الفوز أنا بقول لك إن المنتخب الكوت ديفواري يعني منتخب يعني ما بيكون أفضل من أقل من المنتخب الإكوادوري وأقل من المنتخب الألماني
2: نعم.
1: وهو أقل منهم على مستوى الجودة نعم. ولكن بعد الفوز على فرنسا أنا أعتقد أن الأفيال ممكن تكون عندهم
0: دفع معنوية
2: نعم. طيب المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة مع المنتخب الياباني وأيضا المنتخب السويدي وأيضا المنتخب التونسي الشقيق في هذه المجموعة كابتن عبد الله.
0: هو خلينا نتكلم أمس المنتخب الهولندي انتصر في مباراة الودية الأخيرة. أعتقد أن المنتخب الياباني منتخب أيضا يعني لا يستهان فيه. المنتخب السويدي منتخب جديد خسر مباراته مع النرويج، ولكن المنتخب التونسي هو اللي يعني علامة استفهام، خسر من بلجيكا بخماسية سلوى، ولكن اعتقد ان يعني راح يدخل بصعوبه في المونديال، لان تخسر بخماسيه بالطريقه اللي مباراه المفروض تنتهي 9 سلوى، ما كذا الاستعداد لكاس العالم. اعتقد ان يعني لاموشي لابد ان يعي شيء، ان رايح يمثل الكره التونسيه، كره عريقه، كره مشرفه جدا لافريقيا.
2: نعم.
0: اول منتخب 78 هو لاعب ايضا ايقوني في باريس سان جيرمان، ولعب يعني مباريات كثيره في منتخب فرنسا. اعتقد اليوم المنتخب التونسي راح يعني يمثل يعني شعب مهووس بكره القدم ايضا، فعليه ان يحذر من التلاعب باسم تونس ويلعب بمباريات كبيره، وعنده الامكانيات يلعب مباريات كبيره، ولكن المنتخب الهولندي هو المفضل
2: في
0: هذه المجموعه، واعتقد المنتخب الياباني هو الثاني.
2: نعم. منتخب البلجيكي في المجموعة السابعة مع منتخب مصر الشقيق، المنتخب الإيراني، ومنتخب نيوزيلند.
1: أكيد بلجيكا هي المفضلة، يعني هي المنتخب اللي مرشح فوق العادة مع غارسيا، عودة الحرس القديم لأول مرة يلعبوا مع بعض، لوكاكو، دي بروين، كورتوا،
0: تروسار،
1: ما أعرف كيف جمعهم بعد ما كان
0: دوكو البارزين كلهم.
1: أنا أقصد المشاكل كانوا يعني مع مارتينيز، كانوا اللي بعده كان فيه مشاكل ما كانوا موجودين مع بعض، رجعوا مع بعض. فريق بلجيكا فريق ما بين الخبرة ولاعبين اللي هم آخر بطولة لهم وما بين بعض الشباب، ولكن يبقى عامل الأعمار أعتقد كبير جدا في المنتخب البلجيكي، ومع طقس حرارة ممكن يأثر على مستوى رتم أداء المنتخب البلجيكي على مستوى تقدم المراحل. ولكن كدور مجموعات منتخب محترم جدا، تفوق على المنتخب الكرواتي بنتيجة وأداء كبير، سحق المنتخب التونسي. أنا أعتقد ما في أي تحدي لبلجيكا من أنها تأخذ 9 نقاط من هذه المجموعة.
2: نعم.
0: هي بس في الأدوار المتقدمة. نعم. أعتقد المنتخب البلجيكي راح يعاني في الأطراف، كاستاني وتوما مونية هم الكبار في السن.
2: نعم. مجموعة الثانية
0: بس راح نشجع منتخب مصر ومنتخب إيران في هذه المجموعة على فكرة سلوى.
2: نعم. كل توفيق إن شاء الله للمنتخب المصري في هذه المجموعة، بالتحديد كمنتخبات أيضا عربية، والمنتخب الإيراني أيضا كممثل القارة الآسيوية أيضا في هذه المجموعة. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع المنتخب الإسباني ومنتخب الأوروغواي ومنتخب الرأس الأخضر. منتخب الرأس الأخضر طبعا هذه دولة في مجموعة جزر طبعا موجودة في أفريقيا، هذه كمعلومة فقط جغرافية.
0: متابعة للبرتغال.
2: متابعة للبرتغال.
0: وكثير من لاعبينهم يلعبوا دوري البرتغال. منتخب إسبانيا هو المنتخب المفضل، أمس فاز على منتخب بيرو بثلاثية بعد تعادل مع المنتخب العراقي. أيضا ديليف وينتي يتكلم عن المنتخب العراقي، تفاجأ بالمستوى الدفاع الصلب، أيضا طريقة أرنولد في الدفاع. المنتخب السعودي فاز على منتخب بورتوريكو 3-0، وأيضا شاف شوية يعني على الأقل طلع بالجو الخسائر. أعتقد مجموعة تظل مجموعة صعبة على المنتخب السعودي. الرأس الأخضر منتخب أيضا مشجع قوي، لعب في مباراة ودية وفاز فيها. المنتخب الأوروغواي مع بيلسا
2: طبعا
0: هو منتخب إسبانيا راح يتنافسه، راح يتنافسه على 6 نقاط، وبعد ذلك ممكن يلعبوا مباراتهم راح تحدد الأول على المجموعة.
2: نعم. كل توفيق للمنتخب السعودي
0: طبعا، قلوبنا مع المنتخب السعودي، ولكن ما يمنع أن نرى منتخب متمرس في كأس العالم أيضا المنتخب السعودي،
2: ممكن حتى يأخذ أفضل ثالث في المجموعة.
0: متمرس هو في الأخير يعني في هالبطولات، ودائما ما يفاجئنا بمستوى في كأس العالم.
2: نعم. المنتخب العراقي آخر المتأهلين لكأس العالم، انضم إلى المجموعة التاسعة مع فرنسا، السنغال، والنرويج. كابتن جاب،
1: يعني هذا المجموعة نارية
2: جدا.
1: والله يعين
2: العراق،
1: شقيقنا المنتخب العراقي هذا، يعني صراحة
0: ما يكفي المشاكل هناك في الاتحاد تو على الانتخابات.
1: يعني صراحة سلوى الله يعين منتخب. وين بيجيبها من فرنسا اللي خصوها بعد؟ يعني شوفي أول مباراة المنتخب الفرنسي راح تكون أمام السنغال، فالمنتخب الفرنسي خسر من كوت ديفوار، فالمنتخب السنغالي أقوى من منتخب كوت ديفوار. طبعا مباريات تبخى، مباراة ودية وديشان
0: يعني
1: المباراتين يالس يغير ويالس يجرب فيهم، هو ما عنده مشكلة يخسر. فهو فقط كمعلومة يعني اطرحها انه هو،
0: وعلى فكرة فاز امس ثلاثي على ايرلندا،
1: هو يالس يجرب. ولكن لما نشوف هذا المجموعة، انا بالنسبة لي فرنسا مرشح لي كأس العالم
2: للبطولة.
1: أيوة يعني فرنسا، أسبانيا، البرتغال، ألمانيا، هذيلة مرشحات لكأس العالم. هذا الأربعة المنتخبات بالنسبة لي هي المرشحة لكأس العالم، عطفا على الفرق، لا أرجنتين لا برازيل ولا أحد، إلا إذا كان عامل الطقس أثر على المنتخبات الأوروبية. لذلك فرنسا هي المفضلة، لكن من الصعب التكهن من ممكن يتأهل مع المنتخب الفرنسي. المباريات راح تلعب دور كبير. السنغال بذكريات 2002 في المباراة الافتتاحية لفرنسا والفوز، حق ضيوف وغيرهم،
0: برونو ميتسو،
1: فصعبة جدا،
2: مفاصل كثيرة راح تحكمك في هذا.
1: صعبة جدا سلوى، ثلاثة منتخبات عالمية، النرويج، فرنسا، السنغال.
2: صاحب الأرض، صاحب اللقب أو حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة مع المنتخب الجزائر الشقيق والمنتخب الأردن الشقيق والمنتخب النمساوي. والله يعين المنتخب الأردني في هذه المجموعة كابتن عبد الله.
0: أمانة في دربي عربي راح يكون، إحنا مع المنتخبات العربية، المنتخب الأرجنتيني سلوى مع يعني مع المدرب الأخير أربع ألقاب عالمية. نتكلم عن كوبا أمريكا، بعدين الفيناليستا اللي لعبوها ضد إيطاليا، بعد ذلك يعتبروهم بطولة، فأنا أقول بطولة كأس العالم 22، بطولة كوبا أمريكا الأخيرة. يعني عرف كيف يجمع هذا اللاعبين، عرف كيف يجمع اللاعبين حول ميسي، كيف يلعبوا كرة أيضا جماعية. منتخب ثقيل، منتخب الأرجنتيني منتخب ثقيل جدا في الملعب، منتخب ما تحب تلعب ضده أصلا، لأنه ربما ما يلعب كرة جميلة ولكن واقف في أرضية الملعب يعني جاهز لك، يلعب التحولات يقدر، يلعب بكرة هجومية يقدر، يلعب بمهارة وفردية يقدر، دفاع خط دفاع قوي، بنى منظومة اسكالوني. فأعتقد أن الفريق جاي يدافع عن لقبه، فاز في كوبا أمريكا الأخيرة في أمريكا ترى. فأنا أعتقد أن كل شيء مهيأ على ميسي ورفاقه. ميسي اختار ميامي علشان كأس العالم في أمريكا. أنا في أشياء كثيرة يعني حاصلة في هذا المنتخب. ما يمنع أن المنتخب النمساوي هو منتخب أيضا متطور. منتخب الجزائر أحرج المنتخب الهولندي في مباراة ودية، المباراة مفروض تنتهي 4-5 لهولندا، ولكن هدف الجزائر جاء في وقت مناسب، كثير ضيع هولندا. منتخب الأردني منتخب لابد أن يعي أنه ذاهب لأول مرة لكأس العالم. منتخب لازم يلعب على قد إمكانياته. ما عيب تلعب بعشر مدافعين وتلعب على التحولات. أعتقد ما لازم يكون طموح جدا، هي مشاركة أولى ونريدها مشرفة. وإحنا مع النشامة وأيضا مع منتخب الجزائر الخضر، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق
2: بإذن الله. كل توفيق لمنتخب الجزائر والأردن الشقيقين في هذه المجموعة برفقة المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب. المنتخب الأرجنتيني يدافع عن لقبه، يحافظ على لقبه ولا لا كابتن جابر؟
1: ما بالنسبة لي صعب. شوفي سلوى، كأس العالم بطولة يعني ما دائما تكسب بالأداء، يعني أحيانا تكسب بعوامل جزئيات تلعب معك، تاريخك، أشياء. الأرجنتين يوم أخذ كأس العالم ما كانت بالنسبة لي كأداء ما كانت تستحق البطولة، وأحداث كثيرة حدثت فيها، بعض المباريات بالتحكيم، بعض المباريات بالحظ، حتى النهائي يعني أخذتها بطريقة يعني العامل التوفيق لعب معاهم فيها، كانت لقطة كولوماني اللي يمكن راح يتذكرها التاريخ لم ب ب ب ب يعني دائما.
0: لو كان بنزيما ما كان كولوماني فيك الكرة،
1: بغض حتى لو كولوماني يرجع 20 مرة ما يضيع. فلكن المنتخب الأرجنتيني لما نحن نتكلم من ناحية الفنية، ناحية الفنية لما أقول لك أرجنتين فرنسا بقول لك فرنسا، أرجنتين أسبانيا بقول لك أسبانيا، أرجنتين برتغال بقول لك برتغال، أرجنتين ألمانيا بقول لك ألمانيا.
2: منتخبات الأوروبية بمعنى أصح،
1: كأداء، كجودة، كنجوم، لكن ممكن الأرجنتين تفوز على الكل. لأن التعامل مع البطولات دائما الأرجنتين في قطر وكأنك أنت تلعب في بيونس آيرس.
2: بيونس آيرس،
1: فما بالك أنت في قريبين. هذا الأرجنتين دائما اللاعبين يعني غير أنهم فريق محترم، فريق قوي، صلب سكالوني يشتغل على فريق محترم مثل ما قال عبد الله، شعب عاطفي، شعب عاطفي، لا الشعب عاطفي، ولذلك اللاعبين يعني يتأثروا بالمحيط،
2: بالجمهور، صحيح،
1: بالجمهور، ويقدموا كل ما لديهم.
2: نعم، المنتخب البرتغالي في المجموعة 11 مع أوزبكستان والكونغو الديمقراطية وكولومبيا،
0: لحالهم البرتغال والكولومبيا لحالهم في المجموعة. كولومبيا جت فترة طويلة لم يخسر مباريات، خسر أول مباراة ودية أو يعني ودية دولية مع فرنسا هي، وبعد ذلك يعني أعتقد أن البرتغال فريق مدجج بالنجوم سلوى، فريق فريق يعني مترابط الخطوط، فريق في كل مركز ثلاث لاعبين أفضل، كل واحد أفضل عن الثاني، فريق يلعب لغاية أيضا لم يحقق كأس العالم، فريق يستحق كأس العالم، ويعني من الفرق اللي تستحق بطولة كبرى مثل البطولات. أيضا رونالدو، توديع رونالدو لآخر بطولة ربما تكون مثل بطولة ميسي اللي هي في 22. في أشياء كثيرة يعني في هذا الفريق. أنا بس أتفق مع جابر، الاستراتيج اللي هي الاستراتيجية اللي يلعب فيها المنتخب البرتغالي مع مدرب مثل مارتينيز أعتقد هي هذه الإشكالية فقط. ولكن المنتخب البرتغالي منتخب أيضا مرشح بالدرجة الأولى أنه يكون من الأربعة.
2: نعم بالضبط. علي خاطر النجادي، شكرا على رسائلك. بعد النسخة اللي أبهرت العالم من جميع النواحي في قطر، يبدو أننا سنعيش أسوأ نسخة كأس عالم في التاريخ. منتخبات تعاني من سوء ملاعب التدريب، منتخبات حرم العديد من أعضاء بعثتها من التأشيرات، أحوال جوية قد تحول دون إتمام المباريات. للأسف تحولت كرة القدم إلى لعبة بيد أصحاب الشركات بدل أن تكون لعبة تلعب بأقدام اللاعبين. شكرا يا علي، يعطيك العافية. والشكر أيضا لنجيب البلوشي، إسبانيا منتخب متوازن بشكل كبير، عند لاعبين شباب مميزين ويلعب كرة حديثة. فرنسا عندهم نجوم في كل مركز تقريبا، خبرتهم في البطولات كبيرة. الأرجنتين ما تقدر تستبعدهم أبدا، منتخب يعرف كيف يفوز حتى لو ما كان الأفضل في كل مباراة. البرازيل إذا انسجم الفريق ووصل لأفضل مستوى بيكون منافس قوي جدا. أما الحصان الأسود فأشوف المغرب عنده فرصة يسوي بطولة كبيرة مثل 22 واليابان. نجيب لبلوشي، شكرا يا نجيب،
1: هذا النقطة مهمة
2: على رسالتك. يا مرحبا فيك. أي نقطة قصدك؟
1: أن الأرجنتين ممكن يفوز حتى لو كان هو سيء، وهذا النقطة موجودة في الأرجنتين. هذا الشيء اللي في الأرجنتين ممكن هو يكون سيء
2: حتى لو ما كان الأفضل في كل مباراة.
1: أيوة يكون. حتى لو ما كان
2: أي طبعاً هذا ترى الأهم كابتن جابر.
0: مثل هو ريال مدريد المنتخبات الأرجنتين فعلاً، ما يريد يلعب بالشو ولكن يعرف كيف يفوز في البطولات فعلاً.
2: نعم. مجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة 12، وين لحد ما يشوفوا كل الناس لعبوا وخلصوا ورجعوا دولهم حتى المجموعة الأخيرة، والإنجليزي ينتظروا. الإنجليز مع كرواتيا، غانا، وبنما. راح أبدأها بالحديث عن هذه المجموعة من سؤال طرحه خميس الغزالي أبو الحسن عبر الرسائل. السلام عليكم أختي سلوى والمحلين الرائعين جابر عبد الله، أتمنى لكم جميعا التوفيق بعد توقف البرنامج وعودة قوية بعد انتهاء كأس العالم. عندي سؤال للأسف محير عن منتخب إنجلترا، لماذا هذا المنتخب لم يأخذ كأس العالم غير مرة واحدة سنة 66 بالرغم من وجود دوري قوي جدا، مدارس عدة قامت بالتدريب في الدوري، لم يفز بكأس أوروبا بالرغم من أنه وصل للنهائي مرتين أمام إيطاليا، خسر بركلات ترجيح في 2020 أمام إسبانيا في 2024 تقريبا. أريد منكم تحليل أن عدم حصول هذا المنتخب مرصع بالنجوم على كأس العالم غير مرة وحيدة. منتخب الإنجليزي علامة محيرة دائما كابتن جابر في كل البطولات ما بس كأس العالم، حتى في أمام أوروبا.
1: والله أنا صراحة أنا أشوف هذا مستواهم منتخب الإنجليزي، يعني ولا بطولة دش يعني مرشح وبنفس الوقت أن دول هذا المنتخب راح يحرز كأس العالم الأمانة. يعني هو منتخب ساوث جيت اللي كان في 2018 كان قريب، ولكن أضاع فرصة ذهبية يعني
0: صح، تهاوت كل الفرق الكبيره، خرجت المانيا، يعني خرجت البرازيل، بقت فقط فرق
1: بعده قلنا خلاص. ولما هي مثلا في اليورو ايطاليا زاحت كل المنتخبات الكبيره حتى وصلت للنهائي، انجلترا ما كان في طريقها اي منتخب كبير لوصول النهائي، لذلك كانت والمانيا وايطاليا كانت هم افضل في المباراه النهائيه. فانا بالنسبه لي اوكي منتخب انجلترا تطور وجيد، ولكن في منتخبات اقوى.
2: نعم
1: في منتخبات شوفي لما نتكلم مثلا عن الارجنتين ممكن يكون ما الاقوى، بس تكلمنا ان عنده تاريخ، في فانيله تلعب،
2: نعم
1: في تيشيرت يلعب، فهي هذه تفرق.
2: اكيد المنتخب الانجليزي مع كرواتيا غانا بنما، كيف تشوف حظوظه في هذه المجموعه بشكل عام او حظوظ المنتخبات في هذه المجموعه كابتن؟
0: هو المفضل يعني مع كرواتيا في هذه المجموعه. اعتقد ان المنتخب تدخل يدخل بتحدي قبل كاس العالم، تحدي هو نفسي، تحدي ان عدم استدعاء فودين، عدم استدعاء كول بالمر، من المدرب اللي ما يستدعي كول بالمر سلوى؟ حل فردي موجود عندك يعني، حل فتاك ايضا يعني، ما بس حل فردي. اعتقد انه دخل بتحدي ايضا عدم استدعاء ارنولد لاعب ريال مدريد في الفتره الاخيره، هو افضل لاعب ريال مدريد في الدور الثاني، افضل لاعب في كل المقاييس في كل المباريات اللي لعبها ريال مدريد، افضل حتى من مبابي. اعتقد دخل بتحدي كبير وراح يتحمل هذا التحدي. المنتخب الانجليزي ليس بالمنتخب البعبع، ليس بالمنتخب المرشح حتى علشان يفوز. في سر وراء يعني عدم فوزه بالبطولات، لان ايضا لاعب الانجليزي غير لاعب طموح، وايضا المشكله لاعب غير يعني سعره مبالغ فيه. شايفه سلوى اللاعب اللي سعره مبالغ فيه؟
2: نعم.
0: يبين في المباريات الكبيره. وين المباراة الكبيرة في المنتخب؟ يجيك لاعب انجليزي سعره 100 مليون مثل جريليتش، ليش 100 مليون؟ عشان بس انه انجليزي. وقيسي على ذلك اغلب الصفقات اللي تحصل في البريمير ليج، لما تشوفي لاعب انجليزي ب 80 و90 هو ما سعره الحقيقي اصلا. فاعتقد ان اللاعب الانجليزي يعني كذا شويه منفوخ اكثر من اللازم، من الاعلام مالهم، ايضا من البطوله مالهم. فعشان كذا ما هو اللاعب الافضل في العالم، اللاعبين الافضل في العالم موجودين في فرق اخرى. فعشان كذا المنتخب الانجليزي مش المنتخب، ما عنده اسلوب لعب، ما عنده ستايل، ما عنده شيء، ما عنده يعني تاريخ مثل ما قال جابر. فاعتقد هذا كلها اسباب تؤديك انك تصعد نهائي وما عندك شيء تدافع عليه.
2: من
0: والمشكله الاكبر سلوى، اللاعب الانجليزي عادي يخسر.
2: نعم.
0: هذه هي المشكله الاكبر.
2: نعم.
0: يخسر نهائي ويطلع يضحك.
2: من المرشح الثاني في هذه المجموعه يتاهل كابتن جابر؟
0: أعتقد
2: مع المنتخب الإنجليزي كابتن عبد الله.
0: المنتخب الكرواتي أعتقد.
2: ممكن حتى غانا تروح أفضل ثالث.
0: غانا من زمان سلوى ما لعبت بطولات كبيرة، ولكن ما يمنع أن عندهم مدربنا الحبيب كيروش، وهو المسكهم في الفترة الأخيرة راح يخليهم 10 مدافعين وراح يلعب على المرتدات.
2: الحين عاد مدربك الحبيب.
1: أنا لو والله يعطينا حظ كيروش في الحياة كان حياتي تغير.
0: شوفي سلوى عمرهم غانا ما لعبوا 10 مدافعين، يعني البلاك ستارز معروفين بالهجوم، بيلعبوا 10 مدافعين المره الاولى.
2: نعم خلينا ناخذ شوي بعض الرسائل.
1: بس واقعيا سلوى انجلترا والارجنتين
2: وكرواتيا. مرحبا اخت سلوى، مرحب بالضيوف الكرام، اهم شيء كابتن جابر ارشح البرتغال وما يرشح الارجنتين، محبكم بدر الاسماعيلي.
1: انا ما بس ارشح البرتغال، انا اشجع البرتغال.
2: هو يعني قصده يعني انت شجع البرتغال ورشح عشان تخسر.
1: أنا راح أشجع البرتغال وراح أتمنى من كل قلبي أن كريستيانو رونالدو ينهي مسيرته بهذا البطولة.
2: كثير ناس تتمنى،
1: لأن هذا لاعب رياضي رجل ملهم.
2: كثير ناس تتمنى طبعا أنه كريستيانو رونالدو يرفع كأس العالم، وهذا يعني بالنسبة لكثير مشجعين حول العالم. محمد البلوشي يقول لا زلت متمسك بتشجيع البرازيل حتى ولو كان في أسوأ أحواله، بالتوفيق للمنتخبات العربية. شكرا يا محمد. عندنا عادل، أتوقع أسوأ كاس بيكون، كثير مشاكل تأشيرات ومنع دخول وملاعب تدريب تعبانة وغلاء التذاكر بعد المسافة، صعوبة التنقل والتوقيت وغيره. تكلمنا عن كل هذه التفاصيل يا عادل. حياك الله، شكرا. وأيضا عندنا أجهز منتخب حاليا البرازيل، حياك الله، ما ذكر اسمه. شكرا على تواصلك معنا، يعطيك العافية. وشكرا أكيد للي شاركونا. عندنا أحمد القرطوبي، مجموعة سهلة للأرجنتين والعراق، سيكون سهلة للأرجنتين والعراق سيكون الحلقة الأضعف في مجموعته، الأرجنتين ستحافظ على لقبها وإن شاء الله بنتذاكر يعني بيذكرنا. شكرا يا أحمد، يعطيك العافية. وإحنا في ختام البرنامج في المرمى مستمعين نشكر كل اللي كانوا معانا من بداية شهر 9 سبتمبر بداية الموسم إلى ختام هذا الموسم الحين إحنا في شهر يونيو اللي هو شهر 6. شكرا لكل المتصلين، شكرا لكل المتداخلين عبد الرسائل، شكرا اللي كانوا معانا طوال الموسم من مستمعين اللي استمعوا للبرنامج طوال هذا الموسم. بكرة راح يكون معاكم برنامج بإذن الله خاص ببطولة كأس العالم، وبشكل يومي من بكرة الساعة 8 المساء إلى آخر أيام البطولة بإذن الله تعالى. وشكرا للكباتن. قبل الختام، كابتن جابر من ترشح يتوج ببطولة كأس العالم؟
1: الترشيح
2: المنتخب اللي راح يرفع كأس العالم مين؟
1: البرتغال.
2: البرتغال. كابتن عبد الله مين راح يرفع كأس العالم؟
0: المباراة النهائية راح تكون البرازيل والبرتغال، واعتقد راح يفوزوا البرازيل. كده انا شايف كده، البرتغال منا جي والبرازيل منا، ولكن البرازيل راح يفوزوا بكأس العالم.
2: منتصر، مين راح يحمل كأس العالم؟ البرازيل. منتصر يقول البرازيل. اثنين البرازيل واحد للبرتغال. توقعات، لانه انشلوتي يقول لك موجود البرازيل بتشيل كأس العالم. هذه توقعات منتصر. شكرا للي شاركونا، ايضا شكرا ل هلا استاذ سلوى، كابتن عبد الله، كابتن جابر، ايش اخباركم؟ مشكورين ما قصرتوا طول الموسم. البرتغال بطل كأس العالم. عبد الله لا تنسى تلعب في الحارة من ثنية أتوقع. شكرا يا ثنية. أنت دائما تجينا آخر واحد. ثنية، ثنية العامر تجينا آخر واحد.
0: بلعب تراني، ألعب صلان في ذا الحر.
2: خلاص. كابتن جابر يتوقع البرتغال، ومنتصر وكابتن عبد الله يتوقع البرازيل بطل كأس العالم، وثنية يتوقع البرتغال. يلا نشوف ونتابع البطولة، و19 سبعة بنشوف من هو بطل كأس العالم. عموما بكرة مستمعينا يبدأ البرنامج الخاص بكأس العالم، وبشكل يومي من 8 إلى 10 مع الزملاء حسين وصادق. تابعوا البرنامج واستمتعوا دائما التغطية المميزة والجميلة عبر إذاعة الشباب. احنا نشوفكم إن شاء الله على خير، إن الله عطانا وياكم عمر بإذن الله تعالى في الموسم القادم بإذن الله تعالى. شكرا كابتن عبد الله بن علي البلوشي محل إذاعة الشباب، يعطيك العافية واستمتع ببطولة كأس العالم.
0: شكرا سلوى، جابر، والمنتصر، وجميع المخرجين. شكرا لكم مرة أخرى في موسم حلو جميل، استمتعنا معكم هنا واستفدنا منكم الكثير، وإن شاء الله نلتقي فيكم موسم قادم
2: إن شاء الله. شكرا كابتن جابر مسالم العجمي، صحفي رياضي ومحل إذاعة الشباب، يعطيك العافية.
1: شكرا سلوى وعبد الله وجميع المخرجين اللي مروا علينا، وشكرا جزيلا لكل المستمعين والمتداخلين معنا، وإن شاء الله نكون يعني أفدنا مثل ما استفدنا منهم
2: إن شاء الله. كابتن جابر شجع الأرجنتين، أحسن لك، هذه رسالة واصلة من أحمد القرطوبي. عموما إحنا مستمعينا استمتعنا معاكم طوال هذا الموسم، سموحة على أي زلة أو قصور في البرنامج. شكرا أيضا لكل زملاء المخرجين اللي كانوا معانا، والشكر الخاص أيضا لزميلي محمد الشملي اللي كان معانا أيضا طوال الفترة الماضية. أتمنى إن شاء الله كل التوفيق برفقة الزملاء في البرنامج بكرة، برنامج خاص بكأس العالم بإذن الله تعالى. وهذه أجمل تحية مني مستمعين، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. إلى اللقاء.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.

0: من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
1: نرحب فيكم مستمعينا في برنامج التاجر الصغير عبر أثير إذاعة الشباب. ما كل مشروع يبدأ بخطة كبيرة، بعضها يبدأ بكوب شاي وبفكرة تقول ليش لا؟ هنا في ولاية سمائل في شارع المدرة تحديداً، في مكان تعودوا الناس أنهم يمروا عليه بشكل يومي، وأكيد خير شاهد على هالشيء الأصوات اللي قاعدين تسمعونها في هذه الأثناء. اختار التاجر الصغير سلطان بن هلال الراشدي وعمره 17 سنة أنه يحول الشاي من عادة يومية إلى تجربة ما تنتسى بمشروع سماه شاهي مخدر. هذا المشروع اللي واقف عليه سلطان ويعبر من خلال النكهات المختلفة، يسمع للزبائن ويتعلم مع كل طلب. نقول السلام عليكم سلطان، كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله.
1: كيف صحتك؟
2: طيبين.
1: خبرنا سلطان وخبر المستمعين، من هو سلطان وكيف بدت رحلتك وحبك للشاي؟
2: معك أم سلطان هلال راشدي، عمر 17 سنة، أدير كرفان شاي مخدر.
1: كيف جاتك فكرة الشاي؟
2: فكرة الشاي كل ما نطلع مع الأصدقاء ومع الأهل نجرب مرة نوع من الشاي. والشاي يجي أنواع كثيرة.
1: أيوة، مثل إيش؟
2: مثل شاي مخدر وشاي عراقي وشاي كرك ومزيد من الأنواع. فكرة الشاي جت من طلعات وكشتات، وتعلمنا كيف نوزن يعني المقادير وهذا، وكل تمرسنا في وزن المقادير وافتتحنا مشروع شاي مخدر.
1: شاي مخدر لما افتتحتوه كنت متخيل انه بيكون بهذا الجمال وهالحجم؟
2: لا والله ما متوقع كما هذا الجمال وكما هذا اقبال الناس.
1: بما ان عمرك 17 سنة، وقت الاجازات اكيد تقضيها هني، كيف كانت التجربة في الاجازة وكيف كانت ايضا وكيف تقضيها في نهاية الاسبوع وكيف توازن بين دراستك؟
2: نوزن بين الدراسة يعني في الاجازة ندير العمل في المدرسة يعني نعطي حقها.
1: كلمني عن اللي يميز شاهي مخدر.
2: شاهي مخدر يعتبر من افضل الشاي. وشاهي مخدر يعني استعمل مقادير لوزن الشاي والمقادير كلها.
1: ايش تعلمت من تجربة انه يكون عندك بزنس وواقف عليه وتروح وترجع وتتعامل مع زباين مختلفين؟ ما شاء الله، واحنا جالسين الحين نسجل تبارك الرحمن، اللهم صلي على محمد، الطلبات ما وقفت. كيف تتعامل مع موضوع الزحمة اللي تصير معاكم، الناس المارة؟ ايش اكثر شيء يطلبوه؟
2: والله اكثر طلب شاي مخدر، لانه افضل يعني كل ما يقرب الشخص مرة واحدة يجي اكثر من مرة يشربه.
1: هل هو بالحليب بدون حليب؟
2: الشاي المخدر يجي احمر.
1: احمر؟
2: اي نعم. الشاي المخدر ينطبخ اكثر من ساعة يعني في النار.
0: التاجر الصغير، التاجر الصغير.
1: لو رجع فيك الوقت لاول يوم وقفت فيه هنا، كلمنا عن اول يوم، كيف كان بالنسبة لك؟
2: اول يوم شوية كنا شيء توتر، لكن مع الأيام استمرينا والحمد لله. يعني
1: فخور بنفسك؟
2: هي نعم.
1: شو تقول للناس اللي تسمعك الحين وفخورة بعمرك الصغير وصار عندك الكرفان والبزنس الخاص باسم شاهي مخدر، وحابة إن هي تفتح مشروعها ما عارفة من وين تبدأ، وش تقولهم؟
2: أتمنى لهم توفيق والنجاح في المشروع، وكما يقول 9 أعشار الرزق في التجارة.
1: خبرنا سلطان، دائما الاسم علامة تجارية تلصق في المشروع، من اللي اختار لك اسم شاهي مخدر؟
2: اخترنا الاسم بنفسنا لانه الشاي المخدر يعني يعتبر في النار يعني واجد وقت يبغاله.
1: وكلمة شاهي اصلا تبين لنا البيت العماني، تقرب لنا الصورة الجميلة في البيوت العمانية، لما نسأل شي شاهي بقى شاهي ولا خلص الشاهي، فدائما قريبة من القلب وتذكرنا. شكرا لأنك رجعتنا لكلمة وايد حلوة وإحنا دائما نحب نحافظ عليها. الله يسعدك إن شاء الله ويبارك لك في رزقك. كلمة شكرا لمن حابة تقولها؟ من الأشخاص القريبين منك اللي دعموا الفكرة وقفوا معاك ساندوك في البداية؟

0: بداية مادياً لين ما وصلت اليوم لهذا المشروع؟
1: والله كامل الشكر والتقدير لسرة شجعونا في المشروع وجميع يعني الناس في هذا.
0: الله يحفظك سلطان، احنا فخورين فيك والله يبارك لك ان شاء الله في رزقك، ودائما نسعد مثل هذه المشاريع. قصتك تذكير جميل لكل المستمعين ان البدايات ما تحتاج لصخب، ما تحتاج ان الانسان يطلع بفكره وايد صعبه، ولكن احيانا البدايه الحقيقيه تكون من حاجه احنا نحبها ونعيش التجربه فيها ونؤمن فيها لان احنا حبيناها ونقلناها كتجربة للناس الثانيين. مستمعينا، هذه كانت رحلتنا مع شاهي مخدر. ها، ما وصيكم لا تنسون دلة الشاهي اليوم، جهزوها وضبطوها لأن الواحد يبقى يمخمخ على شاهي عدل. شاهي مخدر، شاي كرك، حليب بالزعفران، قهوة عمانية، أيا كانت، ولكن نقولكم لا تستصغرون الأفكار الصغيرة، خلوا طموحاتكم دائما تطلع من قلب صادق، وعلشان أيضا تكبر معاكم. بارك الله في كل المستمعين وفي كل الجهود والمشاريع الشبابية والمشاريع الصغيرة من التاجر الصغير. لنا موعد يوم الغد في رحلة جديدة وقصة بعنوان مختلف. إلى اللقاء.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداول:
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Edwin El Omar Sil! Sì, Edwin El Omar Sil! Sì, il Butula Sil! Sì, il Butula Sil! Sì, il Dab Sil! Sì, il Omar Sil! Sì,
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
5: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. أخيرا

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: بالحقايد في يلا مو ابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم، يعني مين يا شمال؟ وينكم؟ سوا سوا.

ودك يصنع الفرق فيني.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان الماء.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الواقع، الإنسان لا يعيش في عالم مثالي، هو يعيش في شبكة علاقات وأنظمة اقتصادية وثقافية تؤثر في قراراته. لذلك يصبح السؤال كيف نوازن بين إيماننا الداخلي ومسؤوليتنا في عالم متغير، وكيف نحمي قيمنا من التآكل دون أن ننعزل عن العالم. إن إنسانيتنا تتجلى في قدرتنا على تحويل القناعة إلى ممارسة، وعلى جعل الإيمان طاقة فاعلة في الواقع لا مجرد فكرة مطمئنة في الداخل. أيها المستمعون والمستمعات، القيم ليست شعارات ترفع، هي بوصلة توجه السلوك. غير أن الواقع المعاصر سريع الإيقاع، متعدد المصالح، متشابك المصائر. في هذا السياق قد يجد الإنسان نفسه مضطراً لاتخاذ قرارات لا تتوافق بالكامل مع مثاله الأخلاقي. هنا يبدأ التوتر بين ما يؤمن به وما يعيشه، لكن هذا التوتر يمكن أن يكون علامة وعي لا علامة ضعف. فالإنسان الذي يشعر بالمسافة بين

0: قناعاته وسلوكه يمتلك حسا أخلاقيا حيا. أما الخطر فيكمن حين تتكرر التنازلات حتى يصبح التكيف عادة وتتحول القيم إلى ذكريات بعيدة. العالم لا يطالبنا بالانسحاب بل بالثبات المرن، أن نشارك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن نفقد مركزنا القيمي، وهذا يقتضي منا مراجعة مستمرة للذات وسؤالا دائما عن أثر قراراتنا في الآخرين. في هذا الإطار يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن القيم المشتركة ليست ترفا فكريا، هي ضرورة لبقاء العالم قابلا للعيش. فحين تتحول القيم إلى ممارسة اجتماعية تقل الفجوة بين الإيمان والواقع، ويصبح الفرد جزءا من حركة أوسع تعيد الاعتبار للكرامة والعدالة في الحياة اليومية.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، الواقع ليس محايدا، إنه يضغط ويوجه ويغري. قد يبرر الإنسان سلوكا لا ينسجم مع قناعاته بحجة الضرورة، أو يختار الصمت بدل المواجهة حفاظا على استقراره. هنا لا يحدث الانفصال فجأة وإنما بشكل تدريجي، فالتنازل الصغير يمهد لتنازل أكبر حتى تتآكل المسافة بين ما نؤمن به وما نمارسه. غير أن التكيف ليس دائما تخليا عن القيم، أحيانا تكون الحكمة في اختيار التوقيت أو الأسلوب. الفارق بين التكيف والتنازل يكمن في النية والاتجاه. هل ما نقوم به يحفظ جوهر القيمة أم يفرغها من معناها؟ الإنسان الناضج لا يتعامل مع الواقع برد فعل انفعالي بل بوعي استراتيجي، يدرك أن العالم متعدد المصالح وأن العمل داخله يتطلب صبرا وبصيرة، لكنه في الوقت ذاته يحمي حدوده الأخلاقية من الانزلاق. إن الرهان ليس على نقاء معزول وإنما على تأثير ممتد، فالقيم التي لا تجد طريقها إلى الواقع تظل أفكارا معلقة، أما القيم التي تختبر في السوق والمؤسسة والعلاقات الدولية فهي التي تعيد تشكيل العالم ببطء. وهنا يتجلى البعد العالمي للإنسان، أن يعيش قناعته لا لنفسه فقط بل كجزء من مسؤولية مشتركة تجاه البشرية. أيها المستمعون والمستمعات، لا تقاس قوة الإيمان بعمق الشعور به وإنما بقدرته على إنتاج أثر. حين يختار الإنسان الصدق في بيئة تميل إلى المراوغة أو العدالة في سياق يبرر التحيز، فإنه يردم الفجوة بين ما يؤمن به وما يعيشه. بهذا المعنى يصبح الإيمان فعلا اجتماعيا لا تجربة فردية مغلقة. التحول من الاعتقاد إلى الممارسة يحتاج إلى شجاعة أخلاقية، فالعالم قد لا يكافئ دائما السلوك القيمي في المدى القصير، لكن التجارب التاريخية تظهر أن المجتمعات التي يصر أفرادها على تجسيد قناعاتهم هي التي تترك أثرا أعمق في الحضارة الإنسانية. مشروع المؤتلف الإنساني ينطلق من هذه الفكرة، أن القيم الكبرى لا تختزل في الخطاب وإنما تبنى عبر شبكات من الفعل المشترك، حيث يلتقي الأفراد من ثقافات مختلفة حول معان إنسانية جامعة. في هذا اللقاء لا يطلب من الإنسان أن يتخلى عن خصوصيته بل أن يوسع أفقه ليشمل العالم. حين يتحول الإيمان إلى ممارسة يصبح الإنسان جسرا بين المثال والواقع، لا يعيش في صراع دائم بين الداخل والخارج بل في حوار مستمر يهدف إلى تقريب المسافة بينهما.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، الإنسان يعيش دائما بين ما يؤمن به وما يعيشه، بين المثال الذي يطمح إليه والواقع الذي يواجهه. غير أن المسافة ليست قدرا محتوما، هي مجال للعمل والتأثير، فكل قرار نتخذه إما يوجد

0: توسع الفجوة أو يردمها. وفي عالم مترابط لا تعود القيم شأنا فرديا وإنما مسؤولية كونية. نقف عند هذا الحد على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إلهنا أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.